اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بن طيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر. وقرر العلماء في هذه الآية ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فقد قرر فيها العلماء أن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده. أما المسألة الثانية فهي تتصل بما تقع به الإشارة، حيث قرر علماء المالكية بأن المراد بالمشاورة في هذه الآية الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل أو باجتهاد من نبي صلى الله عليه وسلم على ما يجوز له الاجتهاد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الإفك حين خطب، وذلك في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه: أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ويعني بقولهم أبنوهم أي عيروهم، ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لهم عن الواجب، وإنما أراد أن يستخرج ما عندهم من التعصب لهم وإسلامهم إلى الحق الواجب عليهم. فقال له رجل من الأنصار من قبيلة الأوس: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال لذلك الأوسي: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم الأوسي المتكلم أولا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك رجل منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. وكانت هذه فائدة لمن بعده ليستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشاورة. وقد روى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ فذكر في الحديث قصة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلتني أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل ابن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في هذا اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل ابن بيضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية. قال القاضي: وهذا حديث صحيح، وهو على النحو الأول، أراد أن يختبر ما عندهم في قرابتهم وحال أنفسهم فيما يفعل بهم. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي ما يتصل بالمراد بالمشاورة في هذه الآية،

أو المشاور وهم جميع أصحابه رضي الله عنهم. وهناك من رأى بأن المراد بهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم أهل لذلك وأحق به، ولكن لا يقصر ذلك عليهم، فقصره عليهم دعوة. وقد ثبت في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى الآية 23 من آيات الأحكام في سورة آل عمران، إذ يقول المولى عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة ثماني مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو أنه روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم، وروي أن قطيفة حمراء فقدت، فقال قوم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وأكثروا في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية. أما القول الثاني في سبب نزول هذه الآية فهو أن قوما غلوا من المغنم أو هموا، فأنزل الله تعالى الآية فيما هموا ونهاهم عن ذلك، وهو سبب رواه الترمذي. أما القول الثالث والأخير فقد نهى الله أن يكتم شيء من الوحي، والصحيح هو القول الثاني. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بحقيقة الغلول، حيث إن لفظ غل ينصرف في اللغة إلى ثلاثة معاني. فأما المعنى الأول فهو أن المراد به الخيانة المطلقة، وأما الثاني فهو أن المراد به الحق، حيث يقال في الأول تغل بضم العين، وفي الثاني يغل بكسر الغين. أما الثالث فهو أن المراد بالغلول خيانة الغنيمة، وسمي بذلك لوجهين. فأما أحدهما فهو لأنه جرى على خفاء، وأما الثاني فهو ما قاله ابن قتيبة كان أصله من خان فيه إذا أدخله في متاعه فستره فيه، ومنه الحديث لا إغلال ولا إسلال. وفيه تفسيران. فأما أحدهما فهو أن الإغلال خيانة المغنم، والإسلال السرقة مطلقة. أما المعنى الثاني فهو أن الإغلال والإسلال هو السرق. والصحيح عند ابن العربي أن الإغلال هو خيانة المغنم، والإسلال هو سرقة الخطف من حيث لا يشعر المرء. أما المسألة الثالثة فتتصل بالقراءات في الآية، حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يغل بضم العين وفتحها الباقون، وهما قراءتان صحيحتان في اللفظ والمعنى. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقو بالإيمان قلوبنا فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من راني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقص.

تقتضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن قصة قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالح عليه السلام. هؤلاء القوم طلبوا من صالح أن ينزل بهم العذاب، وهي مشكلة الأمم أيها الإخوة، أنهم حينما يكذبون الرسل هم يطلبون العذاب، فلما يأتيهم العذاب يقفون وقد تحيروا لا يعرفون ما الذي يصنعون، أسقط ما في أيديهم. عجيب، يعني هناك ناس أنتم كذبتم الرسل، لماذا تطلبون منهم أن يأتوا بعذاب الله؟ يعني عقول حقيقة، لما يعني الإنسان يتداخل مع هذه الأفكار والعقول وينظر فيها يجدها أنها فعلا عقول.

لا تفقه شيئا. أنتم تحديتم هذا النبي، أنتم لم تؤمنوا بما جاءكم به من المعجزات، يعني جاءهم الأنبياء بمعجزات، يعني هذا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني لما جاءهم بالمعجزة من الصخرة أخرج لهم ناقة، ناقة تمشي وتاكل وتشرب، وقال لهم هذه ناقة الله، هذه ناقة جاءت أوجدها الله سبحانه وتعالى، هذه ناقة صالح التي تسمى ناقة صالح، أو هذه ناقة الله أخرجها الله تعالى من الصخر، أكبر معجزة لكم. وجاء يقول لكم الرجل أنه عبد الله ورسول من الله إليكم، أن اعبدوا الله وما آمنتم به، كيف تطلبون منه العذاب؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شلون تطلبون العذاب؟ لما جاءهم العذاب أسقط ما في أيديهم. القرآن تحدث عن هذه القضية حينما قال ربنا سبحانه وتعالى على الرغم مما حذرهم صالح، حينما أمرهم أن لا يمسوا ناقة الله فيأخذهم الله تعالى بعذاب أليم، حتى قال لهم صالح فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، إذا مسيتوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. القوم لم يأخذوا هذا التحذير، لم يأخذوه ما أخذ الجد، ولم يصدقوا به، لكن بالأخير سووا ما حدثنا القرآن عنه بقوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عقروا الناقة أي نحروها، ذبحوها، قتلوا الناقة، وهنا قال فعقروها، والجواب هو عقروها عبر عن الجميع، أي لأنهم كلهم جميعا قد رضوا بهذا، وإن كان الذي قتلها ليس الجميع، مجموعة منهم هم الذين ذبحوها، لكن رب العالمين قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا عن امتثاله، واستكبروا عن الحذر من مس الناقة بسوء، وزادوا في الاستهزاء، زادوا في ذلك وبالغوا به، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب على عقر الناقة، استعجلوا هذا العذاب، وكأنهم جميعا قد رضوا بهذا الفعل، ولذلك عبر القرآن عنهم بالجميع، فعقروها وعتوا عن أمر ربهم وقالوا، وكأن الجميع قالوا هذه الأقوال، ثم طلبوا من صالح هذا العذاب إن كنت من المرسلين، إذا أنت مرسل صحيح وأنت تدعي النبوة ائتنا بالعذاب، يعني ما ظل عذر، خلاص، يعني تحدي أقوى أنواع التحدي لنبي الله صالح، فجاء العذاب خلاص. قال الله تعالى عن العذاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بعد أن عقروا الناقة، ذبحوها، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة التي حصلت منها الصيحة الشديدة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ساقطين على وجوههم، هامدين لا يتحركون، موتى أهلكهم الله. فتولى صالح عنهم وأعرض عنهم وقال لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فلم تنتفعوا بذلك النصح لأنكم لا تحبون الحق، لا تحبون الناصحين ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال لهم لا تحبون الناصحين. هذه القصة أيها الإخوة من خلالها نأخذ الكثير من العبر والعظات ونستفيد منها أيها الإخوة، ومما يستفاد منها أن الملأ هم الذين وقفوا بوجه صالح عليه الصلاة والسلام، هم الذين استكبروا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لمن؟ قالوا للذين استضعفوا. الذين استضعفوا الذين آمنوا بصالح، بمعنى عادة أيها الإخوة والأخوات المؤمنين هم الناس الفقراء، هذا لا يعني أن الأغنياء هم غير مؤمنين، لا، لكن في العادة أن الذين يتبعون الأنبياء والأكثر ديانة هم الناس الذين هم بسطاء الخلق، أما الملأ الوجهاء، وليس انتقاصا منهم أيها الإخوة، الكثير منهم يركنون إلى قضية وجاهتهم، إلى أموالهم.

إلى ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى من سلطان من جاه وهكذا، هؤلاء هم الذين يسمونهم الملأ، هم أكثر من غيرهم عنادا، أكثر من غيرهم وقوفا بوجه الحق. لا يعني أن ليس منهم أناس مؤمنين، لا، الكثير من أهل الأموال ومن أهل الوجاهة آمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن في العادة في الغالب عادة الذين يتبعون الأنبياء هم بداية هم الناس العاديين البسطاء. ولو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. فالفقراء أول ما يدخلون، أولا ما عندهم شيء يخسرون عليه، ثانيا دين الله هو الفطرة، النقطة الأخرى هم يرجون رحمة الله ويرجون أن يجازون بالعبادة عند الله سبحانه وتعالى. أما الملأ فقد يخسر البعض منهم الجاه أو المنصب أو السلطان، هذا بتفكيره هو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الشريف: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس يبقون على جاههم، بل بالعكس الإسلام يزيد من جاههم ومن سلطانهم ومن قوتهم، لكنه لا يريد أن يكون الناس يتظالمون فيما بينهم على حساب أشياء لا يأتون إلى الحق، لا، ينقادوا جميعا إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. وهذه سنة الله أيها الإخوة، أنها قضت بأن المستضعفين من الفقراء والمغمورين من الناس يسبقون غيرهم من الأغنياء ومن السادة ومن كبراء القوم، هذه السنة، يسبقونهم في الإجابة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم، لأن هم بالأساس ما عندهم شيء، هم تبع لغيرهم، فمن باب أولى أن يكونوا تبع لغيرهم في الحق. أما الأكابر والملأ والأغنياء المترفين، هؤلاء لا يستطيعون أن يكونوا من المرؤوسين، لا بد أن يكونوا رؤساء وهم أهل الحل والعقد، لأنهم تعودوا على ذلك، فهم لا يريدون أن يخضعوا للأوامر والنواهي ولا تقييد للشهوات، ولذلك الكثير منهم يقف بوجه الدعوة. وهذا هو ديدن الناس أيها الإخوة في العموم، ولكن ليس عاما في كل الناس. ولذلك السادة والكبراء هم الذين وقفوا بوجه صالح عليه السلام، فذكرهم صالح بما جاءهم به من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم، ولكنهم عتوا عن أمر ربهم فأخذهم العذاب، عذاب الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة، مما يستفاد منه لأهل الدعوة في مثل هذا المجال أن يذكروا بنعم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر صالح عليه السلام بنعم الله، لأن من أساليب الدعوة إلى الله في هذه القصة وفي غيرها أن يذكر الإنسان قومه بنعم الله عليهم من الزروع والثمار والجنات المختلفة والعيون الجارية والقوة والبأس والقدرة بمهارة على بناء البيوت في الجبال، كما قال صالح لقومه، ويقول لهم: هذا كله يدعوكم إلى أن تشكروا الله، أن تستعينوا به بما أعطاكم على عبادة الله. وهذا أسلوب ينبغي على الدعاة أن يأخذوه، أن يذكروا الناس العاصين العصاة الذين لا يأتون إلى قضية الالتزام، أن يذكروهم بنعم الله عليهم بالرزق بالجاه بالسلطان، وهذا يحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى انقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. ذكروا الناس أيها الإخوة، خصوصا أخوة الدعاة إلى الله تعالى، وأنتم تجلسون عند هؤلاء، عند السادة وعند الملأ من الناس وعند أصحاب الجاه وأصحاب المجالس الذين لهم صولة وجولة في المجتمع، ذكروهم، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى، وهم أهل فطرة كذلك، يقبلون منكم لأنهم من المسلمين وليسوا كفارا، وإنما هم من المسلمين، والكثير منهم من الملتزمين، لكن الغير ملتزم لابد من تذكيره بنعم الله سبحانه وتعالى بالمال والجاه الذي أكرمه الله تعالى لهذا. فإلى أخوتي أنبه ذلك أهل الدعوة أن يركزوا على هذا الجانب كما ركز عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيها الإخوة، التركيز على قضية أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من القوم فإن العذاب يعم، كما يقولون الخير يخص والشر يعم، إذا جاء العذاب نعوذ بالله فالعذاب

0: العذاب يعم الزين والمزين والجيد والمجيد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا العقوبات من الله أيها الإخوة تكون عامة، والناس يبعثون على نياتهم، لكن ينبغي علينا أن نذكر بعضنا البعض بأن عذاب الله سبحانه وتعالى يأتي إلى الظالمين، ثم نبين للناس أن العذاب الذي جاء إلى الأمم السابقة غالب العذاب أيها الإخوة. عندما يأتي العذاب يقول ربنا سبحانه وما هي من الظالمين ببعيد، دائما يعني الذين يظلمون المجرمين الذين يفعلون المنكر مثل هؤلاء، ترى ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذه العقوبات إلى هؤلاء الناس. والله تعالى قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه القضية أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه وننبه أنفسنا وننبه من نعرف إلى أن العقوبة إذا جاءت تعم الكثير من الناس، فينبغي علينا أن نتناصح وأن نأتمر بالمعروف وأن ننتهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت

0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: أمسينا على فطرة الإسلام.
0: رواه أحمد وصححه الألباني.
1: أمسينا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: هو سعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: قد استيقظت الحياة من جديد في عيني، وأحس أن لقلبه عزما لم يعرفه من قبل. ورأيته هذا الصباح ضاج اليدين بالحركة ساعيا في شوارع الحياة كأن شيئا لم يكن.
1: لقد رأيته هذا الصباح ممتلئ العينين بالأمل، عميق النفس بالطموح والتفاؤل، وسألته: ما الذي تبني؟ قال: إنني كما ترى أبني الحياة وأبني الوطن.

0: قالت لي أم فاضلة: علمت أولادي أن يتوقفوا عند آخر كل نهار ويسألوا أنفسهم: هل قمت اليوم بعمل صالح يفيد إنسانا سواي؟ فإذا كان الجواب نعم، يكون النهار قد اكتمل ويشعر واحدهم بالرضا والفرح فينام باطمئنان.
1: عدالة الله سبحانه لا تشمل الإنسان وحسب، بل توزع بين جميع المخلوقات. والجمال الذي خص به سيد المخلوقات ليس سوى بعض الجمال الطبيعي الذي يطالعنا في أعماق البحار وذرى الجبال وفي قلب الصحارى.
0: وإن أجمل مشهد يمكن أن تقع عليه عين هو شجرة النخيل والصحراء، لأنك ترى في الاثنين كل ما في الطبيعة من جمال المتناقضات.

قلت لرجل مسن: ما هو إحساسك وأنت في هذا العمر؟ قال: إنني لا أخاف الشيخوخة، بل أعتبرها بركة عظيمة أنعمت بها الحياة علي، لكن خوفي الوحيد هو من الوصول إلى يوم يطلب إلي فيه أن أتخلى عن عملي. عندها فقط يزداد ثقل الشيخوخة، وأحس بأن الحياة لم تعد بحاجة إلي.

0: إلى أين يقودنا الطموح؟ وما هي المحطة التالية لمركبة العلم؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن. نعلم فقط أن الإنسان في مسيرته العظيمة نحو اكتشاف الأهداف البعيدة يلتقي في طريقه بكثير من الأسرار الغامضة، ويقبل على كشفها وجلاء رموزها واستخدامها في سبيل تحقيق قفزات جديدة وأبعد مما توصل إليه الإنسان اليوم.
1: قال لي: فلسفتي في الحياة أن أحب وأحب وأحب، ومحبتي تشمل البشر، كل البشر وحتى النبات وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ودعانا إلى احترامه وتمجيد

لا يكفي أن يحفظ الإنسان قصيدة يتغنى فيها بوطنه وأرض أجداده، وإن كان إنشاده هذا يفرح القلب، فالأهم من ذلك أن تترجم كلمات القصيدة إلى أفعال، والكلام الجميل يبقى كلاما إن لم يتحول إلى عمل، والعمل وحده يغير ويطور.

0: أطفال هذا الجيل كم هم محظوظون وسعداء، أجل سعداء بما يشاهدون ويتعلمون ويحققون، ولا ندري إذا كانت هذه السعادة تمتد معهم طوال رحلة العمر أم أن موجة الضجر لابد وأن تصادفهم في بعض مسيرتهم.
1: نتحدث عن الحاضر والأسهار التي يجنونها من حديقته، والمعرفة التي يزودهم بها عصر العلم والمفاجآت، ولا أنسى الماضي والمسافة الشاسعة بين الأمس واليوم.

0: صحيح أن النجاح يجلب النجاح، مثلما الثروة تضاعف نفسها، وهكذا الفرح. فإذا كنت مؤمنا بهذه النظرية، فلماذا لا تبدأ يومك بأن تغرس في ذاتك بذرة صغيرة من بذور الفرح وتقول: هي زادية لرحلة النهار. وهي إن كنت مؤمنا بعمل يديك واثقا من نفسك، سوف تتضاعف وتنمو، ويبقى عليك أن تجني ثمارها.
1: سألوا شاعر: ما هي أجمل قصيدة كتبتها؟ فأجاب: قصيدة غزل ضمنتها حزمة من شعاع الشمس، وحفنة من ضياء القمر، وجمعت فيها خرير السواقي، وتغريد البلابل، وعطر الحقول، ونضارة الغابات، وشموخ الجبال. وعادوا يسألون: ومن تكون الحبيبة التي تجمع هذا الجمال كله؟ فقال: إنها بلادي.

0: جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه. ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم مستمعينا في صباح جديد من برنامج صباح الخير يا بحرين. نطل عليكم بالكل محبة ونتمنى لكم صباح عامر بالبركة والسعادة والتوفيق عبر هذه النافذة الصباحية اليومية. صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
3: نسيت اسمي،
2: لكن بقول براشد.
3: صباحك الله بالنور والسرور، صباحك الله بالكرامة زميلتي شوق، ونصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM في هذا الموعد اليومي الصباحي المتجدد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يستمر بمشيئة الله تعالى معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 في رحلة تفاعلية نرصد لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة، وكذلك نراقب مؤشرات أداء الجهات الحكومية عبر ملاحظاتكم والتي نستقبلها عبر خط البرنامج المباشر وعبر ما ترصده كذلك صحافتنا المحلية.
2: اليوم يوم الخميس براشد، 16 يوليو 2026، ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها للجميع بإذن الله تعالى.
3: اللهم آمين. إذن مستمعينا، من أجمل المعاني الروحية التي تصنع الفرق الكبير في حياتنا معنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا الظن الحسن الذي نجدده في كل يوم تجاه خالقنا الذي وسعت رحمته كل شيء يزرع في الداخل يقينا بأن ما يجري في أقدارنا يحمل حكمة ورحمة، حتى وإن غابت عنا التفاصيل ولم تكن ظاهرة أمام أعيننا.
2: الإنسان الذي يحسن الظن بالله مستمعينا تجد هذه القيمة منعكسة بوضوح على طريقته في التعامل مع الناس، يميل إلى التماس العذر وتقليب الخير وصفاء النية وتجنب سوء الظن الذي يفسد العلاقات ويحول الحياة إلى ساحة صراع ما حد فيها منتصر.
3: بكل تأكيد ما حد ينتصر في هذا الصراع مثل ما ذكرتي زميلتي شوق، لأن في كل يوم على الإنسان أن يحاول أن يجدد هذا السؤال إلى نفسه: كيف سيتغير شعوري لو أيقنت أن كل ما يحدث الآن يحمل لي الخير المؤجل؟ هذا السؤال وحده كفيل بأن يبدل زاوية النظر ويجعل أي تجربة نخوضها مهما كانت مثقلة بالمصاعب والتحديات يجعلها أخف حملا وأعمق معنى، بل يحولها في بعض الأحيان إلى تجربة إيجابية نلتمس فيها من البركة وراحة القلب والبال نصيب وفير، لأن نطمئن بأن كل ما حصل لنا هو خير.
2: بالفعل كل ما هو مكتوب وكل هو من رب العالمين هو خير براشد. يمكن هذا الشيء احنا كل مرة لما نقرأ في سورة الكهف نشوف العناية الخفية الربانية.
3: صحيح.
2: في الأقدار، وان كل شيء مكتوب. يعني ساعات احنا نقدر ان احنا نعرف الأسباب، او مثلا توضح لنا الأسباب، وفي بعض الأحيان الأسباب مجهولة ولكن هي عناية ورحمة من رب العالمين.
3: بكل تأكيد، اذا كل ما يحدث لنا مستمعينا الكرام هو خيرة من الله سبحانه وتعالى.

0: حتى وأن اعتقدنا بأن أو شعرنا بشيء من الضيق إذا ما تحقق الشيء اللي في بالنا أو اللي سعينا له أو تمنينا ما صار، قد يعني نشعر بنوع من الضيق أو من الانكسار، ولكن كل ما يحدث لنا هو في خير، والخير بقبال مثل ما يقولون، ورب العالمين سبحانه وتعالى اللي كتب على نفسه الرحمة لن يضيع عباده.
1: كنت أكيد مستمعين تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الآن ولحتى الساعة 8:30 بإذن الله، واللي صاحبكم طوال هذا الأسبوع من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الأعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
0: نسعد بالتواصل معكم من خلف الميكروفون، من التقديم تقبلوا تحيات شوق الدوسري، وتحياتي عبد الرحمن بومطير.
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا أحمد صالح.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: الله يا هذا الوطن، وإحنا محظوظين بكون من أبناء وشعب هذا الوطن الحبيب العريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ خليجنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظه من كيد الكائدين وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم.
3: آمين.
2: في انطلاقتنا لهذا الصباح مستمعينا نستعرض وإياكم فقرات وأجندة برنامج صباح الخير يا بحرين. البداية كما جرت العادة في

0: قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية. لهذا اليوم قراءة لأبرز العناوين في الشأنين المحلي وكذلك من العناوين الاقتصادية. بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة خلال 24 ساعة المقبلة وكذلك في أيام إجازة نهاية الأسبوع مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
1: لقاءاتنا بإذن الله راح تكون متنوعة. في بداية هذه اللقاءات نسلط الضوء على قسم تطوير وتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والأدوار التي يؤديها هذا القسم في كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية مع الأستاذة مريم عبد الكريم بوعلاي، أخصائية خدمات مستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة.
0: نتحدث بشيء من التفصيل عن النسخة الثانية من جائزة النص المسرحي التي ينظمها اتحاد جمعيات المسرحيين بدعم من هيئة البحرين للثقافة والآثار. نسعد بلقاء الفنان عادل شمس نائب الرئيس للشؤون الفنية والموارد باتحاد جمعيات المسرحيين ورئيس جائزة النص المسرحي للحديث عن هذا الموضوع.
1: ونقدم لكم بعض الإرشادات حول الطرق الآمنة لممارسة الرياضة في درجات الحرارة المرتفعة مع الأستاذ عمار متروك أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة.
0: في رسائل الجهات الحكومية الأسبوعية نتوقف مع رسالة المحافظات والتي تأتينا هذا اليوم من محافظة العاصمة. كذلك في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ في بعض السطور من مقال الكاتب فيصل الشيخ في صحيفة الوطن البحرينية في مقاله الذي حمل عنوان البحرين تختبر العالم.
1: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها مستمعينا لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: نتصفح معكم مستمعينا الكرام أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم وقراءة لأبرز العناوين في الشأن المحلي. وفي أبرزها نقرأ
1: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البحرين والسعودية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السفير السعودي المستجدات الإقليمية والدولية.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع أو اجتماع اللجنة التنسيقية 38 بعد 500، واللجنة تتابع التعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد متانة العلاقات التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة.
0: اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر خلال الربع الأخير من العام الحالي. الاطلاع على مقترح لتعزيز البنية التحتية لمشاريع الإنتاج الحيواني في البحرين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.
1: مملكة البحرين تقدم استعراضها الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

0: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد برعاية الملكية للشعائر الدينية ويثمن جهود الحكومة خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.
1: رابطة العالم الإسلامي تؤكد وتدين الاستهداف الإيراني لدول المنطقة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

0: الإمارات تؤكد التضامن مع البحرين والكويت والأردن، ومصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الثلاث. الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الهجمات الإيرانية الغادرة تكشف إصرار إيران على جر المنطقة إلى الفوضى.
1: وزيرة التنمية المستدامة تعقد اجتماعات ثنائية في نيويورك لتعزيز التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: البحرين تطالب بتضمين الاعتداءات الإيرانية على دول التعاون والأردن في توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية.
1: لأول مرة في البحرين، مستشفى رويال البحرين يطلق برنامج علاجياً متطوراً لمرضى الزهايمر في مراحله المبكرة. الدكتورة فرزانة السيد تؤكد العلاجات الحديثة تستهدف الأميوليد لإبطاء تطور المرض والحفاظ على جودة حياة المرضى.
0: وزير العمل وزير الشؤون القانونية يترأس اجتماع لجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي.
1: شركة زين البحرين تشارك في مدينة شباب 2030 دعما لتمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراتهم المستقبلية.
0: وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير مدينة المحرق ويؤكد المضي في تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.
1: سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين يشكر جلالة الملك المعظم والبحرين حكومة وشعبا على تقديمهم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.
0: المدير العام لمعهد الإدارة العامة مؤمة خطط المعهد وبرامجه التدريبية مع أهداف التنمية المستدامة.
1: معهد البحرين للتنمية السياسية ينظم محاضرة حول المواطنة المسؤولة والانتماء المؤسسي لموظفي مركز عيسى الثقافي.
0: جمعية الصحفيين البحرينية تقيم حفل استقبال للمشاركين في ندوة البحرين الصين الإعلامية.
1: انطلاق ورشة عمل خليجية لبحث خيارات الربط المائي بين دول مجلس التعاون بجامعة الخليج العربي.
0: بلدية المنطقة الشمالية تستكمل إزالة 47 منشأة غير مرخصة في ضاحية الرمل.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في العناوين الاقتصادية نقرأ: وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد تطور مسارات التعاون والشراكة مع فرنسا.
1: بنك السلام يحصد جائزتين من فيزا تقديرا لريادته في قطاع البطاقات والمدفوعات في مملكة البحرين.
0: غرفة تجارة وصناعة البحرين تطلق نظام التواصل صوت التاجر لتعزيز تواصلها مع أصحاب الأعمال.
1: تمكين يعلن إطلاق برنامجي تمكن وقيادة كنسخ مطورة من برامج التدريب وتوظيف القيادات.
0: وزارة المواصلات والاتصالات تطور خدمة توصيل البعائث البريدية.
1: مركز ناصر العلمي والتقني وشركة CMEC العالمية ينجحان في تطوير منصة ذكية.
0: بهدف تعزيز تجربة العملاء، مزاد تعتمد نظام المفتاح الإلكتروني.

0: الإلكتروني المطور على منصتها.
1: BIBF يعزز تطوير القيادات في المنطقة من خلال شراكته مع نما إكس.
0: السعودية وعمان تستحوذان على 98.9% من الإمدادات، واردات الصافي إلى البحرين ترتفع إلى 20,000 طن خلال 6 سنوات.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والشأن الاقتصادي في مملكتنا الغالية مملكة البحرين.

0: مع الأرصاد.
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات
0: مع الأرصاد.
2: ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى مطار البحرين الدولي، تحديدا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذة حنين الذوادي لتطلعنا على أحوال الطقس في مملكة البحرين لليوم وكذلك لإجازة نهاية الأسبوع. صباح الخير بالخير أستاذة حنين.
3: صباح النور والسرور أخي عبد الرحمن، وصباح الخير أختي شوق. يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا، صباح عليكم بالخير. نشرتنا الصباحية إن شاء الله طقسنا لهذا اليوم حار إن شاء الله خلال النهار، ويكون رطب نسبيا خلال الليل. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقل، لكنها الشمالية بوجه عام من 12 إلى 17 أقدر أحيانا فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 80% و15%. أعلمت في ميناء سلمان في الساعة 6:56 صباحا، مد آخر في الساعة 6:40 مساء، جزر أدنى جزر في الساعة 1 مساء، وجزر آخر في الساعة 1:31 بعد منتصف الليل. شروق الشمس الساعة 4:55، أما الغروب في الساعة 6:32، مزوق القمر في الساعة 6:51 صباحا، أما الأفول في الساعة 8:18 مساء. بالنسبة لسرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في كل من جزر حوار، فش تجارم، وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية، تراوحت سرعتها ما بين 5 و7 عقد. درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مثل التعاون دول الخليج العربية، وكانت كالتالي: المنامة 35 درجة مئوية، كويت 37، الرياض 29، الدوحة وأبوظبي 33 درجة، وفي مسقط كانت 28 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل النشرة حتى منتصف الليل، وخلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله راح تستمر الرياح تقريبا على نفس المنوال، تكون خفيفة متقلبة خلال الليل، شمالية بوجه عام، تكون معتدة السرعة أحيانا خلال فترات النهار، ما نسرعة راح تقل تدريجيا، راح يساهم في زيادة نسبية في معدلات الرطوبة بشكل خاص، تكون خلال فترات الليل والصباح الباكر.
2: نعم، تمنياتنا للجميع بقضاء أوقات طيبة وآمنة خلال إجازة نهاية الأسبوع. كل الشكر والتقدير ليش للأستاذة حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، والتحية موصولة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
3: يا أهلا مرحبا.
4: إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية على إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: ساعدت السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية السعودية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله، مشيدا بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد أليستر لانغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
0: وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء وازدهار متواصل في كافة المجالات بفضل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى الحرص المتبادل على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك نحو أفاق أكثر رحابة وخلق فرص مستقبلية على الصعيد كافة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثانية في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس.
0: وفي مستهل الجلسة وبمناسبة نجاح موسم عاشوراء رفع المجلس أسميات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على حرصه ورعايته الدائمين للشعائر الدينية بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمرجع إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية. وعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة وتوفير كافة سبل النجاح والمقومات المطلوبة لهذه المناسبة. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشأة القطاع الأهلي في نسخته 41.
1: وخلال الاجتماع جرى بحث الاستعدادات الأولية لإقامة الحفل في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم خلاله تكريم فئات عمالية مرشحة من قبل منشآتها في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمملكة البحرين، إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة في توظيف المواطنين. شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية للجانب الوزاري من أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بحضور السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
0: وألقت سعادتها كلمة مملكة البحرين خلال أعمال المناقشات العامة للمنتدى، حيث أكدت أن

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة،
1: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الإقضبية في حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء.

0: مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر تبني نموذج تنموي قائم على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة توصيل البعائث البريدية.
0: وفي هذا السياق أكدت السيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات البريدية وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة وجودة.
1: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية. صرح بذلك المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية مشيرا إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهما منهم 15 متهما محبوسا واثنان هاربين. وقد نظرت المحكمة القضية في حضور محامي المتهمين الماثلين وقررت التأجيل لجلسة 22 من يوليو 2026.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ

0: محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نواصل معكم فقرات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشرتنا الإخبارية التي كانت في تمام الساعة 7. مع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
4: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
3: من الإعداد تقبلوا تحيات مريم فقيهي،
4: تحايانا من التقديم زميل عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
3: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: مستمعينا، في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ في بعض السطور من مقال للكاتب فيصل الشيخ في صحيفة الوطن البحرينية تحت عنوان البحرين تختبر العالم. يقول الكاتب في هذا المقال:
1: أعرف تماما بأن بلادي وطوال عقود طويلة تمثلت وما زالت بخطاب راق رصين وأداء دبلوماسي عملي وعلاقات صارقة مع العالم، وهنا أفتخر بأن أساس ذلك كله هو الروح البحرينية الأصيلة التي أرستها وثبتتها قيادة هذا الوطن عبر أخلاقيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يؤمن به من قيم ومبادئ، وعبر ما يقدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من عمل جاد ومستمر. ولا ننسى أيضا شعب البحرين الذي لا تجد كلمات لوصف طيبته وروحه المحبة للسلام
0: كأفراد، طبيعي جدا.

0: جداً أن نتأثر وأن ننفعل وأن نصل لمرحلة غضب غير مسبوقة حينما نرى هذه الاعتداءات الآثمة تستمر بل وتزيد وتيرتها من قبل العدو الإيراني على بلادنا الآمنة. نغضب بالضرورة لأن بحريننا لم تؤذي أحد ولم تسعى طوال تاريخها إلا بالخير والدعوة للسلام وحماية الشعوب. أمام هذه المشاعر في أوساط الشعب البحريني أقول دائماً وأنصح الناس بأن تكون عيونهم مركزة على قيادتنا فيما تنهج إليه من فعل، وأن تكون آذانهم صاغية لما يصدر عنها من قول. ومبعث ذلك معادلة مهمة جدا وفقها تدار الدول والمنظمات بعيدا عن الانفعال أو التسرع أو الخطوات غير المدروسة.
1: هنا أعني وجوب إدراك معنى القيادة الحصيفة الحكيمة والمسؤولة، القيادة التي تراعي أولا مصلحة الوطن وتعمل بكل جهد وتعب وبلا توقف لتحمي البحرين ولتجنب كل من تتحمل مسؤوليتهم من شعب أن يطالهم نار الأذى أو أن يجدوا أنفسهم في مرمى الخطر. رأينا هذا في خطابات وأفعال جلالة الملك القائد الإنسان الذي قرنت صفة الإنسانية به عن جدارة واستحقاق، فهو الذي علم كل فرد من أبناء شعبه أن السلام ورفض النزاعات والدعوة للعقلانية وتغليب أمن الشعوب هو أساس أي عمل يسعى لوقف صور العنف والاعتداءات والتشرذم.
0: وبنفس هذا النهج نرى عمل حكومتنا التي نجد الخطاب الصادر عنها بمستوى المسؤولية العالية، ذا نبرة قوية صارمة في الحق، لكنه خطاب طمأنة وإحساس بما يموج في مشاعر الشعب. وعليه نرى عملا يعكس سمعة البحرين العالمية كدولة راقية في التعامل، محترمة في أدائها وصادقة في علاقاتها، وهو النهج الذي لا يقبل الأمير سمو الأمير سلمان بن حمد أن نحيد عنه، لأنه نهج البحرين في أصالة قيمها وأخلاقها وصدقها.
1: لذلك نؤكد دائما بأننا نفخر بالنهج السلمي الذي تمضي عليه بلادنا، نفخر بهذا الإصرار على ضبط النفس والتمثل بدور دبلوماسي يكشف نضجا ومسؤولية وخوفا على سلامة الوطن وأهله، وإصرارا على وضع العالم أمام مسؤوليته من خلال مؤسساته التي أنشئت لغرض حماية شعوب العالم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، حرارة الجو المرتفعة من الممكن أن تدفع الكثير منا للتوقف عن ممارسة الرياضة خوفا من الإصابة بالإجهاد الحراري، مما يؤدي إلى زيادة الخمول وقلة الحركة البدنية في فترة الصيف تحديدا. لذلك نسلط الضوء على الطرق الآمنة لممارسة الرياضة في فصل الصيف مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمار متروك، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة. نصبح عليك بالخير أستاذ عمار.
3: صباح النور أختي.
2: يا هلا.
3: صباح النشاط، صباح السعادة.
4: الله يسعدك دوم أستاذ عمار، وسعداء بالتواصل. الله يحفظك، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي البداية، يعني إلى أي مدى يمكننا ممارسة النشاط البدني بأمان خلال فصل الصيف؟
3: طبعا احنا نأكد على ممارسة النشاط البدني في الصيف بأمان، إنه يكون في الوقت اللي ما تكون فيه الشمس يعني وايد قوية. ممكن يكون الصبح من وقت، أو ممكن يكون بعد غروب الشمس في المغرب أو الليل، بيكون الوقت ممتاز.
2: ما يعني بما أن أنت قلت أن هذه هي أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في الأجواء الحارة، يعني إذا كنا بنمارس الرياضة في يعني خلينا نقول ساعات الصباح المبكرة أو ما إلى ذلك، كيف نتجنب الإجهاد الحراري أثناء ممارسة الرياضة؟
3: من خلال هو شرب الماء بانتظام، وأيضا أن نأخذ فترات راحة، يعني ما نجهد نفسنا أكثر من اللازم. الملابس لازم تكون خفيفة، لازم تكون فاتحة اللون، ونحاول قد ما نقدر نمشي في يعني الظلال وما نتعرض مباشرة لأشعة الشمس. وأيضا إذا حسيت يعني إنه بدوخة أو بغثيان أو أنت حس نفسك تعبان، حاول توقف مباشرة. وأيضا شرب الماء بانتظام على طول الوقت. أصلا يعني نأكد على شرب الماء مو بس وقت التمرين أو وقت النشاط البدني، إنما طول اليوم، لأهميته في المحافظة على اللي هو تنظيم حرارة الجسم، وأيضا على ترطيب الجسم والحماية من الجفاف.
4: نعم، بلا شك بأن يعني أهمية شرب الماء والأوقات والكميات أيضا اللي ينبغي الالتزام بها أثناء ممارسة النشاط البدني.

0: خلال فصل الصيف يعني جزئية مهمة أحيانا، يعني الشخص أثناء ممارسة الرياضة أستاذ عمار يمكن يعني كمية الماء اللي يشربها ما تكون متوافقة مع الجهد البدني اللي يبذله.
1: صحيح. من كذي احنا نأكد ان تاخذ كميتك الكافية من الماء طول اليوم ومو بس وقت التمرين.
0: صحيح.
1: ويختلف طبعا الكمية، تختلف الكمية من شخص لثاني على حسب العمر، على حسب شدة التمرين، بس اللي نأكد عليه انه يكون طول اليوم وتحديدا وقت التمرين وبعد التمرين. والماء هو أكثر يعني السوائل اللي أو من أفضل السوائل اللي تعوض اللي هي السوائل المفقودة في الجسم. أنا عارف إن مثلاً لما تخلص المشي أو الجري أو أي نوع من النشاط البدني دائماً تبي شيء يعني ينعشك.
0: صح.
1: ممكن تروح لخيارات ثانية غير صحية. مجرد إن في بالك إن هاي الشيء راح يعوض هاي السوائل أو راح ينعشك في الصيف، ولكن تأكد دائما إن الماء هو الخيار الأفضل.
0: نعم.
1: اللي راح يعوضك عن هذه السوائل المفقودة في خلال النشاط البدني.
2: طبعا يعني أستاذ عمار أكيد هناك أنشطة مناسبة للأطفال والعائلات بشكل عام خلال فصل الصيف، يعني فصل الصيف هو استثمار حقنا الأطفال إنهم مثلا يتمرنون أو يمارسون الرياضات المائية أو حتى يروحون البحر في هذه الأجواء، خصوصا أن الصيف معروف ارتباطه بالبحر. خلنا يعني نعرف المستمعين عن نوع الأنشطة المناسبة للأطفال والعائلات في فترة الصيف.
1: ممكن تأخذهم معك وقت المشي، ممكن هم يكونون على الدراجات وأن تمشي أو تجري، بس أن نأكد أن يكون الوقت هو الوقت اللي الشمس ما تكون فيه قوية. أو ممكن تأخذهم إلى الأماكن المكيفة، خلي أنتهز هذا الفرصة عشان أن أنا أوضح مشروع المول الصحي أو المجمعات التجارية المعززة للصحة.
0: صحيح.
1: بالتعاون مع وزارة الصحة هذه المجمعات تفتح قبل وقتها الرسمي عشان تتيح المجال إلى الناس إن هي تمارس النشاط البدني أو تمارس اللي هو المشي داخل المجمع. فأفضل فرصة للناس اللي يعني مو بحابة إن هي تمشي في الأماكن المفتوحة إن تروح إلى المجمع، وأغلب المجمعات التجارية حاليا معززة للصحة وتم اعتمادها من وزارة الصحة. فممكن أروح مثلا وايد من وقت الصبح أو حتى أي وقت ثاني، المكان مكيف ومهيئ إلى المشي، وإذا ما يبي زحمة أو ناس وايد موجودة هناك ممكن أروح قبل وقت قبل لا يفتح المجمع تقريبا بساعة، ممكن يمشي هناك وبيلاقي ناس أصلا متعودين أنهم يوميا يمشون. فممكن تأخذ الأطفال معاك هناك، أو ممكن تأخذهم إلى الصالات اللي فيها ألعاب حركية بدل يعني القعدة أو بدل الشاشات قاعدة البيت. أخذهم في أنشطة وايد صيفية، وفي مراكز تقدم مثل هذه الأنشطة مثل تعليم السباحة أو ركوب الخيل أو كثير يعني من الأنشطة اللي ممكن تخليهم يتحركون. بس حاول أنك تأخذهم معك، هم أصلا بيشجعونك أن أنت يمكن تمشي أكثر من الوقت اللي أنت تبيه، لأن بطبيعة الأطفال أنهم فيهم ما شاء الله شغف وحب إلى الحركة أكثر.
0: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ عمار، يعني المراكز الشبابية النموذجية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين موفرة يعني مساحة كبيرة من الأنشطة وبرامج متنوعة، مثل ما ذكرت برامج تعليم السباحة أو حتى ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية مثل الألعاب تيكواندو، يعني ألعاب متنوعة وتناسب كل الفئات العمرية لفئة أو يعني للأطفال بشكل عام. قبل الختام أستاذ عمار، هل من رسالة حاب توجهها خصوصا لمن يعتقد أن حرارة الجو تمنعه من ممارسة الرياضة؟

0: الرسالة اللي بقولها إن أعتقد إحنا دائما نحط لنا أعذار سواء في الصيف أو في الشتاء. لما يجي الصيف نقول إن الجو والله حار بنأجل التزامنا يعني بالمشي لوقت الشتاء.
1: صح.
0: عشان
1: في الشتاء نقول برد.
0: صحيح. الأغلبية يمكن في فيها الشيء ولما يجي الشتاء يقول والله الجو لا. مال الغاز ومال الأكل وما يشجعنا أنا أطلع. فغير هاي الشيء في ذهنك. الشيء مو موجود.
1: نعم.
0: الشيء أنت حاطه كعذر. ولا تقول باكر لأن صح. أصلاً باكر ما بي. قول اليوم أول حين.
2: ابتدي من الحين بالفعل.
0: صح ابتدي من الحين. جرب خطوة اليوم. ولا تقطع اليوم بديت خلاص باكر واللي بعده واصل بتشوف نفسك خلاص بعدين بيصير روتين يومي ان انت تبتدي يومك. وللامانه يعني النشاط البدني او تحديدا المشي من الاشياء عموما كل انواع النشاط البدني من الاشياء المرتبطه ارتباط مباشر بالصحه النفسيه بالمزاج. وممكن تسالون اي حد يعني يمشي بشكل يومي.
1: صحيح.
0: ممكن تسالونه شلون مزاجك بعد لما تخلص المشي او لما تخلص اي نوع من الانشطه البدنيه. بقول لك والله انا كنت متضايق او كنت وايد متوتر وافكر لما خلصت النشاط البدني او لما خلصت المشي تعدلت نفسيتي او تعدل مزاجي. فهاي الشيء اصلا مشجع وايد ان انا من احس نفسي ان لا متوتر وعلي وايد ضغط. حاول انك تتحرك حاول انك تمشي حاول تمارس اي نوع من النشاط البدني يعني بتشوف نتيجه مباشره. هاي الشيء بحمسك وبخليك وبشجعك انك كل يوم تواصل على على ممارسة النشاط البدني لأن النتيجة مباشرة. وأيضا النتيجة من فوائد النشاط البدني أنه هو راح يحسن من مو بس صحتك النفسية أيضا الصحة الجسدية ويقي من الأمراض وتحديدا الأمراض المزمنة.
2: بالفعل يعني أستاذ عمار إحنا إذا بنتكلم عن دور الرياضة وممارسة الرياضة وإن كانت ممارسة رياضة المشي وهي أبسط الأنواع اللي يقدر إن الجميع إنهم يمارسونها كبار السن الأطفال الشباب البنات الكل يقدر يمارس هذا النوع من الرياضة لسهولتها لقلة المخاطر اللي فيها. وفي نفس الوقت يعني هي مثل ما يقولون ستريس ريليف حق الواحد انه هو يتخلص من الضغوطات يتخلص من الستريس تتغير نفسيته. فممارسة الرياضة جدا مهمة ويمكن حابة أنوه بالنسبة حق المناسبات الخاصة أو الفعاليات والأنشطة المناسبة للأطفال يمكن بكرة في مدينة الشباب وبالتحديد في المدينة الرياضية راح يكون في فعاليات رياضية متنوعة منها رياضة الأمامي اللي راح يكون عندهم نزالات في المدينة الرياضية ومدينة الشباب. ويعني هذه نوع من الرياضات اللي تابع حق التايكوندو تابع حق القتال. نعم. فيعني احنا يعني نتمنى للجميع الموافقية وممارسة حياة صحية رياضية وإن كانت عالية شدة النشاطات البدنية أو كانت منخفضة. الأستاذ عمار متروك أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة كل شكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: العفو أختي شوق وأخوي عبد الرحمن مشكورين وايد.
1: شكر موصول لك وسعداء بالتواصل معك أستاذ عمار ونلتقي معك إن شاء الله قريبا في لقاءات صحية متنوعة. شكرا جزيلا لك ويومك سعيد إن شاء الله.
0: العفو.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: في ظل الإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مختلف المجالات وحرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، تواصل الجهات الحكومية جهودها لتطوير الخدمات وتهيئة بيئة استثمارية واقتصادية مرنة ومواكبة للتغيرات الاقتصادية. من هذا المنطلق نسلط الضوء على قسم تطوير وتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والأدوار التي يؤديها هذا القسم في كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، وذلك من خلال لقائنا مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ مريم عبد الكريم بوعلاي، أخصائية خدمات مستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة. صباح عليك بالخير أستاذة مريم، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباحك الله بالنور أخوي عبد الرحمن، وقصرت بداية أحب أشكر إذاعة البحرين والقائمين على البرنامج الجميل على حسن الاستضافة، والشكر موصول لك أخوي عبد الرحمن واختي شود والمستمعين الأعزاء.
4: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذة مريم، ونسعد بهذا التواصل وياك من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء إذا ممكن نعرف المستمعين بالمقصود بالنشاط التجاري.
3: سلام شاء الله. النشاط التجاري هو نشاط اقتصادي يقوم بمجاولته أو ممارسته أما شخص أو منشأة، يكون بصورة نظامية، وطبعا يكون عن طريق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشرط أنه هو يحقق عائد على المستثمر سواء مثل ما قلنا شخص أو منشأة، ويكون وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
4: نعم.
2: بلا شك أستاذة مريم بأن هناك أسس يتم عليها تصنيف النشاط التجاري في مملكة البحرين، بودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على يعني أبرز وأهم هذه الأسس اللي يتم عليها تصنيف النشاط التجاري.
3: على كلامك أخوي، طبعا يصنف النشاط التجاري حسب طبيعة النشاط اللي قادم الشخص أو المنشأة، مثل ما قلنا في البداية يعني بيع سلعة أو تقديم خدمة. فلكل مشروع نشاط رئيسي يعبر عن مجال عمله، ويتم اختيار التصنيف المناسب له وفق آيزك.
4: نعم أستاذة مريم، يعني هناك تصنيف ISIC، هذا الاختصار ما الذي يشير إليه؟
3: إن شاء الله هذه الاختصار يشير حق بما معناه التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. وهو تصنيف دولي معتمد من الأمم المتحدة لتنظيم الاقتصاد وفق قطاعات وفئات موحدة. وإحنا طبعا في مملكة البحرين تم انتقالنا من آيزك 3 إلى آيزك 4 واعتماده في 2016 عشان يكون النظام الرسمي لتصنيف الأنشطة التجارية وفق المعايير الخليجية والعالمية.
2: نعم. بعد مرحلة منح الترخيص أستاذة مريم، هل هناك يعني من رقابة على ممارسة الأنشطة التجارية، ولا الموضوع يكون يعني مفتوح للجميع؟
3: طبعا أخوي، الرقابة على الأنشطة التجارية هي مسؤولية مشتركة بين عدة جهات حكومية.
2: نعم.
3: كل جهة يكون لها دور محدد حسب طبيعة النشاط اللي تشرف عليه، ومن خلال هذا التعاون والتنسيق بين الجهات نضمن التزام الأنشطة بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان النشاط يتعلق بالمطاعم تكون هناك متابعة من جهة وزارة الصحة.
2: نعم.
3: عشان يتأكدون من الاشتراطات الصحية، وفي نفس الوقت تتابع وزارة الصناعة والتجارة التزام النشاط بالترخيص التجاري.
2: نعم.
3: وطبعا مثل ما قلنا مزيد التعاون بين الجهات يضمن أن النشاط يلتزم بجميع المتطلبات ويقدم خدمات بشكل نظامي.
2: صحيح.
4: نعم أستاذة مريم، يعني حق المستثمر اللي حاب أنه يطلع على الأنشطة التجارية المعروفة ومعرفة اشتراطاتها ومتطلباتها، كيف يمكن للمستثمر الاطلاع عليها؟
3: المستثمر إن شاء الله يقدر أنه كل شهوره يطلع

0: الأنشطة التجارية متطلباتها عن طريق موقع الوزارة أو عندنا منصة تسمى منصة سجلات. فمجرد ما يدخل على هذه المنصة يكتب سجلات في جوجل، أول ما يدخل عليها يقدر يطق اسم أي نشاط وده أنه يزوله، يطق على البحث، فعلى طول بيطلع له كل الأنشطة المتعلقة بالكلمة اللي هو كاتبها. فأول ما يدخل على النشاط بيشوف الوصف بشكل واضح معاها الاشتراطات والجهات المعنية بإصدار الموافقات والترخيص إذا كانت مطلوبة، وإذا احتاج وطبعاً إذا احتاج أنه يستفسر عن أي شيء عندنا في المنصة دليل إرشادي ممكن أنه يفسر له كل شيء، وبعد يقدر أنه يتواصل مع الوزارة أو الجهة المختصة ويتم توجيهه إن شاء الله.
1: نعم، قبل الختام أستاذ مريم بعلاي، ما هي الرسالة اللي تودين توجيهها لأصحاب السجلات التجارية ورواد الأعمال وكذلك أصحاب المشاريع؟
0: في الختام أحب أوجه رسالة حق أصحاب السجلات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع، إنهم يختارون النشاط التجاري المناسب لطبيعة أعمالهم، وإنهم يطلعون على الاشتراطات والالتزام فيها، لأن هالشيء بيساعدهم إنهم يبتدون ويستمرون في أعمالهم بشكل صحيح. وبعد أدعوهم إنهم يستفيدون من الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة، وإنهم يتابعون أي تحديثات تخص الأنشطة التجارية، وإذا كان عندهم أي استفسار لا يترددون في التواصل. ونتمنى التوفيق للجميع، وحبس بعد أنا أقول إن نجاح مشاريعكم هو جزء من نجاح الاقتصاد في مملكة البحرين.
1: بلا شك. نعم،
2: الأستاذة مريم عبد الكريم بعلاي، أخصائية خدمات مستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة، كل الشكر لك على هذه الإحاطة بهذا الدور الكبير اللي تقدمونه للمستثمرين وأصحاب المشاريع في مملكتنا الغالية مملكة البحرين.
0: العفو، الله يسلمك، ما قصرتي.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، نتوقف معكم للاستماع للرسالة الأسبوعية للمحافظات. نستمع إلى تفاصيل البرامج الصيفية التي تنظمها محافظة العاصمة بصوت مروة عبد الجواد.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة ومع مختلف فئات المجتمع، تواصل محافظة العاصمة تنفيذ وتنظيم برامجها وأنشطتها الصيفية لهذا العام للطلبة والناشئة بالتعاون مع عدد من الأندية الرياضية بالمحافظة. وفي رسالتنا لهذا اليوم حدثنا الأستاذ يوسف يعقوب لوري، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة، عن أبرز برامجها الصيفية.
4: تواصل محافظة العاصمة إطلاق برامجها للأنشطة الصيفية لعام 2026 بالتعاون مع عدد من الأندية بالمحافظة، وذلك في إطار حرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة والناشئة خلال الإجازة الصيفية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة، حيث تستهدف هذه البرامج أكثر من 1000 طالب وناشئ من مختلف مناطق وقرى المحافظة. وتشمل البرامج النشاط الصيفي لنادي ستر الرياضي، والنشاط الصيفي نادي المعامير الرياضي، والنشاط الصيفي نادي النبي صالح الرياضي، إلى جانب برنامج التاجر الصغير الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال وتنمية مهاراتهم الريادية وتعريفهم بأساسيات إدارة المشاريع والأعمال وتشجيعهم على أطلاق مشاريعهم الريادية، بما يعزز لديهم ثقافة الابتكار والاعتماد على الذات منذ سن مبكرة. تأتي هذه البرامج لتجسد التزام المحافظة بالاستثمار في طاقات الشباب والناشئة من خلال توفير مبادرات نوعية تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وترسخ لديهم قيم الإبداع والتميز والمسؤولية، بما يواكب توجهات مملكة البحرين في تمكين الشباب وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة. ومن جهة أخرى، وفي إطار مبادرات المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب 2026، يأتي برنامج التاجر الصغير ضمن جهود المحافظة لغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال منذ سن مبكرة من خلال تعريفهم بمبادئ إدارة المشاريع والتخطيط المالي والتسويق وتشجيعهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك روح المبادرة والابتكار وقادر على الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإنتاج.
3: وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة العاصمة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع الأندية والمراكز الشبابية وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية وترسيخ ثقافة الإبداع والريادة لدى الناشئة، بما يسهم في استثمار العطلة الصيفية بصورة إيجابية. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة العاصمة يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام cg_بحرين.

0: بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع. لكل قصة صوت ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.

0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: بدعم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، أعلن اتحاد جمعيات المسرحيين عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة النص المسرحي التي تستمر حتى 20 أكتوبر القادم. اتحاد جمعيات المسرحيين يسعى من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز الحراك المسرحي المحلي وتصدير النص المسرحي البحريني إلى المنصات والمهرجانات ودور النشر العربية بل والعالمية. المزيد من التفاصيل عن هذه الجائزة نقترب منها من خلال لقائنا عبر الهاتف بالفنان الأستاذ عادل شمس، نائب الرئيس للشؤون الفنية والموارد باتحاد جمعيات المسرحيين، رئيس جائزة النص المسرحي. صباح عليك بالخير أستاذ عادل، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
5: يا هلا، مرحبتين. يا هلا أخوي عبد الرحمن، أهلا وسهلا فيك وفي الأخت شوق، ويعني شكرا لهذه الالتفات الكريمة لاستضافتنا في إذاعة البحرين علشان نتحدث شوية عن الوضع المسرحي وبالذات عن جائزة النص المسرحي.
6: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عادل، ونسعد دائما بالتواصل معك من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين. واليوم يمكن احنا نتحدث عن جائزة النص المسرحي. ما هي الأسباب اللي دفعتكم إلى تخصيص جائزة للنص المسرحي بالتحديد؟
5: والله يعني هو يعني طبعا اكيد يعني ما يخفى على اي متابع لفن المسرح ان النص المسرحي هو طبعا حجر الاساس في اي عمل مسرحي يعني ناجح. لان هي من النص اصلا تنطلق يعني الرؤيه الاخراجيه والاداء التمثيلي وكل العناصر الفنيه.
6: نعم.
5: علشان كذي احنا شفنا في الاتحاد ان يعني من الضروري ان احنا نعيد تسليط الضوء على الكاتب المسرحي ونعطيه مساحه اللي يستحقها، وفي نفس الوقت الجائزة هذه أصلاً تهدف إلى تشجيع الكتاب البحرينيين علشان يعني يخوضون تجربة الكتابة المسرحية، اكتشاف يعني أصوات جديدة، إثراء المكتبة مثلاً البحرينية بنصوص معاصرة.
6: نعم.
5: تعبر عن عن عن عن المجتمع البحريني، عن قضايا، عن تطلعاته، خصوصاً إن النسخة الأولى من الجائزة أثبتت إن الكاتب البحريني يعني يمتلك طاقات حقيقية.
6: صحيح.
5: عشان جريات النسخة الثانية استمرار لهذا النجاح، مو بس يعني ان احنا قاعدين نكرر مثلا ان والله النسخة الأولية وبنسوي نسخة ثانية يعني ان يعني تكرار، لا هي يعني خطوة لتأسيس مشروع يعني مشروع مستدام.
6: صحيح.
5: لدعم الكتابة المسرحية في البحرين، لان يعني اكيد من الطبيعي ان الاستثمار في الناس هو يعني استثمار في مستقبل المسرح بشكل كامل يعني.
4: نعم. أستاذ عادل، يعني دورة هذا العام من الجائزة تحمل اسم عزيز وغالي على قلوب المثقفين، و
5: يعني
4: الرمز من رموز الحراك الثقافي في مملكة البحرين، تحمل اسم الأديب الكبير الأستاذ إبراهيم

0: إبراهيم العريض، وهذا الاسم اللي مرتبط احنا في ذاكرتنا بدراساتنا في المرحلة الثانوية والإعدادية، نصوص الأستاذ أديب البحرين الكبير إبراهيم العريض. حدثنا عن هذه الشخصية الثقافية المميزة وسبب اختياركم لهذه الشخصية وربط الاسم أو اسم الجائزة بأديب البحرين إبراهيم العريض.
1: طبعا الأديب الأستاذ المرحوم إبراهيم العريض يعني هو مو بس مجرد يعني شاعر أو كاتب أو أديب، هو أحد أبرز رموز الثقافة البحرينية والخليجية والعربية يعني.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هو أسهم بعطاء الفكري والأدبي في يعني ترسيخ مكانة البحرين الثقافية أصلا عربيا يعني.
0: نعم.
1: ويعني إطلاق اسمه على مثل هذه الدورة أكيد هو نوع من الوفاء لهذه القامة الوطنية، وعلشان يعني حتى نعرف الأجيال الجاية بإرث الثقافي، وهم في نفس الوقت نربط بين خلينا نقول يعني بين يعني إبراهيم العريض الأديب وإبراهيم العريض المسرحي.
0: نعم نعم.
1: يعني المسرح دائما يقوم على الكلمة يعني.
0: صحيح.
1: وإبراهيم العريض طبعا من أبرز من من من من احتفوا بالكلمة وأعلوا قيمته، وطبعا من المعروف تاريخيا إن في البحرين إنه هو أول كاتب أو أول بحريني كتب نص مسرحي.
0: نص مسرحي نعم بالضبط.
1: وعلى فكرة هو أول واحد كتب نص مسرحي عربي ونص مسرحي إنجليزي.
0: إنجليزي نعم صحيح.
1: نعم يعني في البحرين يعني.
0: نعم.
1: وكان يعني مسرحيات ومعتصمات طبعا معروفة، وكان هو يعني في المدرسة كان عنده نشاط كبير يعني في تعليم الطلبة المسرح والإنتاج المسرحي المدرسي يعني. هو طبعا من أوائل، مو من أوائل، هو أول واحد يعني قام بهذا الشيء.
0: صحيح.
1: وهو أسس أيضا حتى لتكوين المسارح في البحرين بعد هذه يعني من إسهاماته. فلذلك من الطبيعي أن احنا نحتفي بهذه الشخصية الكبيرة اللي يعني كانت واحدة من الأسس اللي نمت عليها خشبات المسرح في البحرين.
2: نعم أستاذ عادل، يعني اليوم إذا كان هناك أفراد أو من حاب أنه يقدم في مسار هذا التقديم، وما هي هذه الاشتراطات والمعايير في مسار التقديم للجائزة؟
1: والله أختي يعني شو خلينا نقول إن إحنا في ذي النسخة يعني قاعدين نحاول إن الاشتراطات تكون شوي يعني مو صعبة، ولكن اشتراطات
2: نوعية.
1: تكون خلينا نقول يعني توفر في المقام الأول نوع من العدالة والمساواة لكي يعني نخرج بنتائج تكون يعني إلى حد ما مرضية للجميع. يعني لذلك، لكن في نفس الوقت خلينا الأمور تكون سهلة في عملية التقديم. يعني مسار التقديم واضح، عندنا منصة إلكترونية وفي اشتراطات علشان مثل ما قلت لك يعني نضمن النزاهة، نضمن تكافؤ الفرص. يعني إنه طبعا بجانب ان نوعيه الجائزه هذه مخصصه للبحرينيين، فمن الطبيعي ان يكون المتقدم يعني بحرين الجنسيه، ان الناس يكون اصيل مو منشور من قبل ولا فايز في اي مسابقه.
0: نعم مخصص لهذه المشاركه،
1: يكون مثلا قدم على خشبه المسرح. في نفس الوقت يعني لجنه التحكيم بتكون لجنه متخصصه وتعمل بسرية واستقلالية. يعني لحد الآن احنا امس طبعا يعني اعلننا الجائزة، فدائما يسألوني من هم لجنة التحكيم، من هم لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: انا اقول لهم لجنة التحكيم ما بنختارها الآن.
0: صحيح.
1: ما بنختارها الا يعني في الـ في الـ في الـ في الرمق الاخير.
0: نعم مراحل متقدمة.
1: اول شيء علشان نضمن يعني السرية ونضمن استقلالية يعني اللجنة، في نفس الوقت نعطي فرصة لأي واحد

0: من الكتاب والفنانين انه يقدم نص. يعني انا لو الحين اختاريت لجنه يمكن هذا الشخص ود انه يشارك اصلا في في في الجائزه.
1: نعم نعم.
0: ف يعني مهم بالنسبه لنا ان ايضا اللجنه تكون مكونه من فئات. يعني يعني لو حددنا مثلا بنخلي 3 أشخاص في اللجنه بتكون من فئات مختلفه. يعني بيكون في كاتب، بيكون في ناقد، بيكون في مثلا محتمل مخرج او
1: نعم.
0: يعني العناصر اللي ممكن انها هي تقيم النص المسرحي.
1: نعم. أكيد بلا شك يعني بيكونوا من أصحاب الخبرة والدراية في هذا المجال. أستاذ عادل،
0: البحرين ما تخلى يا عبد الرحمن،
1: البحرين ولادة يعني دائما،
0: البحرين دائما ولادة. نعم. البحرين نعم. احنا دائما نقول ان احنا معروفين على مستوى الخليج والوطن العربي بان احنا اكثر كفاءة بشرية ودائما مبدعين ودائما يعني مثل ما تقول يعني حاملين راية الوطن هذه بكل عزيمة وبكل إخلاص. يعني
1: ودائما ونفخر بأهم الموارد في مملكة البحرين وهو المورد البشري من مثل ما تفضلت من كفاءات، من كتاب، من فنانين.
0: نعم.
1: من مخرجين وفنيين كذلك. شوف مثل ما ذكرتي أستاذ عادل، يمكن يعني إسهام هذه الجوائز في إثراء الحراك المسرحي في البحرين لا دور كبير يعني حقيقة من وجود هذه الجوائز المتنوعة. برأيك يعني أستاذ عادل، ما مدى إسهام مثل هذه الجوائز في يعني ما إن صح التعبير تحريك المياه الراكدة، إن صح التعبير، أو إثراء الحركة المسرحية في مملكة البحرين؟
0: سؤال جميل والله أستاذ يعني عبد الرحمن، ما توقع يعني، لكن يعني خلينا نقول إنه يعني يعني شوف بأمانة أقول لك يعني يعني الجائزة هذه هي مو مجرد يعني منافسة علشان إن يعني شخص ما يحصل مركز أو يحصل مكافأة أو هو مشروع ثقافي متكامل.
1: صح.
0: يعني إحنا نبي نخلق حالة من الحراك، حالة من الإنتاج. لما الكاتب يحصل له منصة تحترم جهده، تحتفي بإبداعه، أكيد بيقدم أفضل ما عنده، وهذا أكيد بينعكس بطريقة أو بأخرى على جودة النصوص المسرحية
1: بلا شك.
0: بالتالي هذا ينعكس كذلك على جودة العرض نفسه اللي نقدمه للجمهور.
1: نعم.
0: مثل هذه المبادرات دائما تساهم في اكتشاف كتاب جدد، دماء جديدة، تخلق حركة مسرحية، تخلق أرشيف من النصوص البحرينية ممكن نحن نستفيد منها مستقبلا سواء في الإنتاج المسرحي داخل البحرين أو حتى أن هذه النصوص يعني تقدم من قبل أيضا الدول المجاورة. يعني لما أنا أشوف مسرحية في مهرجان ما من مهرجانات لدولة مجاورة المؤلف بحريني، يا أخي يا والله والله والله يعني أفرح. وهذه الأشياء صارت من قبل.
1: صحيح.
0: وإحنا
1: صحيح.
0: نبي بالعكس أنها تزيد. نفخر لما احنا نكون في مهرجان ما العمل بحريني متكامل 100% من تأليف وإخراج وتمثيل، أو ان احنا نلقى واحدة من الدول العربية مقدمة نص لكاتب بحريني.
1: نعم.
0: شيء يسعدنا اكيد هذا الشيء. يعني
1: بلا شك.
2: بالفعل يعني احنا اليوم لما نشوف اي عمل سواء كان مسرحي تلفزيوني حتى في نطاق صناعة الأفلام القصيرة والطويلة.
0: صح.
2: لما احنا نشوف ان احنا في إنتاجية بحرينية، نشوف اللمسة البحرينية، الروح البحرينية، دائما احنا نفخر بالقوى البشرية اللي احنا عندنا، الطاقات هذه اللي هم قاعدين يخدمون الحراك الفني في مملكة البحرين.
0: نعم.
2: فيعني
0: نعم.
2: ما شاء الله البحرين ولادة في كافة المجالات. الحمد لله.
1: استاذ عادل اسمح لي بس يعني في هذه الفرصه حاب اني انتهز وجودك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وانا اسمع صوتك سلمك الله، عادت بالذاكره الى سنوات يمكن يعني اكثر من 30 سنة بشوي، كانت لي تجربه سلمك الله في تقديم او في المشاركه في

0: في عمل مسرحي، وكان هذا العمل المسرحي من إخراج الفنان الكبير عادل شمس. وأنا أسمع صوتك الحين يعني كأني قاعد أتذكر توجيهاتك وين نوقف ومتى نتكلم ومتى، مع أنه كان دور يعني الحمد لله أنا كان دوري دور راوي أحد الرواة في هذه المسرحية، وكانت باللغة العربية الفصيحة، فكانت من أولى التجارب اللي خضها، وكانت لي صراحة يعني كان لي الشرف التواصل والتعامل معك والاستفادة من خبرتك وموهبتك يعني في هذا المجال أستاذ عادل.
1: الله يحفظك، بالعكس الشرف لي الحمد لله. ويمكن يعني احنا هذه اللي دائما احنا نسعى ان يعني احنا نقول حتى في مجال الدورات التدريبية اللي احنا نقدمها للشباب والناشئ. طبعا قبل 30 سنة انا اذكرك تماما، يعني يمكن انت في بداية حتى مشوارك في الحياة كنت واحد من الناشئ الطموح اللي يحاول انه هو يثبت مكانته بين أقرانه. وترى يعني في نقطة مهمة أحب أقولها، إنه يعني ترى إحنا لما نسوي هذه الورش للشباب للناشئ، ترى مو الغاية بس إنه هو يطلع ممثل أو مخرج أو الغاية إن أنا أطلع مواطن صالح، أطلع مواطن من البداية تكون عنده الثقة، تكون عنده الجرأة أنه يتكلم، يعبر عن رأيه، يعبر عن أفكاره بشكل واضح، ما يكون متردد، ما يكون منطوي، خصوصا الآن اليوم في ظل وجود هذه الأجهزة الإلكترونية اللي تحرم النش من من من من من النهوة يتكامل مع المجتمع، فتلقاه دائما منفرد، دائما منعزل،
0: منطوي على نفسه.
1: لما تنادي تقول له قوم تعال الميلس عند أصحابي، أو تطلع معاه مشوار، أو تتركها للمجتمع الكبير، هذه تلاقيه متردد ومو عارف شلون. يعني ترى الورش التمثيلية هذه تكسر الحواجز ذي، هذه شيء مهم، هذه يساعد مستقبلا، حتى لما بشكل مثال بسيط الآن احنا الدراسة تغيرت، أصبحت كلها برزنتيشن وكلها وقفة أمام الآخرين وطرح الأفكار، هذه واحدة من المجالات البسيطة اللي تكون لنا إنسان يفيد المجتمع مستقبلا. يعني
0: نعم بلا شك،
1: وانت خير مثال عبد الرحمن، يعني ما شاء الله على يعني جرأتك وعلى تألقك وعلى يعني
0: تلاميذك
1: يعني
0: نقول
1: حتى ذرابتك وانت تقدم، ترى انسان جميل.
0: الله يحفظك ويجمل حالك.
1: ولا تقصير في اختنا شوق، طبعا كلكم ما شاء الله كلكم على راسنا.
0: زميلتنا شوق ما شاء الله عليها بعد متالقه في مجال الشعر، الى جانب يعني يعني عملها الاعلامي، وكلنا حقيقة نكمل بعض، وكلنا أعضاء في فريق البحرين، كل يخدم هذا الوطن العزيز والغالي، كل في
1: الله
0: مجاله.
1: الله يعطيكم العافية ودوم تخدمون البحرين. وإحنا هذا اللي نقوله دائما يا عبد الرحمن، ترى والله البحرين ولاده.
0: نعم.
1: البحرين ولاده، وبشوية اهتمام يعني بنكون في في في في مراتب وايد اعلى، وان شاء الله
0: ان شاء الله
1: دائما احنا متفائلين، ودائما نقول قادمنا لازم يكون افضل. الحمد لله على كل حال
2: لازم يكون افضل، ونتمنى لكم اكيد الاستاذ عادل شمس التوفيق في جائزة النص المسرحي وكل الأعمال القادمة بإذن الله تعالى، وإحنا أكيد بانتظار هذه الكوكبة الجديدة من الشباب اللي راح يعطون الساحة الفنية والمسرحية والحراك المسرحي في مملكة البحرين الطاقة والأمل الجديد بإذن الله تعالى. الفنان عادل شمس نائب الرئيس للشؤون الفنية والموارد باتحاد جمعيات المسرحيين ورئيس جائزة النص المسرحي، كل الشكر لك على هذا التواجد الجميل في برنامج.
1: الله يحفظك، وأنا أحب بس أستغل الفرصة هذه ويعني أوجه الشكر يعني جزيل الشكر حقيقة إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على دعمها لهذه المبادرة، لأن الشراكة بين المؤسسات الثقافية والأهلية هي أساس النجاح مثل هذه المشاريع. أتمنى في نفس الوقت أن احنا يعني واحنا قاعدين نحضر الان لمهرجان البحر

0: المسرح الخامس ان يعني اللي راح نكرم فيه الفائزين في جائزة النفط المسرحي في يوم الافتتاح ان يعني ايضا شركات القطاع الخاص يلبون الدعوة للمساهمة في انجاح هذه الفعاليتين وهذه دعوة من خلال ميكروفون إذاعة البحرين يعني للقطاع الخاص والشركات الكبرى وأيضا الشركات يعني الأخرى أنهم يساهمون على الأقل يعني في نقدر يعني أن احنا نقوي حتى صندوق الفنان المسرحي اللي من خلاله احنا قاعدين نساهم في دعم بعض الحالات والظروف الصعبة اللي يمر فيها الفنان المسرحي. أتمنى أن صوتي يوصل لأن المسرح واحد من القطاعات المهمة اللي تحاول تزرع الثقة وأيضا إيصال يعني رسائل يعني وطنية واجتماعية وفكرية مهمة. في نفس الوقت يعني وما بطول عليكم أيضا أدعو يعني جميع الكتاب البحرينيين سواء من أصحاب التجربة أو الشباب اللي يملكون الشغف إن يشاركون بثقة لأن هذه الجائزة خلقت من أجلهم وإحنا نؤمن بالمسرح إن ونؤمن بأن البحريني يمتلك طاقات إبداعية كبيرة تستحق أن تجد الفرصة والاحتفاء وإن شاء الله هذا يكون تقليد سنوي يعني ونتمنى دائما مستقبل أكثر إشراق للمسرح البحريني. وآسف إذا طولت عليكم لكن يعني حقيقة هذه كلمة شكر وأمنية كان ودي أن أنا أطرحها من خلال إذاعة البحرين اللي أيضا هي دائما سباقة ودائما داعمة للفن بشكل عام وللأنشطة اللي تصير في البحرين.
1: هذا واجبنا أستاذ عادل ونحن بدورنا أيضا نضم صوتنا إلى هذه يعني الرسالة الموجهة من الفنان عادل شمس وكونه يعني من أصحاب الخبرة والباع الطويل في مجال الفن والدراما والمسرح لإثراء والدعوة إلى يعني مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة ويعني تحمل الجزء الأمثل من المسؤولية المجتمعية المناطة على القطاع الخاص. الفنان عادل شمس نائب رئيس أو نائب الرئيس للشؤون الفنية والموارد باتحاد جمعيات المسرحيين رئيس جائزة النص المسرحي كنت معانا في مسك ختام الأسبوع ومسك ختام برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ويومك سعيد إن شاء الله.
0: الله يحفظكم وألف شكر لهذه الفرصة. تحياتي لك أخي عبد الرحمن، تحياتي لأخي تشوك، تحياتي لكل القائمين على هذه البرنامج وألف شكر لكم.
1: شكرا
0: ونلتقي إن شاء الله في متابعات أخرى إن شاء الله للجائزة
1: بإذن الله تعالى.
0: الله يحفظكم وألف شكر. شكرا
1: أستاذ، يا هلا مرحبا.
2: إذن مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام صباح الخير يا بحرين لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم طوال هذا الأسبوع. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات زميلة عبير بن هندي.
2: ومن الأعداد هذه تحايا زميلة مريم فقيهي.
1: سعدنا بالتواصل معكم طوال هذا الأسبوع والزملاء الأعزاء راح يوصلون معاكم أيضا تقديم حلقات الأسبوع القادم والأسابيع القادمة. من التقديم هذه تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
2: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا أحمد صالح. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: دمتم في رعاية الله.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. التغيير للأفضل من الأمور اللي يسعى الإنسان دائماً إلى تحقيقها، وعلى طول بينه وبين نفسه حوار بالأشياء اللي يحب يبدلها ويطورها، وبمجرد أنه يبدأ رحلة التغيير تنولد بداية أخرى. يقول أحد الحكماء أن الغضب هو العقاب الذي نعاقب به أنفسنا على خطأ اقترفه شخص آخر، وفي مقولة تقول أن الغضب أوله جنون وآخره ندم. وباختصار أنك لما تعصب من أي شيء وتتنرفز وتضايق روحك، هني أنت تعاقب نفسك، ويمكن على شيء أنت ما غلط فيه أساساً. والمشكلة الأكبر أن وقت الغضب والعصبية قد ترتكب الأخطاء اللي بتندم عليها بعدين. يقول خبراء علم النفس أن الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الأساسية، ويعتبر شعور أساسي وصحي وطبيعي لما ينتج عن أسباب صحية، ويجب أن يتم توجيهه بطريقة صحيحة، مثل الشعور بالسعادة والحزن والقلق. ولكن الغضب له مراحل، إذا زاد عن حده وما قدرت تسيطر عليه يتسبب في

0: فساد العلاقات ويضر بصحتك ونفسيتك، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر وبالتالي يدمر الخلايا العصبية المرتبطة بالتفكير. يصنف الغضب إلى عدة مستويات: غضب إيجابي، سلوكي، مزمن، ولحظي وغيره من الأنواع، ولكن نبي نخص بدايتنا الأخرى مع الغضب السلبي والشديد واللي يؤدي إلى عدد من المشاكل. النرفزة والعصبية قد يكون لها أسباب واضحة وقد تكون من غير أسباب، ولكن نرجع حق أنها تسبب مشاكل وخلافات في حياة الشخص العصبي.
1: شو شو شو
2: ايه لخو،
1: حرك سيارتك حرك سيارتك، يلا قاعد تمشي على ساعك الساعة توقف، حرك اخوي حرك.
3: هذا ايش فيه معصب الله يهداه، يشوف زحمة
1: ياه. وبعدين معاك يا اخوي ترى شلون انا راوي،
3: ما ينفع معهم روح يتجوز، هذه شكله متهور.
0: السياقة أفضل طريقة لتدريب وتعويد النفس على التحكم في الأعصاب والغضب. أغلبنا مرينا في مواقف في الشارع خلتنا معصبين ومتنرفزين، ولكن المهم أنك ما توصل لمرحلة الغلط على الآخرين لو شنو مكان تصرفهم. ومن خلال بحثي حق موضوع الغضب شفت فيديو لمواقف غضب أثناء السياقة في دول أجنبية توصل أحياناً إلى التعدي على سيارة الطرف الآخر بالتكسير والتخريب، وإحنا عشان ما نوصل لهذه الدرجة من العصبية مهم أن نسيطر عليها ونتحكم فيها. وفي الاستطلاع الجاي بنتعرف على بعض المواقف اللي تخلي الأشخاص في حالة الغضب وشلون يتعاملون معاها.
4: من الأمور اللي كانت دائماً في مجال العمل تثير الغضب عندي، كانت المسؤولة في فترة معينة من الفترات تحاول دائماً لما يكون المسؤول موجود تبين أن العمل اللي أقدمه في نوع من النقص، ولما أكون موجودة معاها بروحنا أو أني مقدمة لها العمل دائماً تشيد بالعمل اللي أقدمه وتقول أن العمل متقن وما يحتاج إلى أي تعديل. فلما كان المدير العام يتواجد كنت دائماً أحرجها قدام المدير وأقول لها أن أنت خبرتيني أن العمل متقن، فبهذه الطريقة وبهذه الآلية قدرت أن أنا أتغلب على الغضب اللي كان يصير معاي والتأثيرات اللي يتركها طبعاً الغضب علي، وفي نفس الوقت قدرت أن أنا أثبت نفسي وأثبت وجودي.
5: من أكثر الأمور اللي تخليني في حالة غضب هو للأسف بعض التصرفات في الشوارع، بالذات
6: بعض السائقين، يعني لما مثلا يضرب دينجر ووقف في نص الطريق وفاهم موضوع الدينجر أن أنا وقفت في نص الطريق معناته تسمح لي، يعني فهذا أكثر شيء يستفزني. بالنسبة لشلون تتعامل، يعني بتضطر أنك تضرب عليه هارا لين ما يمشي للأسف.
7: يعني أنا عن نفسي إذا مريت في حالة غضب أحاول أبتعد عن المكان اللي أنا موجود فيه، لازم أهدأ وما أحاول أتخذ أي قرار إذا أنا أكون في حالة غضب.
8: هي المواقف اللي تأتي من الأشخاص بردات فعل فيها استقلال واستهانة من ذاتي، كيف أتعامل مع هذه المواقف؟ أخرج خروج تام من المكان اللي يتواجد فيه الشخص أو الموضوع اللي ضايقني، أهدي نفسي وأتخذ ردة فعل مناسبة للموقف ذاته.
0: بداية أخرى مع الغضب وأهمية التحكم فيه. يقول المختصين في علم النفس إن الغضب يجب إدارته وعدم منع التعبير عنه، وهالشيء يتم بمهارات محددة في السيطرة عليه وتوجيهه بطريقة صحيحة، لأن أحياناً إذا كبت مشاعر الغضب بتتسبب لك في أضرار صحية. وباختصار لما الشخص يوصل لمرحلة الغضب يحاول إنه يحكم عقله في هذه المرحلة وينفس عن غضبه بأي طريقة تناسبه حساس ما يوصل لمرحلة أنه ينفجر ويتسبب له مشاكل صحية. ومن الطرق الصحية في التنفيس عن الغضب العد التنازلي واللي ساهم في تهدئة الشخص، تمارين التنفس واللي لها دور كبير في ضبط المشاعر، طلعة البحر أو الشاطئ لأن فيها طاقة إيجابية عالية، التوقف عن الكلام في حالة الغضب لأنه يزيد من التوتر، سماع أي شيء يهدي النفس، والتفكير بمواقف سعيدة، والعديد أكيد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التحكم في الغضب وتقليله. الأهم أن نقدم على بداية أخرى خالية من الأضرار اللي تسببها الانفعالات والوصول إلى شخصية متزنة عندها القدرة على إدارة الغضب. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، أخراج أمين إسماعيل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: أعتقد أننا نتفق مع مستمعينا الكرام أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ما عاد رفاهية، وإنما أصبح حاجة ملحة وواقع مفروض علينا. هناك اعتقاد أن استخدام الأجهزة قد يسبب ضرر أو تلف بالعين، وأحب في البداية أن أؤكد أن الضوء الصادر من الأجهزة لا يسبب ضرر أو تلف بالعين كما هو معتقد، ولكن ممكن يسبب أعراض وإرهاق للعين. دراسات أثبتت أن 8 من 10 أشخاص يعانون من إجهاد بالعين نتيجة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. أهم الأعراض اللي قد يتعرض لها الشخص المستخدم للأجهزة هي جفاف العين، صداع في الرأس، ألم العين، عدم وضوح مؤقت في الرؤية، أو وجود تعب في الرقبة. طبعا بالإمكان الوقاية من هذه الأعراض باستخدام وسائل بسيطة، وأهمها تطبيق قاعدة 20-20-20. تنص هذه القاعدة أن نأخذ استراحة كل 20 دقيقة ونطالع فيها لمدة 20 ثانية على أي جسم على بعد 20 قدم. إذا سويت هذا الشيء والتزمت فيه فإن عينك بتشكرك وتستغني عن كل هذه المشاكل اللي ممكن تصيبها. الله يحفظكم.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية. إحنا طول الفترة ذي نتكلم عن سلامة الأغذية بصفة عامة، سلامة المطاعم، سلامة الأكل، سلامة كذا كذا، المطبخ، الأواني، الجدور و في فئة من الناس حقيقة تعمدت أن أحط لهم حلقة خاصة وموضوع خاص، لأن هم يحتاجون إلى عناية خاصة. الأطفال، سواء في سن عقب الرضاعة، الفطام، لا أكثر من الفطام، شنو أكلهم وشلون أكلهم؟ فإحنا اليوم بنتكلم عن دليل سلامة أغذية الأطفال، تحديدا الأطفال. طيب، حقيقة أنا اللي دفعني إلى هذا الموضوع وأنا أحضر في هذه الحلقات، اكتشفت أن كثير من الملوثات اللي موجودة في الجو، إنزين، ولا توصل هذه الملوثات إلى أكل الأم، أن هذه الملوثات الأم لما تأكلها ملوثة ممكن توصل إلى حليب الأم، مثل الأفلاتوكسين، مثل المبيدات الحشرية، مثل المضافات الغذائية وغيرها. كل هذه الملوثات

ملوثات تأخذها الأم عن طريق الأكل، وبالتالي هذه الملوثات بتوصل بطريقة أو بأخرى إلى حليب الأم. طبعا هذا أشياء كيميائية ما بنتكلم عنها شلون توصل وشلون الذوب وأشياء ذي كلها، ولكن توصل بطريقة أو بأخرى إلى حليب الأم. هي الرضيع يشرب حليب الأم وبالتالي يتلوث. تصوروا طفل رضيع عمره أقل من سنة نعطيه حليب، بدل نعطيه حليب نقي من الأم نعطيه حليب ملوث. ما حد يدري أنه حليب ملوث، لأن أصلا ما حد يدري أن الأم خذت أكل ملوث. مو بس هذه، في دراسة أيضا حديثة وقريتها، سووا دراسة خذوا 168 مادة غذائية من أغذية الطفل الرضاعة، يعني إلا في فترة عقب الرضاعة الطبيعية، إلا يعني من عقب 4-5 شهور اللي يعطونهم يدخلون المواد الغذائية. 168 مادة غذائية، شافوا أن 95% من هذه الأغذية ملوثة ببعض المعادن السامة، مثل الزرنيخ، مثل الرصاص، مثل الزئبق، مثل كذا مثل كذا مثل كذا. تصوروا مو بس حليب الأم، حتى الأغذية اللي احنا نستخدمها نعطيها الرضيع تكون ملوثة بعض المعادن. أنا يا أم إذا جيت خدت يزر، خدت كوسة وسويته طبخته حق الياهل بو 4-5 شهور، انزين شي ضمني إن الكوسة ذي ما فيها مبيدات حشرية؟ شي ضمني إن الكوسة ذي ما فيها معادن؟ ما في شيء يضمن، ما في شيء يضمن. وبالتالي هذه موجود، هذه موجود، هذه الملوثات موجودة يا جماعة في الجو. وبالتالي يجب أن نحرص. أنا في حلقة سابقة قلت لكم لا تخلون الخدامة تسوي أكل للطفل، بالذات الأطفال الرضع. لا تخلون الخدامة، أنا أعطي الخدامة أن تسوي لي أكل حق طفلي الرضيع اللي عمره 4-6 شهور أو بسنة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم مع لقائنا اليومي، وأيضا مع كم هائل من مواد المأثور الشعبي الموجودة في هذا المعجم اللي انت صفحها صفحة صفحة، ونوقف عندما يتطلب الأمر الوقوف. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان في اللباس البحريني، اخترنا لكم بعض ما نلبسه وما نستعمله في بيوتنا. لا شك عزيز المستمع أنك سمعت بكلمة برنوس، وهو لحاف من الصوف اللي نستخدمه في الشتاء منطقة طابة. مفردة برنوس دي هي معربة من زمان، من قديم،

عند العرب البرنس، يسمونه العربية يسمونها البرنس. البرنس عندهم كل ثوب رأسه ملتصق به. يعني شلون رأسه ملتصق به؟ يعني إذا لاحظت مستمع الكريم، أهل المغرب عندهم لباس خاص يتدلى وراه مثل القحفية الرأس، أحيانا يبونه على شعرهم ويربطونه تحت ويمشون به. هذا هو البرنس. احنا استعرنا ذي وأطلقنا على اللحاف. البرنس دي كان من لباس بعض الكهان في العصر الجاهلي، فتمت المفردة ذي ويقال أنها سريانية الأصل، تمت عند العرب بلفظها البرنس القديم. أما نحن فاستعرناها أيضا، لكن مو من السريانية بس، من العربية، واستخدمناها شنو؟ حق هذا اللحاف اللي انت لحف به في مواسم البرد. وعندنا المفردة الثانية من اللباس البحريني، الملفع. الملفع هو خمار المرأة قديما، كان يغطي الرأس والرقبة حتى أسفل الصدر. نشوف ونياتنا الملفع، نرجع للغة الأم، نجد أن في العربية الفصحى الالتفاع والتلفع الالتحاف بالثوب، ولفع رأسه أي قطاه. وروي في الأثر أن نساء المؤمنين كنا يشهدن الصبح مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات، كما يعني بالحرف الواحد متلفعات. تؤنث المفردة في الفصحى يقال الملفعة والملفاع، أما إحنا عندنا الملفع ولا تؤنث. وطبعا الآن وضحت أنها مستعارة من اللغة الفصحى. وآخر واحدة عندنا البخنق، من لباس الفتيات ما دون سن البلوغ، حتى إذا وصلنا إلى سن النضوج استبدلناه بالدفة والقشوة. المفردة عربية قاموسية من لباس فتيات العرب القديما. وقد يقولون بخنق أو بخنق، وهي خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر. وعندنا نقول آخر واحد الغشوة، وعند أهل الريف يسمونها غشاية، غطاء الوجه عند النسوة، يصنع من نوع خفيف من القماش الأسود بحيث تستطيع المرأة النظر من خلاله. المفردة من الفصيح، يقال غشو وغشوة وغشاوة وغشاية، كلها بنفس المعنى من الغشاء الذي يعني القطاء. ومن ذلك قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. بعض اللهجات الخليجية ومنها الكويتية يسمونها البوشية، نفس المعنى، جاية من بوش الفارسية وتعني الستارة. بوش عند الفرس ستارة، هم خذوها وسموها بوشية لأن تستر الوجه. فالمفردة البحرينية من الفصحى، والثانية البوشية من الفارسية.

في هذه الصفحة عزيزي المستمع عندنا عنوان يقول التعابير الجارية على الألسنة، واخترنا لكم التعبير الذي يقول في النهار عمايم وفي الليل خمايم. تطلق على بعض البشر، يعني نستخدم هذا التعبير لبعض البشر اللي تشوفهم في النهار على حالة وفي الليل على حالة أخرى. طبعا أنا وأنت ويعني كل واحد منا يعرف نوع من مثل هذا، يعني هكذا بشر. ويعني بعض الناس ينخدعون، فأنت علشان تنبه شخص من الناس تشوفه

شوف الرجال مصلي وكذا، وانت ادرى من ذلك الشخص بما يسويه في الليل هذه الثالث. فتقول له انتبه لذي يا اخوي، تقول يقول لك ايش فيه؟ تقول لي يا اخوي في النهار عمايم وفي الليل خمايم. فعلى طول تدرك ان هذا الرجل يكون له شأن اخر في الليل، قد يقوم بتصرفات يعني غير مستحسنة، وفي النهار يبدل مظهره بالضبط مثل اللي يلبس العمامة، والعمامة دليل يعني الطوع والتطوع والتدين، ولكن الخمام والزبالة معروف دليل شنو. فهذا القول الشعبي قول يعني يصيب الحقيقة في كبدها، لأن هناك نوع من البشر يتصفون بمثل هذه الصفات. وننتقل إلى صفحة أخرى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، نذكرك عزيز المستمع أن الحرف اللي نتحدث فيه حرف الخاء، ونحن قلنا مرارا أن ابتدينا بحرف الألف وإن شاء الله تعالى إلى حرف الياء، ونحن الآن في حرف الخاء. وأول مفردة خشف. الخشف ابن الظبي، هذه المفردة نسمعها دائما في شعر الغزل الشعبي. خشف يا الخشف يا مالش، هو شنو الخشف؟ ابن الظبي، مثل الرشا والخولة والريم. العرب الشيء المحبب عندهم يطلقوا عليه أكثر من اسم، الأسد، السيف، 100 اسم حق السيف، وأيضا الظبي. فالخشف من يعني من تسمية ابن الظبي عند العرب، ونحن استعرناها أيضا. الخشف أيضا عندنا تسمية قديمة للفخار، الآن مصانع عالية تسوي شنو؟ تسوي فخار، وفي عنوان رئيسي مصنع الفخار، وهم نفسهم يقول لك مصنع فلان للفخار. لو قال مصنع فلان للخشوف لا كانت تسميته فصيحة. قديما احنا ايضا نطلق على الفخار والخزف لقب خشف. كلتا المفردتين لخشف معناها يعني ابن الظبي او معناها الفخار، ثنتينهم من الفصيح، وعندنا المفردة اللي مو من الفصيح خشك. الخشك تطلق على اوراق التتن قبل الاستعمال، من خشك الفارسية وتعني جاف. وعندنا خصف مفردة، مفردة خصفة تعني ما ينسج من خوص النخل. استعاراتها العامة للذي لا يخجل من الاتيان ما يستوجب الخجل، يقولون عنه ويها أخصفة، وخصيفه جزيرة غير مأهولة تقع شمال قرية الدير. وفي مثل شعبي جميل يقول ما عدوا من البلدان إلا خصيفه أم الصبان، ويستعمل هذا المثل للتحقير والتقليل من الشأن. وعندنا الخطاف، طائر أسود كان يوم من الأيام يشاهد بكثرة خصوصا فترة المغرب. العامة كانت تحرم صيد هذا الطير لاعتقادهم بأنه من طيور الأبابيل، هو يسمى السنونو. هذا الطائر الأسود الجميل ما أدري ليش الواقع انقرض، علما بأننا نشاهد الآن في البحرين كثير من أنواع الطيور لم نكن نشاهدها في الزمن السابق. نشاهد الحمام البري وقد كثر، ونشاهد الغربان وهي تملأ شوارعنا، ولا نستطيع فعل شيء لأن الغراب وجوده في البلد خلى البلبل يكاد ينقرض لأنه يفترس البيض، يفترس صغار البلابل. البلبل كان طائر جميل وأصبح من النادر رؤيته، وكلنا نعرف أن محمي الآن ذي ممنوع صيده. ويوم من أحد مهرجانات التراث كان موضوعها البلبل، هذا الطائر الذي يجب أن نحافظ عليه.

0: ايضا من طيور البحرين الخطاف. وين راح الخطاف؟ اختفي. ليش اختفى؟ اكيد لان بيئته اختربت، ومعظم الامور ذي لما نخرب بيئته تختفي. يعني يوم من الايام كان حيوان النمس موجود بكثرة في بعض احياء المحرق القديمة وبعض المزارع. النمس احنا نسميه ابو العريس، هذا ايضا يخلص من الفئران، يخلص العماير، يحطونه في العماير ياكل الفئران. واهل الغوص يودون معاهم بالعريس الغوص، يقطونه في الخن، يصيد الزهويه والفئران اللي في الخن كلهم، ينظف السفينه ويقطون عليه سمك بين الفتره والثانيه. هذه الامور ذي يحس في نفس الانسان يشوفها قاعده تتغير، لان تغيير البيئه يعني هذه من جميع الدول تحتفظ ب، يعني تعتبر ذي من ثروة قومية يحتفون بها أي احتفاء. نحن فعلا إن ما ناكله بالعريس، يعني واحد يمكن يقول لي يعني ليش نربي ذي؟ هو كان موجود معنا، كان يعيش معنا على هذه الجزيرة، كان عايش في السفن وفي في مزارعنا، والآن أوشك على الانقراض. العالم كله مهتم بدب الباندا لأنه ما مش من إلا 2000 على وشك الانقراض، ومهتم استراليا مهتمة جدا بطائر الكيوي اللي ما له جناح أيضا لأنه على وشك الانقراض. كل الشعوب المتحضرة تهتم بالأمور ذي، ونحن لا نقل تحضر عن أي شعب من الشعوب، وأعتقد أن يجب أن نهتم للحيوانات والطيور التي عايشة معنا والتي على وشك الانقراض، لأن هذا السلوك هو سلوك حضاري وأدركنا الوقت. وأتمنى إن شاء الله لقاءكم باكر في مثل هذا الوقت، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الصحبة اليومية، نطف بكم خلالها أراضي الحب والمحبين. نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: إن التأليف عن الحب كالحديث عن الحب كالحب نفسه لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد، وأنه كظاهرة امتدت بطول العصور على أن البداية ستبقى غامضة بعض الشيء،

0: شأن البدايات في أي شيء، على أن هناك شبه اتفاق على أن الجاحظ 255 هجرية قد فتح باب الحديث في الحب بمقالتيه عن النساء وعن الفتيان، ونضيف إليهما ما قالته الثالثة مفاخرة الجواري والغلمان. فموضوع هذه المفاخرة ليس الأفضلية في الخدمة المنزلية، وإنما الصحبة والمسامرة. ثم ما كتبه أحمد بن الطيب السرخسي سنة 286 هجرية، وينقل الزركلي عن القفطي وغيره أنه قرأ على الكندي الفيلسوف، وأن مؤلفاته المدخل إلى صناعة النجوم والجلساء والمجالسة واللهو والملاهي، وهذا الأخير كما يصفه في الغناء والمغنين والمنادمة والملح وكتاب القيان.
1: ثم يأتي ابن داود صاحب الزهرة 296 هجرية، الذي نعتبره مؤسس اتجاه جديد في دراسة الحب. ثم محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء صاحب الموشى أو الظرف والظرفة،

0: على أن له كتابا آخر قد يدل عنوانه على صلته بموضوعنا وهو أخبار لمتظرفات. ثم محمد بن جعفر الخرائطي 327 هجرية صاحب كتاب اعتلال القلوب في أخبار العشاق وهو مخطوط. ثم محمد بن عمران المرزباني 384 هجرية مؤلف كتاب الرياض في أخبار المتيمين من الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين،
1: وكتاب أشعار النساء. ثم الحصري القيرواني 453 هجرية صاحب المصون في سر الهوى المكنون وهو مخطوط ومؤلف زهر الآداب وثمر الألباب. ثم ابن حزم 456 هجرية صاحب طوق الحمامة وهو أشهر ما كتب في هذا الباب. ثم جعفر السراج 500 هجرية مؤلف مصارع العشاق. ثم ابن الجوزي 597 صاحب ذم الهوى.
0: ثم أحمد بن سليمان الكسائي 635 هجرية مؤلف روضة العاشق ونزهة الوافق وهو مخطوط. ثم شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد 725 هجرية مؤلف منازل الأحباب ومنازل الألباب وهو مخطوط أيضا، ويضيف إليه الزركلي مقامة العشاق.
1: ثم ابن قيم الجوزية 751 صاحب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ثم مغلطاي بن قليتش 762 مؤلف الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين وهو مخطوط. ثم ابن أبي حجلة 776 هجرية مؤلف ديوان الصبابة. ثم إبراهيم بن عمر الرباط البقاعي 885 وقد اختصر مصارع العشاق في كتاب اسمه مخطوط أسواق الأشواق.
0: ثم داود الإنطاكي الطبيب الضرير 1008 هجرية صاحب تزيين الأسواق في أخبار العشاق. ثم مرعي بن يوسف عام 1033 هجرية مؤلف منية المحبين وبقية العاشقين. وأخيرا الصلاطي ولم نعثر على ترجمته وقد ألف صبابات المعاني وصبابات المعاني.

0: إذن المصادر الأساسية لمادة الدراسة في موضوع الحب نراها منتشرة على مساحة زمنية تبلغ 8 قرون دون توقف، على أن هناك كتبا أخرى قد تكون أقل أهمية ولكنها تعطي ملامح إضافية لابد من الوعي بها ليكتمل تصور الظاهرة في كافة أبعادها.
1: فكتاب المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ يكتسب أهمية لا تقل عن أهمية رسائله المشار إليها، وكذلك بعض آرائه في كتابه الضخم الحيوان، مع افتراض تأثره بكتاب طباع الحيوان لأرسطو.
0: وهناك كتاب آخر للمرزباني أشرنا إليه من قبل بالإضافة إلى أخبار النساء المنسوب إلى ابن القيم، وتراه أقرب إلى عقلية وأسلوب ابن الجوزي. ونضيف إلى هذه الكتب الأخبارية نوعين آخرين من الكتب التي اهتمت بالحب.

0: الأول كتب القصص والنوادر التي تقترب في مادتها من مصارع العشاق، وأن ظهر طابع الصناعة أكثر وضوحا مثل كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي 384 هجرية. في الجزء الرابع من هذا الكتاب عدد وافر من قصص العشاق، لا نجازف إذ نقول أنه يخضع لمجموعة من القيم الفنية والأخلاقية تؤكد معنى مهم، وهو أن مؤلفي هذا النوع من الكتب كانوا يختارون ما يتجاوب ورؤيتهم الخاصة للحب، وأنهم على الأرجح كانوا يتدخلون في الصياغة وفي تطوير الأحداث.
1: وسنجد مصداق ذلك في هذه الطائفة من القصص التي سبق بها الجاحظ وتردد صداها عند جعفر السراج ومن جاءوا بعده، فأضيف إلى القصة أو حذف منها، وهذا أمر له أكثر من دلالة.
0: أما النوع الثاني فهو تلك الفصول التي جاءت في سياق الكتب الموسوعية العربية، وصحيح أن بعض ما فيها من مادة يعتبر ترديدا لما جاء في كتب سابقة، ولكن الاهتمام برصدها وتحديد اتجاهاتها سيعني الكثير في التعرف على فترات الازدهار في التأليف عن الحب.

نزار قباني الشاعر الكبير كرس الكثير من شعره بل أغلبه للحب والمرأة حتى لقب بشاعر المرأة. ولم يخجل نزار قباني من هذه الصفة بل اعتبرها شرفا كبيرا له، لأنه الشاعر الوحيد على مر التاريخ العربي الذي يكرس هذا الكم الكبير من القصائد الشعرية معبرا عن المرأة ومعاناتها في الشرق العربي. دعونا نقرأ هذا المقطع الشعري من قصيدة أرسلها إلى رجل ما.

يا سيدي، أخاف أن أقول ما لدي من أشياء، أخاف لو فعلت أن تحترق السماء. فشرقكم يا سيدي العزيز يصادر الرسائل الزرقاء، يصادر الأحلام من خزائن النساء، يمارس الحجر على عواطف النساء، يستعمل السكين والساطور كي يخاطب النساء، ويذبح الربيع والأشواق والضفائر السوداء. وشرقكم يا سيدي العزيز يصنع تاج الشرف الرفيع من جماجم النساء.

أعزائنا، سوف نتوقف عند هذا الحد من حديثنا لهذا اليوم عن الحب وحكاية الحب. في الغد نلتقي لنكمل معكم الحكاية. نودعكم وإلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية السعودية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله، مشيدا بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبذله سموه من جهود لمواصلة تطوير وتنمية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ به نحو فضاءات أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية سعادة السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء وازدهار متواصل في كافة المجالات بفضل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى الحرص المتبادل على دفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك نحو أفاق أكثر رحابة وخلق فرص مستقبلية على الصعيد كافة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجة الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام.

ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة توصيل البعثة البريدية. وفي هذا السياق أكدت سيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات البريدية وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة وجودة. وأضافت أن تطوير الخدمة يعكس حرص الوزارة على مواصلة تطوير خدماتها البريدية من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات الحديثة في أتمتة العمليات بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز كفاءة الأداء. نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية. صرح بذلك المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية مشيرا إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهما منهم 15 متهما محبوسا واثنان هاربين. وقد نظرت المحكمة القضية في حضور محامي المتهمين الممثلين وقررت تأجيل لجلسة 22 من يوليو 2026. أدان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدان بشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول مجلس التعاون والأردن، مؤكدا رفضه التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت. وأكد معالي أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدا غير مسبوق ويعكس إصرارا واضحا على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية واستهانة مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأشار معالي الأمين العام إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد. وشدد معالي على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع بدولة الكويت العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة الكويتية اعترضت 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتية، كما أوضح أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة أسفرت عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وفي الوقت ذاته أكد العطوان استمرار القوات المسلحة الكويتية

0: في أداء مهمها وواجباتها بكفاءة بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامات المواطنين والمقيمين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

أصدقاء موسوعتنا أسرة البرنامج تحييكم وتدعوكم معها إلى جولة معرفية جديدة، نتمنى أن تضيء معلوماتها آفاقنا ومعارفنا على دروب الحياة والعطاء.

0: أعزائنا، القضايا المنزلية عديدة وكثيرة، حاولنا وما زلنا تناول أهم ملامحها عبر هذه الحلقات. واليوم نعرض قضية مرضية هي حمى الأرانب، فما هي مظاهرها وكيف تنتقل إلينا؟
1: آملين أن نستفيد جميعا من هذه الموضوعات العلمية التي تطرحها صفحات موسوعتنا الصغيرة.

0: يا أفندي.
1: عزيزنا المستمع، حمى الأرانب مرض حديث العهد عند الأطباء، إذ يعود اكتشافه إلى عام 1912 ميلادية، عندما اكتشف طبيب أمريكي اسمه شارل تشابين ميكروبا في القوارض التي تعيش في أحراش كاليفورنيا. والميكروب قريب الشبه بميكروب الطاعون، وسماه ميكروب تولينز، واشتق له اسما من كلمة تولير ومعناها الأحراش.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه. بصرى الشام. هكذا كانت كلمات هرقل عظيم الإمبراطورية البيزنطية، الذي دارت في خلده الأسئلة تلو الأخرى حين وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أرسلها لملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام في زمن صلح الحديبية. لقد كان هرقل يعلم في قرارة نفسه كنه الرسالة وحاملها، وكيف هي أوصافه وأوصاف أصحابه المؤمنين. بلغت به رقل السن إلى أن وصلت جحافل الفتح الإسلامي إلى أطراف بصرى الشام. بصرى العاصمة الثانية للدولة البيزنطية بعد القسطنطينية، جيوش المسلمين جاءت مرابطة حول بصرى، تلك المدينة الغناء ذات الحضارة القديمة في التاريخ والمكانة التجارية التي تشد إليها رحال الطالبين. كانت قوافل العرب تتجه إلى بصرى في رحلات التجارة، رحلات الشتاء والصيف التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم إليها مع عمه أبي طالب. وهناك لقيهم الراهب بحيرة، الذي علم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم به قومه من الرسالة والتكليف، فما رآه كان مطابقا لما جاء في الكتب المقدسة.

نفسه. كانت بصرى أبعد نقطة وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج جزيرة العرب، وبسببها كان اللقاء الأول بين جيوش المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم وجيوش الدولة البيزنطية في غزوة مؤتة التي استبسل فيها 3000 مقاتل في وجه 200,000 من الجيوش المدربة الرومية. استطاع هذا الجيش المسلم الصغير أن يلحق الضرر في جيش العدو العرمرم حتى تركه متخبطا في مكانه بحنكة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي استطاع إنقاذ الجيش المسلم وإعادته سالما للمدينة، وكأنما جرى قد دق نواقيس الخطر لدى الروم إيذانا بهزائم مدوية في التاريخ البيزنطي وسط صليل السيوف وصهيل الخيول. وقف المسلمون في السنة 12 للهجرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه محاصرين بصرى دون أي تطور يذكر، في مقابل انتصارات جبهة العراق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان القائد العام لجيوش المسلمين أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، كان يتطلع والمسلمون إلى فتح بصرى بأقل الخسائر كما هو ديدن الفاتحين المسلمين، فكانت الغاية الأسمى من الفتح هي إفساح المجال لكلمة الله أن تدخل القلوب وتنير آفاق الشعوب لتنتشر قيم العدل والإحسان بين الناس. وبأمر من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كتب إلى خالد بضرورة التوجه إلى جبهة الشام وإنهاء الأمر بفتحها، معينا إياه قائدا عاما لجيوش المسلمين خلفا لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم، قائلا: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. سار خالد بجيشه الذي قدم معه من فتح الحيرة قاطعا صحراء السماوة، سالكا طريقا خطرا ليس بالمعهود لمن يريد الذهاب للشام. كانت مغامرة عسكرية هي الأعنف عبر التاريخ العسكري، ماضيا يفتح بلدان الروم في طريقه الواحدة تلو الأخرى. صالحه أهل أرج وتدمر وحوارين، حوارين التي طلبت المدد العسكري من بعلبك وبصرى، بيد أن المقاتلين 4,000 الذين جاءوا مددا لها لقوا حتفهم على يد 200 فارس من المسلمين، فرضيت حوارين بدفع الجزية، ومنهم من دخل الإسلام بعدما رأى من سماحة المسلمين والفارق بين تواضعهم وبين تعالي الروم عليهم. ذلك التعالي الذي كسر في مرج راهط، إذ أفضى الأمر للمسلمين بعد قتال انتهى بتسليم مرج راهط وإسلام العديد من أهلها لما رأوه من عدل المسلمين وإنصافهم حتى على أنفسهم. انتهى مسير خالد إلى شمال بصرى، حيث لا يتوقع ذلك الروم المتحصنون بداخلها، ودقت أجراس المواجهة المرتقبة
وصل جيش خالد ليكتمل عقد جيوش المسلمين الذين يترقبون أي فرصة

0: فرصة لقبول الإسلام أو الجزية دون وقوع دماء، إلا أن قادة الروم فضلوا القتال، وإن كان كذلك فلا مناص من المواجهة. التقت جيوش بصرى بجيوش المسلمين الأربعة التي حسمت الفتح بمجيء خالد بن الوليد رضي الله عنه. تلاقت السيوف ودارت رحى المعركة التي هندسها خالد بعقليته. قسم خالد الجيش 5 أقسام، 3 منها تقاتل حتى تبلغ النفوس ذروتها، فتنطلق بعد ذلك بقية الجيوش لتجهز على الروم المنهكين ويتم الفتح المبين. كانت هزيمة ساحقة للإمبراطورية الرومانية أدت لخسارتها بصرى، تلك الهزيمة التي توقعها هرقل عظيم الروم. حين علم هرقل ما قام به المسلمون وقد كان رافضا للحرب موقنا بنصر المسلمين، قال لمن معه من القادة:
1: ألم أقل لكم لا تقاتلوهم؟ فإنه لا خلاق لكم مع هؤلاء القوم.
0: فقال له أخوه معنفا:
1: قاتل عن دينك.
0: فرد عليه هرقل قائلا:
1: وأي شيء أطلب سوى توقير دينكم؟
0: نعم، لقد كان يعلم أنه في حكم أولئك المسلمين تحفظ الحقوق وينتشر العدل الذي به توقر النفوس، وبذلك توقر عقائد الناس وما يؤمنون به دون بغي أو تعال أو عدوان، فللجميع حقوق مكفولة بسلطان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووصاياه الخالدة بأهل الذمة والمخالفين للعقيدة من أهل البلاد المفتوحة الذين احتفظوا بأراضيهم لا ينازعهم فيها أحد، واحتفظوا بحق التقاضي بشريعتهم دون أي تدخل من المسلمين. وحقق المسلمون بذلك الهدف الأسمى من الفتح، وهو نشر العدل والإحسان بين الناس جميعا ليبقى منهاجا في حياة أرحم الفاتحين.
2: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة

لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي، عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي، عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف، إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقة.

ذاتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهرا وليس سرا، لأن بذلك تكون شخص فعلا حقيقي أمام الآخرين. ثالثا، نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعا، اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلا ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامسا، طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلا، ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانيا، ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

نسيت احساسي والعشره وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد. شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الإنهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس، يجب أن نتبع بعض النصائح اللي حددها الأطباء، ومنها أولاً المحافظة على البطء في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة، شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته، ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وخفيفة، ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس، وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً

56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان. لقائي تجدد معاكم وبرنامج مشوار الظهيرة اللي ينطلق عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM من الآن وحتى الساعة الثالثة إن شاء الله. رحلة مسائية جميلة في هالظهيرة المشرقة اللي نتمنى إن شاء الله تكون مليئة بالخير والبركة والتعليم

نهاية الأسبوع الخميس الونيس، إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا وفيها كل الخير وكل الأمان على مملكتنا الحبيبة البحرين وكل من يعيش على هذه الأرض الحبيبة. إذا نحن معاكم نتواصل في هذا البرنامج ونستمتع أكيد بتفاعلكم سواء من خلال الرسائل والمسجات عبر السوشيال ميديا، عبر الإنستغرام وكل قنواتنا، وأيضا عبر الاتصال لكل من يحب أن يتواصل مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2. لكم أجمل تحية من محبينكم في هذا البرنامج، أجمل تحية مني أخذكم المحبة دائما وأبدا في الإعداد والتقديم نسرين معروف، وأكيد تحية من مخرجتنا المبدعة وأختنا الغالية اللي ترافقنا اليوم في الإخراج فاطمة جنبر، حياكم الله.

حيا الله مساكم من جديد أحبتنا، وطبعا من خلال انطلاقتنا في هذا البرنامج من بداية الأسبوع من يوم الأحد الماضي، حرصنا أن احنا نطرح في كل يوم أحد المواضيع الاجتماعية الإنسانية اللي يمكن ترتبط مباشرة بحياتنا، بعلاقاتنا الإنسانية، بمواقفنا الحياتية بشكل عام. ونسعد دائما أن احنا نستقبل آراءكم. اللي يسعدني جدا أحبتنا أن ما شاء الله كل مرة أنشر الموضوع سواء عبر الإنستغرام أو وسائل التواصل الاجتماعي أجد تفاعل جميل وثري من عدد كبير جدا من الإخوان والخوات اللي شاركوني الآراء، ويعني أسعد أن أقرأ كل هذه الآراء ووجهات النظر في البرنامج، لأن في النهاية من خلال هذه الطرح نحاول أن احنا يعني نتبادل الرؤى، نتبادل وجهات النظر، نتبادل الخبرات الحياتية والآراء، بحيث أن احنا في النهاية نستفيد كلنا من هذه الطرح المميز. أحبتنا يقولون احرص على اللاءات الأربع. شنو هي اللاءات الأربع يا ترى؟ لا تنصح، لا تعاتب، لا تشرح، ولا ترفع سقف توقعاتك. ليش؟ حسب المقولة طبعا، كي تحافظ على راحتك وصفاء علاقاتك مع الآخرين. خلوني أعيد عليكم اللاءات الأربع اللي أحد الحكماء يقول أنك يجب أن تحرص عليها: لا تنصح، لا تعاتب، لا تشره، ولا ترفع سقف توقعاتك، لكي تحافظ على راحتك وصفاء علاقاتك. يمكن هذه أحد الحكماء قال هذه المقولة، لكن السؤال اليوم: هل يمكن أن نختصر العلاقات الإنسانية يا ترى في هذه اللاءات؟ وهل الصمت دائما هو عبارة عن حكمة، أم أن بعض النصايح قد تغير حياة إنسان بحاجة إلى هذا التغيير؟ وبعض العتاب في كثير من الأحيان يحفظ علاقة من أن هي تنتهي أو تضيع. بين حرصنا على من نحب ورغبتنا في الحفاظ على راحة قلوبنا وصفاء أذهاننا، تبقى هناك مساحة واسعة للنقاش، نختلف فيها يمكن بالآراء وتتنوع تجاربنا، لأن العلاقات لا تبنى على قاعدة واحدة فقط، لكل إنسان فينا تجاربه، ولكل موقف له ظروفه وله أحكامه. في حلقة اليوم احنا نفتح معاكم هذه الملف المهم، نبي نستمع إلى آراءكم وتجاربكم، ونسأل متى تكون النصيحة نابعة من محبة، ومتى تتحول أو يتحول العتاب إلى لوم مستمر. وهل خيباتنا في الحياة سببها من وجهة نظركم تصرفات الآخرين أحيانا، أم السبب الرئيسي في توقعاتنا المرتفعة منهم؟ شاركوني بآرائكم على 1-7-4-3-5-2-2

0: حبايبي الانستغراميين عبر السوشيال ميديا، بإمكانكم التواصل سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي أو حتى حسابي الشخصي نسرين معروف، اللي ما شاء الله أجد فيه تفاعل رهيب أمانة، وسعيدة بهذا الكم من الرسائل اللي راح أقراها اليوم. ما شاء الله هناك يعني رسائل قوية وصلتني في هذا الجانب من العديد من المستمعين إخواني وخواتي، سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين. أرجع أذكركم برقمي رقم البرنامج 174-355-222. طيب قبل ما نبتدي ونقرأ رسائلكم، أسعد أني أستقبل أول اتصال اليوم، ومعاي منى. مساء الخير منى. السلام عليكم منى.
1: ألو. هلا
0: هلا والله. هلا منى. هلا حبيبتي. شلونك؟
1: هلا شلونك؟
0: حي الله الصوت.
1: الله يحييك.
0: وحشتينا. حبيبتي أنا سعيدة بهذه العودة معاكم.
1: وأنا سعيد حبيبتي والله.
0: منى، هل تتفقين مع المقولة اللي تقول احرصي دائما على اللاءات الأربع، لا تنصحين، لا تعاتبين، لا تشرهين، ولا ترفعين سقف توقعاتك علشان تحافظين على راحتك وصفاء علاقاتك؟ هل أنت مع هذه المقولة؟
1: اي صح معوها
0: جملة وتفصيلا، أم إن لا إيه؟ ساعات في بعض الأوقات لا.
1: لا مع عبد الله في زمننا الحين ما حد يبي أحد ينصحه.
0: إيه صارت النصيحة مكروهة. صارت النصيحة مكروهة.
1: إيه يعني حدا تنصحين صرين أنت عدوة.
0: للأسف عند الكثير من الناس أو عند البعض. صح.
1: إيه ممكن طبعا ممكن.
0: نعم.
1: في بعضهم. فالحين في زمننا الواحد يشوف يسكت. ولا ينصح، لأن في زمننا الكل يعرف، يعني ما يحتاج نصحينه ولا يحتاج
0: تقولين له. على قولة الإخوان المصريين عندهم مثل يقول حط عقلك في راسك تعرف خلاصك.
1: تعرف خلاص. أيوة. أيوة والله.
0: إنزين منى، أنا بسألك بعد عن شغلة مهمة بخصوص العتاب. متى يكون العتاب أنت تشعرين من وجهة نظرك إنه هو طالع أو نابع خلينا نقول من محبة، ومتى يتحول إلى لوم يعني وشيء مو محبوب؟
1: يعني إذا أنت تعزين الشخص بدل صديقك وش تحبينها وتعزينها تتشرهين عليها صح؟
0: إيه.
1: لكن إذا صديقة يعني مو ذاك الزود
0: إيه؟
1: مثلا تلومينها هني تتحسفين أن أنت تشرهتي عليها يعني.
0: إيه بتعتبر هذا الشيء أنك إن أنت بس كله قاعدة طول الوقت تلومينها ويعني مو بعاجبتك بالضبط. بالضبط.
1: إيه. فاللي تحبينه تتشرهين عليه، ويعني من كثر حبك لا تتشرهين أيه. علينا ايش تحبينه.
0: صح. واحنا عندنا مثل يقول من تشره
1: تتقبل
0: تكره. صح. أيه.
1: بس هي تتقبل يعني لو تشرهتي عليها من كثر حبها لاش بعد
0: أيه.
1: بعد تتقبل يعني.
0: انا بعد
1: حلو الواحد يتشره على اللي يحبه.
0: صح. انا اتفق معاك منى بعد ان فعلا حتى في موضوع العتاب والتشره في ناس يعني مثل ما نقول احنا نمون عليهم وهم يمونون علينا، فممكن ان احنا مثلا نتشره او نتعاتب، لكن في ناس اخرين انت تعرفين بطبيعه العلاقه وشلون ظروفها وشنو احكامها. صح اكيد. فانت
1: صح. اي بس كذي عاتبه من حبي لها
0: من محبة.
1: والله انا عارف لها يعني.
0: صحيح. يعطيك الف عافيه منى.
1: الله يعافيك.
0: اسعدتيني بهالاتصال الجميل. شكرا حبيبتي.
1: حبيبتي والله.
0: الله يحفظك يا رب. مع السلامه.
1: الله يسلمك.
0: أسعدتني منى لأن هي واحدة من صديقاتنا الصدوقات في إذاعة البحرين، وكانت دائما تتابعنا في برامجنا، واليوم يعني عودتها كانت جميلة من خلال هذه الاتصال. أنا ما شاء الله عندي مسجات كثيرة، أتمنى إن شاء الله أن يسعفني الوقت أني أستعرضها كلها. راح أبتدي معاكم. أول شيء ببتدي من أم محمد المحرقية. مساء الورد أم محمد. على فكرة هي دائما تكتب كذي، أم محمد المحرقية، تقول السلام عليكم أختي نسرين، موضوع جميل جدا اليوم. بالنسبة لي أكثر شيء تعلمته مع العمر أن الإنسان مو مسؤول عن تغيير الناس. كنت أعتقد في فترة من الفترات أن كثرة النصيحة هي دليل محبة، لكن اكتشفت أن وايد ناس يحسون أن أنت لما تنصحهم معناته أنت تنتقدهم مهما كانت نيتك طيبة. اليوم صرت أنصح فقط إذا طلبت مني هذه النصيحة، وأحس أني فعلا ارتحت وايد بهذا الشيء. أم محمد يعطيك ألف عافية، وجزئية أن فعلا وايد مهمة هذه الجزئية، نحط تحتها خطين بالأحمر، أن بعض الناس يعتقدون أن الشخص اللي ينصح هو ينتقد أو ناقد لهم فعلا.

أن ترى هذه يعني هذا الإحساس موجود عند وايد ناس على فكرة. شكرا حبيبتي أم محمد. أخوي خالد السعد أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي عبد الله يعطيك الصحة والعافية، كل يوم تتحفيننا بموضوع مميز، وأنا بصراحة بقول رأيي، أنا ما أتفق مع فكرة لا تنصح، أو بمعنى لا تنصح كلش. يعني إذا شفت شخص أحبه مثلا ماشي في درب مبعدل وأسكت، أكيد أنا بحس أني أنا قصرت في حقه، وحتى باشعر بالخيانة بيني وبين نفسي. المشكلة مو في النصيحة نفسها، بل في طريقة النصيحة والوقت المناسب. علشان كذي أنا أقول خطأ أن احنا نقول لا تنصحون الآخرين. يعطيك العافية خالد، وجهة نظرك جميلة وقدرها جدا، لأن فعلا النصيحة في كثير من الأحيان تحتاج طريقة صح أو أسلوب صح ووقت بعد صح وناس صح، بمعنى ناس أنت متأكد أن هم يحبونك وأنت تحبهم والمشاعر اللي بينكم فعلا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد مثلا ما بيعتقد أن أنت لغرض معين أو أن أنت تبي تنتقده. فكلامك صح يا خالد، يعطيك ألف عافية. أم عبد الله تقول مساء الخيرات على فريق برنامج مشوار الظهير، أختي أم عبد الله أحييك، وكل يوم تعطينا موضوع جميل، والعتاب إذا كان بين فترة وفترة يقرب القلوب، لكن إذا صار على كل صغيرة وكبيرة راح يتحول إلى شيء ممل وعبء. عب تقول أم عبد الله، تقول صرت أو عرفت ناس صاروا يتجنبون الرد على التليفون من بعض الأشخاص فقط لأنهم يدرون أنهم بيتشرهون وبيعتبونهم وايد. والله أم عبد الله صادجة، ترى ذيك اليوم كنا فعلا نتكلم عن هذا الموضوع، كنت في مناسبة ومع مجموعة من الخوات، وفعلا واحدة من الخوات يعني أختي عبد الله الآن مسجها خلاني أتطرى أو أذكر هذه الموقف. واحدة من الخوات قالت بحرفيا هذه الجملة، قالت أنا في ناس الحين لما أشوف رقمهم صرت ما أحب أرد عليهم، لأن أول ما رد دائما دائما سيدة سيدة بدون أي مقدمات، كل كلامهم عتاب وتشره لهم، فصرت أتجنب أني أرد عليهم إلا بين فترات متباعدة. تخيلوا يا جماعة أن ممكن ساعات العتاب المستمر واللوم المستمر أو التشره المستمر ترى ممكن يوصل لها المرحلة أن الواحد ينفر مثل ما يقولون. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة حتى الساعة 3 إن شاء الله، ذكركم برقمنا 1-7-4-3-5-2-2. اللي يحب يتواصل معنا عبر الإنستغرام حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو إنستغرامي الشخصي نسرين معروف، وعندي وايد مسجات أكيد بقراها كلها اليوم إن شاء الله خلال حلقتنا. تواصلوا معنا وخلكم ويانا.

حياكم الله أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. وقلنا اليوم المقولة اللي قالها أحد الحكماء: احرص على اللقاءات الأربع، لا تنصح ولا تعاتب ولا تشره ولا ترفع سقف توقع.

طاعتك كي تحافظ على راحتك وصفاء علاقاتك. هل فعلا أحبتنا أن كثرة النصح تصلح العلاقات أم قد تؤدي إلى إفسادها ونفور الناس منا؟ هل هناك فرق بين العتاب بدافع المحبة والعتاب اللي تحول إلى لوم دائم؟ هل أغلب خيباتنا سببها تصرفات الناس أم توقعاتنا المرتفعة منهم؟ شاركونا بالآراء على 1-7-4-3-5-2-2 ومسجاتكم الجميلة اللي ما شاء الله يعني عندي كم كبير من المسجات راح استمر فيها. الآخر مسج قريناه كان من الغالية أم عبد الله أخوي علي حسن من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ نسرين أحييك من الدمام وأسعد أني أتواصل معك في هذا البرنامج وهذا الطرح القوي. ويقول أخوي علي أعتقد أن أكبر سبب لخيباتنا أن احنا نرسم في عقولنا صورة مثالية للناس ثم ننصدم عندما يتصرفون على طبيعتهم. لو خففنا التوقعات سنكون أو سنعيش براحة أكبر. أخوي علي شكرا لك على هالكلام الجميل والمسج القوي، وفعلا في كثير من الأحيان مشكلتنا أن احنا وايد نتوقع من الناس يعني أو نرفع سقف توقعاتنا معاهم، بينما يمكن هم أحيانا ترى مو يقصدون أنهم يضايقوننا أو أن مثلا يسوون شيء يزعلنا، هم أحيانا يتصرفون بناء على طبيعتهم بعفويتهم بناء على قناعاتهم هم، فيمكن هذه التصرفات ساعات بالنسبة لهم عادية بس احنا ما تعجبنا فننصدم لان احنا رفعنا سقف التوقعات. شكرا لك اخوي علي وتحية لكل الأحبة في الدمام والمملكة العربية السعودية الشقيقة. اختي فاطمة ام جاسم مسي عليك بالخير، تقول مساء الخير اختي مع عبد الله. انا مريت بتجربة مع صديقة لي، كنت دايما اعاتبها لاني احبها، بس في يوم من الأيام حسيت أن هي بدأت تضايق، ومرة في أثناء حديثها معاي قالت لي فطوم أحس أني دائما متهمة أمامك. وقتها فهمت أن المحبة لا تعني كثرة العتاب. شكرا يا فاطمة، ويعني أنا أتوقع يمكن صديقتك بعد لما قالت لك فطوم أحس أني أنا دائما متهمة قدامك، يعني كانت تحاول تبي تبين لك مثلا أن مثلاً إن هي مو بحاب بكثرة العتاب بس بطريقة لطيفة، والدليل إن هي قالت لك فطوم لأن هي صديقتك وتمونون على بعض وأكيد أنت تعزينها وتعزك. يعطيك العافية أختي فاطمة. بيوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إلى كل طاقم عمل برنامج مشوار الظهيرة وعلى رأسهم أختنا المميزة أم عبد الله، الله يسلمك ويخليك. يقول بيوسف أم عبد الله أنا من وجهة نظري وباختصار هناك فرق بين النصيحة والتدخل. بعض الناس يظنون أن من حقهم التعليق على كل قرار الشخص يتخذه، وهذا الشيء ما يعتبر نصيحة بل هو فرض للرأي. خلونا شوي نوقف عند مسج بيوسف. بيوسف أنا أشكرك وايد على الرسالة القيمة، وفعلا هي يعني تستدعي وتستحق أن احنا نوقف عندها. في بعض الأشخاص فعلا يا جماعة الخير ويمكن الكثير منكم الآن ربما يعني يشاطرنا في هذا الرأي أنا وبيوسف، في كثير من الأشخاص ربما يعتقدون أن لما أهما يبدون رأيهم في كل شيء يتعلق بحياتنا في قراراتنا في علاقاتنا الإنسانية في مواقفنا الحياتية في حياتنا الشخصية، هم يعتقدون بإبداء رأيهم أن هم مثلا يبون ينصحون أو أن هذا الشيء من باب النصيحة، بس للأسف ترى هالشيء يتحول في النهاية إلى فرض الرأي مثل ما قال بيوسف. أتفق معك تماما بيوسف، يعطيك ألف عافية.

إذا إحنا معاكم نتواصل أحبتنا، وشكرا لك يا أبو يوسف. وأنتقل أيضا إلى رسالة أيضا من المملكة العربية السعودية، أختنا الغالية اللي دائما تواصلنا مشاعل الدوسري، مش

جاعل، أمسي عليك بالخير أختي الحبيبة، وشكرا لك دايما على تفاعلك. تقول أماني يا نسرين دايما تخليني أحب أتفاعل مع كل طرح وكل موضوع ترسلينه، أحب أني أكون أحد المشاركات. شكرا يا مشاعل، وأنا أمانة أسعد لما تتواصلين معنا. تقول أحيانا إحنا ما نحتاج إلى نصيحة، كل ما نحتاجه إلى شخص يسمعنا فقط، لأن الاستماع قد يكون أحيانا أجمل وأقوى من 1000 نصيحة بالنسبة لنا. وتقول أما بالنسبة للعتاب، طبعا مشاعل تقول بالنسبة للعتاب أنا من الأشخاص اللي ما يحبون العتاب أطلاقا، لأني أؤمن أن من يريد البقاء سيبقى، ومن يريد الرحيل فلن يغيره العتاب. الله عليك يا مشاعل، كلام قوي فعلا. يعني اللي يبي يظل معانا ويكون بجانبنا بيتم بدون عتاب وبدون تشره وبدون ما نقول له، واللي يبي يروح أكيد في النهاية حتى لو عاتبنا وحتى لو تشرهنا عليه هذا الشيء ما رح يغير عنده أي شيء، مثل ما يقولون. جميل جميل جميل يا مشاعل، يعطيك ألف عافية. أخوي عبد الله الكعبي يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله. أنا أشوف أن رفع سقف التوقعات تحديداً داخل محيط الأسرة مثلا من الأبناء أو شريك الحياة أو حتى الأصدقاء المقربين هو بداية الإحباط. لو سألتيني ليش بقول لك إن الإنسان بطبيعته يخطئ، فليش إحنا نتوقع من الناس الكمال وخاصة الناس العزيزين علينا مثل شركاء حياتنا أو عيالنا أو حتى أصدقائنا المقربين؟ والله يا أخوي عبد الله كلامك عين العقل. يعني هل احنا نتوقع الكمال من الآخرين؟ هل احنا كاملين يا جماعة الخير عشان نطمح إلى أن الآخرين يكونون كاملين؟ قطعا لا، ومستحيل يصير هذا الشيء. حتى ترى مثل ما قال أخي عبد الله الكعبي، وأشكرك يا عبد الله لما أنت يمكن أشرت إلى موضوع مثلا الناس الجريبين منا وايد، عيالنا، أزواجنا، زوجاتنا، أصدقائنا المقربين، الناس اللي نحبهم، الناس اللي احنا مثلا ما نقدر نستغني عنهم في حياتنا، وهما خلينا نقول جزء لا يتجزأ من من من اكتمال حياتنا واكتمال سعادتنا. ليش نتوقع منهم انهم لازم دائما يكونون في السليم مثل ما يقولون، بمعنى انهم ما يخطئون ابدا وانهم كاملين؟ مستحيل، ما في انسان كامل، ترى الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ومستحيل اي احد بيقدر يكون مثالي 100% او طول الوقت، يستحيل. يمكن احنا في بعض الأوقات مثلا في بعض المواقف ممكن نكون مثاليين ونحاول أن احنا فعلا نبين أن احنا مثاليين في الموقف المعين أو في الظرف المعين، ولكن طول الوقت يستحيل، هذا الشيء مو موجود. فلذلك عبد الله أخوي كلامك وايد جميل ويعطيك ألف عافية على المشاركة. أخوي حسين محمد يقول مع عبد الله أحيانا النصيحة ممكن تنقذ حياة إنسان، صح؟ لذلك أنا ما أقول إن إحنا أبداً ما ننصح، لكن النصيحة يجب أن تكون بالطريقة الصح والأسلوب الصح وأيضاً في الوقت الصح. شكراً لك حسين، فعلاً يمكن حتى نفس الكلام ونفس هذه الجزئية المهمة قبل شوي من قالها، خلي أرجع صراحة أنا حين ما أعرف من كثرة المسجات، كان أحد مستمعين قال نفس هذه الجزئية، وفعلاً هي جزئية مهمة إن إحنا نختار الوقت الصح للنصيحة وبالطريقة الصح. شكراً لك يا حسين. أم راشد أمسي عليك بالخير حبيبتي أم راشد، ويمكن هي تعطينا كذي تجربة صغيرة أو خبرة صغيرة في حياتها. تقول مع عبد الله صراحة أنا واحدة بعد سنوات من العشرة والزواج تعلمت أن التغاضي عن بعض الأمور أهم بكثير من الدخول في نقاشات وعتاب ولوم وتشره على كل موقف، مو كل شيء يستحق العتاب، ومن يومها وأنا الحمد لله شارية راحت بالي. كفو عليك يا مراشد، فعلا التغاضي في كثير من الأحيان مطلوب يا جماعة، ترى يعني ما نوقف على كل صغيرة وعودة، ومو كل شيء نسويه على قولتهم من الحبة قبة، لأن ترى بنتعب وبنعيش طول وقتنا في لوم وفي عتاب وفي تشره، وهالشيء ترى بينعكس على راحتنا النفسية وعلى سلامنا الداخلي وعلى استقرارنا ومشاعرنا. ففي النهاية يا جماعة لو تفكرنا فيها ترى ما يسوى، فعلا ما يسوى. لذلك مثل ما قالت أختي أم راشد من واقع خبرتها طبعا، أن التغاضي عن بعض الأمور وايد

مهم في كثير من الأحيان. أخوي إبراهيم الزياني يقول مع عبد الله: المشكلة نحن نتوقع من الآخرين أن يعاملونا بالطريقة اللي إحنا نعاملهم فيها، لكن كل إنسان له شخصيته وله أسلوبه، علشان كذي ساعات تصيبنا خيبات من بعض الناس. يعطيك الصحة والعافية أخوي إبراهيم، وفعلا هذه نقطة جوهرية، لأن إحنا دائما نتخيل أن الناس بيعاملوننا مثل طريقتنا أو مثل أسلوبنا بالضبط، وننسى أن لكل شخص له أسلوبه، له طريقته، من واقع تنشئته، من واقع تربيته، من واقع هو شلون يفكر. فأتفق معك تماما تماما تماما أخوي إبراهيم الزياني. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة من خلال هذا المشوار المميز، وموضوعنا المميز اليوم من خلال أيضا آراءكم المميزة أمانة اللي أنا وايد مستمتعة فيها. شكرا لكل من يتواصل عبر الرسائل عبر الانستغرام سواء راديو بحرين أو انستغرامي الشخصي نسرين معروف. أيضا اللي حبي يتواصل مباشرة المجال مفتوح لكم على 1-7-4-3-5-2-2.

0: يا هلا ومرحبا بكل الأحبة اللي تابعونا عبر مشوار الظهيرة. راح نطلع معاكم إن شاء الله الساعة 2:30 مع موجز بأهم الأنباء ونرجع نكمل رحلتنا اليوم. خلكم ويانا
1: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وتؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. رئيس المجلس الأعلى للصحة يترأس الاجتماع الدوري الثالث لمجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية لعام 2026، ويشيد بالجهود التي تبذلها مراكز الرعاية الصحية الأولية وكوادرها في تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تقدم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. خلال حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة صديق المستهلك، وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل أحد

الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين. في الشأن العربي، وزير الخارجية يستعرض مع وزير الخارجية السوري في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت فجر هذا اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة. ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

حي هالمساء المميز مع كل الأحبة أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي تابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وهذه عودة مع مشوار الظهيرة واليوم الخميس. دائما احنا نقول الخميس الونيس، تكون إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع يا رب، وكلها خير وأمن وأمان وبركة وتوفيق يا الله. طبعا موضوعنا اليوم أحبتنا، أحد الحكماء قال في يوم من الأيام: احرص على اللاءات الأربع، لا تنصح، لا تعاتب، لا تشره، ولا ترفع سقف توقعاتك، كي تحافظ على راحتك وصفاء علاقاتك. هل فعلا يا جماعة الخير كثرة النصيحة ممكن تصلح العلاقات، أو بالعكس قد تؤدي إلى النفور والقطيعة في كثير من الأحيان؟ هل هناك فرق بين العتاب بدافع المحبة والعتاب اللي تحول إلى لوم دائم ومستمر؟ هل أغلب خيباتنا سببها تصرفات الآخرين أم توقعاتنا المرتفعة منهم؟ دائما سقف التوقعات عندنا عالي من الناس. أذكركم طبعا لكل من يحب، اللي يحب يتواصل مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2، واللي يحب من حبايب

0: يبنى الانستغراميين سواء على حساب الإذاعة البحرين الرسمي أو حسابي الشخصي نسرين معروف، اللي أنا أمانة قاعد أستقبل عليه الكثير الكثير من المسجات الجميلة والآراء اللي قاعدة تثري أمانة هذه الحلقة اليوم وكل لقاءاتنا معاكم. أرجع إلى رسائلكم المميزة. أخوي جاسم العلي يقول لأختي معبدالله أشكركم على هذا الموضوع الراقي، وأنا في اعتقادي أن اللاءات الأربع ما تعني أن الإنسان يصبح بارد أو غير مبالي مثلا، لكن تدعونا إلى أن نحن نتوازن. ننصح لما تكون النصيحة مطلوبة، ونعاتب لما يكون العتاب بيحفظ هذه العلاقة، وما نبني سعادتنا على تصرفات الآخرين أو توقعاتنا منهم. الإنسان كل ما اعتمد على راحته الداخلية أكثر أصبح أقل تأثراً بالمواقف اليومية، وقادر أنه يحافظ على علاقاته بدون خسائر. هذه الخلاصة اللي أنا تعلمتها بعد سنوات طويلة، يقول جاسم، من التجارب مع الناس. كفو يا أبو محمد. أخوي جاسم العلي يعطيك العافية، رسالتك جميلة وقوية وجوهرية أمانة في النقاط اللي طرحناها اليوم. الله يعطيك ألف عافية. أختي أم فيصل تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي عبد الله أمسي عليك بالخير وأشكرك على طرح الموضوعات اللي كل يوم تكون أحلى من اللي قبلها. تقول أنا أشوف أن العلاقات الناجحة تحتاج إلى شيء اليوم يمكن صار من النوادر، وهو التغافل. مو معنى التغافل أن احنا نسكت عن الخطأ دائما، لكن أن احنا نفرق بين ما يستحق الوقوف عنده وما يمكن أنه يمر بدون ما نعور راسنا. أهلا قولتهم فيصل. تقول لو حاسبنا الناس اللي نحبهم على كل كلمة صغيرة وعودة وكل تصرف ما راح يتم أحد في حياتنا. أحيانا الابتسامة والتجاوز يحلون وايد مشاكل ممكن أن هي تكبر بسبب العناد. أم فيصل يعطيك الصحة والعافية. وجزئية التغافل قبل شوي واحد من مستمعينا فعلا عرج عليها وقلنا أنها هي مهمة جدا أن احنا نتغافل يا جماعة، ترى لأن إذا ما تغافلنا على كل شيء ترى وايد بنتعب وبنتعب الناس اللي ويانا. يعطيك ألف عافية حبيبتي أم فيصل. أخي خالد جاسم يقول أم عبد الله أكثر جملة عجبتني في مقولة هالحكيم هي لا ترفع سقف توقعاتك. فعلا احنا احيانا وايد نتوقع من الناس ان يتذكروننا مثلا في كل مناسبة، او انهم يردون على رسائلنا بسرعة، او يبادرون دائما انهم يسألون عنا قبل ما احنا نسأل عنهم. لكن الحقيقة ان كل شخص له ظروفه ولحياته. لما نترك مساحة للناس انهم يكونون على طبيعتهم وفي الوقت اللي يقدرون مثلا يتواصلون معنا بيتواصلون، راح تكون علاقاتنا وايد أكثر راحة وأقل حساسية، وما في داعي نحن نفسر كل تصرف على أنه تجاهل أو عدم تقدير. بارك الله فيك يا خالد. اليوم يعني إخواني خواتي أقول لكم شيء، مبدعين أنتم في المسجات اليوم، والله مبدعين، لأن فعلا كل مسج قاعد ييني يحمل راي قوي قوي قوي، والله وايد وايد يعني المسجات أنا شخصياً قاعد أستفيد منها صراحة من هذه الآراء. على 1-7-4-3-5-2-2 بستقبل هالاتصال. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله أخونا أبو حسين.
1: مرحبا أستاذة نسرين، مسيك الله بالخير ونور السعادة. تحياتي لك وتحياتي لهذه المخرجة الراقية الجميلة أحلى ابتسامة من عندها إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك، حياك الله، تفضل.
1: الله يسلمك أستاذة نسرين. عشنا في هذا الأسبوع أحلى أسبوع في برنامج مشوار الظهيرة، أمتعتينا واستانسنا بآرائك وآراء المستمعين طبعا والمسجات الجميلة من مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين. فعلا شكرا لك أستاذة نسرين اللي قاعدين ترجعين الماضي بهذا الأسلوب الراقي.
0: يطول عمرك. الله الله يخليك يسلمك
1: أستاذة. طبعا مثل ما أنت تفضلتي، عشان ما بطول عشان نعطي فرصة للآخرين. في هالزمن يقول لك لا تتعاتب ولا تشرح ولا تنصح ولا من هالأمور دي الموجودة. لا بالعكس، احنا ساعات نحتاج لبعض الأمور ان نقدمها للمقربين والمحببين الى قلوبنا. مثلا ساعات مثلا واحد بعيد عن الأمور الدنيا دي كلها، يا فلان وينك شخبارك، انت شفت مثلا ما يهتم لفترات طويلة ما بقول أتركها، بقول ما علي، يلا مع الأيام. وطبعا

0: عن الدنيا راح تعلمه وراح يرجع وإن شاء الله يكون، لأنه هو إنسان يخاف الله وراح إن شاء الله يكون حليو. لا نعاتب، ساعات ما ندري الظروف شنو. يعني مثلا انا بقول لك استاذ نسرين يطول عمرك وساده المستمعين الافاضل، يمكن الكثيرين في مملكه البحرين عرفوا بمرضي انا لكن في فتره
1: ألف
0: طويله
1: سلامة عليك. ألف سلامة
0: الله يطول لي عمرك ان شاء الله استاذه. يعني مريت بمرض متعب مزعج، تعب وتعب، والحمد لله الشكر لمملكه البحرين ومستشفى ملك حمد الله يجزاه
1: الله خير الصحه والعافيه
0: اللي قدموا العلاج المجاني والعلاج الطيب، وشكرا وشكرا وشكرا، اقول كل الشكر والله العظيم ما قصروا وجزاهم الله الخير. ومن قلبي أتقدم بهذا الشكر لمستشفى الملك حمد وإلى القيادة العليا في مملكة البحرين. لكن ساعات مثلا نشوف جار في مكان ما يجي يسلم ويعرف أنه أنا مريض، ما عاتبه أقول خلي يمكن عنده مشاكل، عنده حياته وعنده الدنيا اللي هو ماشي فيها، أنا خلني. لكن صدقين أستاذ نسرين أقول فترة يجيني يقول فلان شلونك شخبار صحتك، يمكن هو عنده مشاغل الدنيا مشاغل الحياة،
1: يمكن في فترة كان يمر مثلا بمرحلة شيء معينة، تعبان متضايق نفسيته صحيح، الواحد يحط أعذار يعني صلاح فعلا،
0: يعني واحد يحط الأعذار ويحط دي الأمور عشان أنا ما أقعد. أنا مثلا لما أقعد أعاتب وأشرح وأتعب ومني أنا في الليل يمكن أتواكل في قلبي وأقول فلان ما في خير وفلان ما في خير وفلان ما في خير، يمكن باكر الصبح أشوفه يسلم علي.
1: كفو عليك،
0: الحياة حلوة ونستانس مع أحلى برنامج في مملكة البحرين مع أستاذ نسرين معروف.
1: الله يخليك يا صلاح، شكرا يا أخوي وما عليك إلا العافية إن شاء الله، وكلامك وايد حلو بارك الله فيك، شكرا يا أخوي. يعني أخونا صلاح حسين بعد من المستمعين ما شاء الله المخلصين الودودين الأصدقاء الإذاعة اللي إحنا ما ننساهم اليوم. يعني أنا سمعت صوت أختي منى اللي صار لي سنين طويلة ما سمعته، أو فترة طويلة خلينا نقول، أخونا صلاح حسين اللي دائما يتحفظ بمشاركات الجميلة، كلكم والله أمانة على العين والراس ونفرح لما تشاركونا. أرجع إلى مسجاتكم حبايبي الإنستغراميين اللي منوريني أمانة. نورة العوضي اختي الغالية تقول انا اعتقد مع عبد الله ان هناك فرق وايد عود بين العتاب اللي يشعر او يشعر عفوا الطرف الاخر بقيمته عندك، وبين اللوم اللي يخليه يشعر دائما انه هو مقصر. العتاب الحقيقي يكون بهدف الحفاظ على العلاقة، اما اللوم المتواصل يخلي الانسان يفكر في الابتعاد. تقول انا مريت صراحة بكذا تجربة من هذا النوع، لذلك أصبحنا تقول نورة نشوف أن الكثير من العلاقات تنتهي مو بسبب مشكلة عودة، ولكن بسبب تراكم اللوم والانتقاد والعتاب والتشره طول الوقت. صدقون كلام نورة صح يا جماعة الخير، ترى وايد علاقات صارت فاترة وباردة وتدريجيا يمكن للأسف، مع أن أنا ما أحب ذي الشيء خاصة بين العلاقات القوية ومع الناس العزيزين، يعني إن هي مع الوقت مثلا تفتر أو تضعف أو للأسف عند البعض ممكن تنتهي، يعني يصير فيها خلاص نقطة خلاف أو انتهاء. سبب ذي الشيء مثل ما قالت نورة ترى مو مشكلة عودة ولا سبب عود، بس إنه في طرف في العلاقة على طول الوقت هو يعاتب ويتشره ويلوم، وهذا الشيء يخلي الطرف الآخر بس خلاص يتملل ويسحب نفسه بهدوء. فكلام نورة وايد في مكانه. باخذ اتصال ومعاي أخونا الغالي أيضا أبو محمد جاسم عريك. والنعم يا أبو محمد حياك الله.
2: الله يمسك بالخير أختي مع عبد الله.
1: يمسيك بالرضا والكرامة، حياك الله أبو محمد.
2: الله يحفظك وبارك فيك. في مثل شعبي دائما ينقال يعني ما تشره عليك إلا اللي يحبك.
1: صح قالوها الأولين،
2: يعني ثق هذه إن ما تشره عليك إلا من مكانتك في قلبك، ويعني ومن إحساسه إنك أنت يعني ابتعدت عنه أو تغيرت عليه أو فيك شيء.
1: صح.
2: فيتشره عليك ولكن كن حاسب. يعني لما تتشره أنت على شخص تحبه حاسب في كلامك اللي تتكلم معه. ما تدري أنت شو فيه، هذه واحدة. وكلامك لازم توزنه حتى لو أنتوا يعني قريبين جدا من بعض.
1: أيوة.
2: ساعات القلوب لما تصير هي مشكلة تسيطر عليها ما تدري أنت شنو مشكلتها بالضبط.
1: بالضبط.
2: فيمكن حتى إيه. اللي يجرحه لأنه أوريدي هو مجروح.
1: صح.
2: ويمكن

0: فأنت علشان تبقي هذه العلاقة وتستمر يعني حاول أنك أنت تعاتبه، ولكن الكلمات اللي تعاتبه فيها حاسب عليها. هناك من يعاتبك أختي أم عبد الله، الصراحة يعني طريقة العتاب قوية، وأنت يمكن فيك ظرف مسيطر عليك، فتصير الكلمة هذه إذا هي بسيطة تصير عندك قوية وايد،
1: صح، وجارحة، وتحس إنه يعني أنت بروحك الحين على قولتك أبو محمد، مثلا الواحد فيه اللي مكفيه ويلا واحد بعد من خلال هاللوم وهالتشره المتواصل والعتاب وطريقة العتاب مثل ما قلت الأسلوب أبو محمد. نعم. وايد مهم، وايد مهم. أي والله،
0: نعم أختي، الأسلوب يعني أنت صح. تقول له مثلا شكلك صرت مغرور، تغير،
1: ولا مثلا بعضهم أبو محمد ما قطع كلامك إلا بالخير، مثلا بعضهم أنت ما فيك خير، أنت ما يثمر فيك، أنت كذا،
0: وهو يعني هو أوريدي مشحون
1: بالضبط،
0: ما يتحمل حتى
1: صح.
0: كلمة
1: صح.
0: حتى لو من إنسان يحبه ويعز عليه
1: صح.
0: فإحنا نقول إذا أردت أن تعاتب، عاتب بحب، عاتب يعني
1: يا سلام.
0: طريقة
1: يا سلام.
0: انك انت ما تجرح الشخص الاخر عشان ما تخسره،
1: يا
0: احتمال ترى تخسره لانه اوريدي هو قلبه متروس، وتي انت بعد
1: اي والله
0: علشان يعني توصل له انك انت ماخذ خاطرك عليه، تعطي
1: صح.
0: كلمه
1: صح.
0: تقطع العلاقه الى الابد مثل ما يقولون.
1: يا سلام عليك يا ابو محمد، والله انا وايد حبيت كلمه عاتب بحب، هذه منك ابو محمد بنحطها بين قوسين، هاي شعار، اذا تبون تعاتبون عاتبوا بحب. شكرا ابو محمد، ما قصرت، الله يحفظك، كلام جميل والله من ابو محمد. فعلا ترى العتاب بعد فعلا يصير، ممكن احنا في ناس بيقولون بعد العتاب بحب ولا بكره، لا القصد يعني المعنى مجازي، عاتب بحب يعني بطريقة حلوة، هذا الإنسان انت تحبه ما تبي تخسره، فيعني لا تقط عليه، احنا ساعات نقول بالعامية لا تقط عليه مرادم وبعدين تقول له ايش فيك زعلت ولا ليش انسحب وتركني او خلاص قطع علاقته فيني. حتى العتاب يا جماعة ترى له تكنيك معين مثل ما يقولون، يعطيكم العافية. آخر رسالة كانت من نورة العوضي، صح اختي الغالية. طيب بدر يوسف اخوي من الرفاع الشرقي، حيا الله اخوي بدر وحيا الله للرفاع الشرقي، يقول مساء الخيرات اختي عبد الله، وانا امانه من رايي ان النضج الحقيقي يبتدي لما الانسان يدرك انه هو مو مسؤول عن اصلاح كل الناس. يقول قبل كنت احاول اني اقنع كل شخص غلطان بخطأه وادش معاهم في نقاشات طويله، حتى يمكن ساعات في بعض الاماكن مثلا في ميلس او شيء من هالقبيل، في ناس ما تربطني فيهم علاقه قويه، لكن إلا بين له أن مثلا هو غلطان أو أنه هو لازم يصحح من هذا الشيء. يقول بعدين حسيت روحي وايد أتعب وأطلع من كل يعني مكان فيه هالنوع من الأشخاص وأنا تعبان. اليوم إذا شفت الشخص ما يحب أن يسمع مني العتاب أو النصيحة أحترم اختياره وأكتفي بالصمت. يقول راحة البال مع عبد الله أحيانا أهم من أنت تنتصر في أي جدال أو نقاش. والله كفى عليك بدر، صح كلامك، يعني ساعات للأسف في بعض الناس ليش هم تعبانين في حياتهم؟ لأن طول الوقت هو من باب أنه هو يبي ينصح، أوكي؟ هو مسكين نيته طيبة، يبي ينصح، يبي صحح، يبي عدل، يبي قوم، بس طول الوقت لأنه هو يعني يبي ينصح الكل ويبي يعدل على الكل ويبي يقوم الكل، فيتعب، يصير هذا الموضوع على حساب راحته هو مثل ما قال بدر يوسف. شكرا أخوي بدر. أختي أم راشد تقول أم عبد الله أنا أحب أشارك بتجربة شخصية أنا صارت لي بشكل شخصي. تقول كانت عندي صديقة في سنة من السنين كانت وايد عزيزة علي، وكل ما تأخرت في الاتصال مثلا أو يمكن بدرت منها كلمة صغيرة أو شيء كنت أعاتبها بشكل مطول وايد أعاتب. تقول كنت أظن أن هذه دليل على أن مكانتها عندي كبيرة ولأني أحبها لازم أسوي كذي. يقول بعد فترة قمت ألاحظ أنها هي شوي قامت تصد وتبتعد عني شوي شوي، ولما سألتها إيش فيك يا فلانة قالت لي الصراحة يا مراشد صرت يعني أخاف أتواصل معاك وأنتي دائما بتعاتبيني بتتشرهين علي بتلوميني. قالت لي بالحرف الواحد، تقول وقتها حسيت أن العتاب إذا زاد عن حده ممكن يقتل أجمل العلاقات، ومن هذه اليوم تعلمت أني أتجاوز عن أشياء وايد وما عاتب وايد وما لوم وايد. شكرا مراشد، شكرا لك على طرح التجربة، لأن فعلا يا جماعة ترى احنا قلنا اليوم وايد ناس

يقطعون علاقاتهم بالآخرين بسبب كثرة اللوم والعتاب والتشرع. الناس ما يحبون ذي الشيء، مو طول الوقت أنت تنتقد وتعاتب وتشرع. فشكرا حبيبتي مراشد أن أنت شاركتينا تجربتك. أخوي محمد السهلي أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم عبد الله، أنا يمكن شوي أختلف مع المقولة اللي تقول لا تنصح صح. قبل ما أكمل كلام محمد السهلي، قبل شوي أخوي محمد أيضا أعتقد أخونا خالد إذا أنا مو غلطانة قال بعد أنه هو يختلف مع هذه المقولة. يقول أم عبد الله، طبعا محمد السهلي يقول أم عبد الله، إحنا في مجتمع مسلم والنصيحة تعتبر جزء ما يتجزأ من ديننا ومن قيمنا الجميلة، لكن يقول لكن بشرط أن ما تتحول هذه النصيحة إلى وصاية على الآخرين. هناك فرق بين أني أقدم رأيي مثلا إذا طلبوا مني، وبين أني أتدخل في كل قرار الناس مثلا يتخذونه. في ناس يحاولون أنهم يديرون حياة الآخرين مثل ما يديرون حياتهم، وهالشيء يخلي النصيحة مرفوضة من الآخرين منهم مهما كانت صادقة وفي مكانها. يمكن محمد السهلي أخوي شكرا شكرا شكرا لك، لأن فعلا في ناس قلناها قبل شوي وأعتقد كان من منطلق رسالة وصلتني، أن في ناس هم يظنون أنهم ينصحون بس هم قاعدين يتدخلون بشكل مباشر في حياة غيرهم. أختي شيخة أم محمد تقول أم عبد الله، أنا أكثر شيء لفت انتباهي في هذه الموضوع هو موضوع رفع سقف التوقعات. تقول لأن فعلا هو يسبب وايد مشاكل في حياتنا. إحنا أحيانا نتوقع من الناس اللي حوالينا مثلا من الزوج أو مثلا من الصديقات أو الناس الجريبين منا أنهم يفهموننا حتى بدون ما نتكلم، فنتوقع منهم أنهم يتصرفون بالطريقة اللي إحنا نبيها، وإذا ما صار هالشيء نحس بخيبة أمل مثل ما قلتي. بينما الحقيقة أن الخطأ في كثير من الأحيان يكون في توقعاتنا إحنا مو في الطرف الثاني. لما بديت أخفض توقعاتي صارت علاقاتي أقوى من قبل. قبل كنت وايد أرفع سقف توقعاتي وأنصدم بوايد ناس وبوايد أمور. شيخة حبيبتي يعطيك ألف عافية أم محمد، فعلا كلامك في محلة. الكثير من الأحيان مشكلتنا مع الآخرين إن إحنا نرفع سقف توقعاتنا وايد وايد وايد عالي. أبو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم عبد الله، بالنسبة لي أنا المشكلة عندي إنه مو في النصيحة ولا في العتاب، ولكن في أسلوبنا وفي طريقتنا. إحنا أحيانا نقول ننصح لكن الطريقة يكون فيها نوع من التقليل مثلا أو التوبيخ، فيتحول الكلام إلى هجوم بدل من إنه يكون كلام بتقرض الدعم أو التحفيز. الإنسان بطبيعته يحب من يحترم رأيه حتى لو كان مختلف معاه، علشان كذي يعتقد أن الكلمة الطيبة والابتسامة ممكن يحققون وايد أمور أكثر من النصايح المباشرة. كفو عليك يا عبد الله. في كثير من الأحيان يا جماعة الخير ترى الناس بيتجاوبون معنا وبيسمعوننا وبيفهموننا فقط من خلال ابتسامة ومن خلال كلمة طيبة نبديها. يعني حتى لو أنا جيت مثلا أبي أنصح، ما أبتدي بطريقة هجومية أو طريقة فيها لوم أو توبيخ مثل ما قال أبو عبد الله. أبتدي بابتسامة، كلمة صادقة، تشجيع، تحفيز، والله يا فلان أنت ما شاء الله عليك كذا كذا كذا، ما شاء الله عليك أنت مميز، أنت مجتهد، أنت كذا، يمكن يعني لاحظت أن هالشغلة تحتاج شوي أنت، يعني بهالطريقة. مو أيلة سيدة أنت رفيك وأنت سويت وأنت فعلت وا هني بينفر مني تماما. ما شاء الله الوقت قاعد يداركنا، يعني أنا بقي لي يمكن 3 دقائق. أبو عبد الله ما نسيت رسالتك، يعني الحين بقراها. يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ضرر ولا ضرار، ونقيس على ذلك الكلمة الطيبة صدقة. وعلى القوة للأخوة المشاركين ولكم وللإخراج، الله يحفظكم ربي سلمك يا أخوي العزيز أبو عبد الله. وشكرا على مشاركتك الدايم ويانا، استمتع لما تشاركنا أنت وكل الإخوان والخوات. بحاول أقرأ آخر الرسائل اللي عندي بشكل سريع، لأن عندي أمانة وايد رسائل ما أعتقد أنه بقدر أقرأ الكل، بس بشكل سريع. أم خالد تقول يعطيك العافية أختي أم عبد الله على هالطرح الجميل.

أنا بصراحة كنت من الناس اللي يعتقدون أن كثرة النصايح تدل على الاهتمام والمحبة، وخصوصاً تقول مع عيالي وخواتي، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن الناس لما تكثر عليهم النصايح يحسون كأن أنت تراقبهم، أو أنهم ما يقدرون يأخذون قراراتهم بنفسهم، وأن أنت تبي تتدخل في حياتهم. تقول اليوم صرت أختار الوقت المناسب، وإذا حسيت أن الإنسان مو مستعد يسمع النصيحة في هالوقت أؤجلها، أو سمعوا الكلمة اللي بتيجي، تقول أو أكتفي بالدعاء له، وخاصة هالشيء مع عيالي. تقول أم عبد الله عيال هالزمان صعبين ما يتقبلون النصيحة، لذلك والله أنا طول الوقت ساعات إذا حسيت أنهم مو متقبلين النصيحة استمر في الدعاء لهم، الله يحفظهم يا أم خالد يا رب، ويصلحهم ويهديهم ويبعد عنهم إن شاء الله عيال الحرام، ويخليهم دايما مثل ما تتمنين، ويقر عينك فيهم وعيالنا جميعا يا رب. تقول فعلا مو كل شيء نعرفه لازم نقوله، لأن تقبل الناس يختلف من شخص إلى آخر. شكرا حبيبتي أم خالد. آخر رسالة خلاص بقراها قبل ما نختم رحلتنا اليوم. أخوي بدر السلمان أمسي عليك بالخير، يقول أستاذ نسرين أشكرك على هذا الطرح الجميل، أنا أعتقد أن اللقاءات الأربع مو دعوة لقطع العلاقات، بل هي دعوة للحكمة في تعاملنا مع الآخرين، ننصح عند الحاجة، نعاتب باعتدال، ما نبالغ في توقعاتنا، لأن راحة النفس ما تيجي من تغيير الآخرين، بل من حسن إدارة علاقاتنا فيهم. كفو عليك يا بدر، هذه رسالتك هي مسك الختام اليوم معنا. أمانة يا جماعة أنا وايد استمتعت يعني بكل ما شاء الله هالرسائل الحلوة، بكل هالاتصالات، بكل الآراء اللي جاتني. فعلا اليوم أنتوا نورتوا الخميس الونيس، أتحفتون بهالآراء، وايد استفدت من كل رأي وصلني، الله يعطيكم الصحة والعافية، ودايما إن شاء الله يا ربي يعني نتلقى هالمشاركات القيمة منكم. عموما مستمعينا قبل ما أختم بقول العلاقات الإنسانية ما تقاس بقواعد جامدة، يمكن أحد إخواني قبل شوي أخوي بدر قال تقاس بالحكمة والاحترام وحسن التقدير، يمكن إحنا ما نستطيع أن إحنا نمنع الاختلاف ولا نضمن أن إحنا ما نصاب بخيبات أمل في حياتنا من الآخرين، لكن إحنا نقدر أن إحنا نختار أسلوبنا في التعامل، ونوازن بين النصيحة والصمت، بين العتاب والتجاوز، وبين حسن الظن وعدم المبالغة في التوقعات. عشان كذي هذه دعوة أن احنا دايما نجعل علاقاتنا أكثر رحمة، وكلماتنا أكثر لطف، وقلوبنا أكثر اتساع. ليش؟ لأن الحياة ترى وايد قصيرة من أن احنا نستنزفها طول الوقت في اللوم والخصام، وأجمل ما فيها أن احنا نترك ورانا دائما أثر طيب في قلوب كل الناس اللي حوالينا. إن شاء الله ألتقي فيكم يوم الأحد الجاي، مشوار جديد من مشوار الظهيرة، لكم أجمل تحية من محبينكم في هذا اللقاء، أختكم المحبة نسرين معروف الإعداد والتقديم، وأختي الغالية المبدعة اللي رافقتني اليوم في الإخراج فاطمة جنبر. مع السلامة، تحملوا في روحكم والله يحفظكم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء وتتوقع

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: يبا من صدقك تبيني أطبع لك هالكلام؟
4: اليوم أبي علشان أوسع على الإيران.
5: هو وانت شلون يتعب على بالك هالفكرة؟
3: ايب شلون فكرت فيها؟ انت شايف شيء ومقلده؟
4: ها اشوف شنو يعني؟
5: لا اقول مسلسل ولا برنامج؟
4: لا في ايران الله يسامحهم كاتبين ورقة حق جارنا بدر والريال معتفس.
3: ها ايب شنو كاتبين فيها؟
4: وانتو ليش تحققون معاي؟
5: ما نحقق معاك، احنا نتناقش بس.
3: نقاش يبا.
4: انا ابي الود والمحبة بيننا كجيران، ما ابي احد يشيل على احد.
5: هذا اللي قاعد تقوله مستحيل يصير، راح يتم الحقد والغيرة والحسد بين العالم، ما حد راح يحب احد ولا حد يتمنى الخير لحد.

0: شوفي مع كل صحن صب القفشة نحط له ورقة ومعاها وردة، إيش رايكم؟
1: يعني تساحلهم؟
0: وإحنا شنو نبي منهم إلا التواصل؟
1: أنتوا يا الجيران يوم على قلب واحد ودهر ما تتحاكون.
0: لا تكلمين في الماضي، خلينا في اليوم يا بنت الناس.
2: والله يمه أبوي نظرته إيجابية إيجابية، خلنا نفكر مثل اليوم.
0: طالما ربك سبحانه وتعالى عطانا عمر لازم نشوف الدنيا حلوة ونفكر بهالشي، نفكر بالشي الزين لأن الله موجود سبحانه.
2: إيه وأنا من بالله يبه، بس يبه ليش هذا الكلام الحين؟ شنو محاضرة؟
0: مخور من سالفة الورقة اللي اتهمني فيها ضر.
2: يبه انسى الموضوع يبه، انت توك تقول خلينا نفكر باكر نفكر في الغد.
0: المهم يا يوسف حط كل الصحون في السيارة واطلع مع شفيع ووزعهم على الجيران.
2: اوه حتى انت يا يبه تبيني اوزع الصحون على الجيران؟ امس انا اوزع ورق واليوم اوزع صحون.
0: طحت عليك، اثاريك انت صاحب المصيبة كلها.

0: انت بيني اسوي؟ قلت اسوي خير.
1: شاوريني قبلها شلون التصرفين كذي.
2: افتح الباب ابو يوسف. افتح الباب.
1: ياك الموت يا تارك الصلاة.
3: يعني يبا عرف
1: مبين من عنوانه انه معصب.

0: شفت ولدك يوسف هو اللي حط الورقة تحت الباب عندي.
1: أوه والله مو أنا هذه أمي اللي طلبت مني.
2: أنا فهمك الموضوع يا بدر.
0: لا تفهمني ولا فهمك. أنا قلت لك من قبل أنت

0: علي هالحين؟ الحين انادي الجيران وافضحكم قدامهم.
1: وليش الفضايح يا بدر؟
0: عيل تكتبون كتاب شكوى علي واحنا بينا طوفه؟ علموني فهموني. الحريم طالبين من زوجتي انها تكلمك وهي فكرت بهالشيء.
2: ها يعني انت تدري؟
0: علمك ولا ادري، انا توني دريت.
1: زوجي ما يدري يا بدر، انا اللي كتبت شكاوى الحريم ووزعتهم على ايران.
0: قلت لكم كلامي محله، بو يوسف يسوي كذي وهو حالف قدامنا،
2: ومرته المخططة، ولده هو اللي نفذ وحط الورقة عند الباب. عصابة.
3: وليش شذب علينا؟
2: قولوا له.
3: وليش حرمته سوت كذي؟ ليش ما واجهك وقال لك اللي في قلبه؟
2: يقول حريم الإيران شاكين له وهي سوت هذه الطريقة.
3: وانت شلون دريت؟ عندك دليل؟
2: عفو عليك يا أبو شاهين، عندي خادمهم شفيعوه.
3: خادمهم يفتن عليهم؟ لا لا لا لا لا، هذه خيانة مهي ثقة. وليش قال لك انت بالذات؟ ليش ما خش الموضوع؟
2: ريال يحبني وقال لي.
3: يا سلام، غلا خنبقة. بس تبي الصج علمنا كم اعطيه وخر لك السالفه.
2: المهم اني انا عرفت
3: هي قصتها تسوي الخير. حريم الايران يطلبون منها وهي مسكينه تبي تسوي الخير، طاحت فوق راسها.
2: هذا مو خير، هذا شر. ارتفع ضغطي، ضغط ارتفع.
3: خلاص حد يا بدر، طول بالك. خلاص تبي الصج، وزع وخوش نقصه مع ورد على الفريج كله. خلاص ما قصروا.
2: شوف عاد يساحلكم، شوف ايش عنده شبيش وراه.
3: يعني تبي تقول لي هو يبي يرشح نفسه ريال طرقه وطرق هالبيت؟ اسكت يا بدر اسكت، واللي عافيك الريال ما وراه الا العافيه.

0: خادمي أنا يسوي كذي؟
1: شفت شلون يا أبو يوسف؟
2: والله أنا بابا مسكين، والله أنا مسكين بابا، هو ياتي أنا فلوس.
0: ويعني بدر أنت رشيته ها؟ ليش تعلمه؟
3: خادمكم كذاب.
2: بابا ياتي فلوس، هو أقول دفر بليز بليز، في ناس في مشكلة بيت مالانا، هو أقول كذي هو.
4: عدل وتقول محبة بعد.
0: أنت تسوي الغلط وتركب يارك غلط غيرك،
4: وبعدين ما سووا شيء غلط، انقلوا شكاوي حريم الإيران لك.
5: وسويت ناجر الخدم وتفتر على البيوت، تراقب منه اللي ياهم، وكثير من هالأشياء هذه انت تسويها.
6: ها شو السالفة؟ ها يعني انتم مع حريمكم؟ الكتاب منكم كلكم.
4: بدر ايا كان، انت من شفت هالورقة وانت صيحتك ما خلصت، ما خليت جار ما سألته، ما خليت خادم ما عطيته رشوة، بس علشان توصل للحقيقة.
0: الكل تحكى ونقل لك الكلام.

0: اختصاصينا وما اختلفنا، مهما كان حنا عشرة ويران.
1: يعني الكتاب اللي سويته سوى ضجة
2: وطلع كل اللي بخاطرهم،
0: الكل تحكى في وجهه وتصافينا.
2: مهما كان إيران ولازم نكسبهم ما نخسرهم يبه،
0: واتفقنا على أمور كثيرة، ما حد يتضايق من جاره واللي في قلبه قصة يبديها.
1: صاجي أبو يوسف، دائما إذا زرعنا الصراحة والمحبة نكسب بعضنا.
2: وإحنا شنبي يمه، لازم نساعد بعض ونفرح ويا بعض، وإذا ضايق جار وطاح بمشكلة لازم نساعده.
0: أي والله أنا كذي ارتحت، حسيت أن بعد ما تصافت القلوب الإيران قاموا يحبون بعض مثل ما كنت أتمنى، كنت أتمناهم مثل إيران ما قبل النفط.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أفندي.
1: عزيزنا المستمع، حمى الأرانب مرض حديث العهد عند الأطباء، إذ يعود اكتشافه إلى عام 1912 ميلادية، عندما اكتشف طبيب أمريكي اسمه شارل تشابين ميكروبا في القوارض التي تعيش في أحراش كاليفورنيا. والميكروب قريب الشبه بميكروب الطاعون، وسماه ميكروب تولينز، واشتق له اسما من كلمة تولير ومعناها الأحراش.
2: وعقب اكتشاف الدكتور شابين للميكروب الذي ثبت انتشاره بين عدد كبير من الحيوانات حتى وصل إلى الإنسان في كثير من بلدان العالم، وأهمها أمريكا الشمالية والقارة الأوروبية والاتحاد السوفيتي واليابان، أطلق عليه طبيب أمريكي يدعونه إدوارد فرانسيس اسم مرض تو لاريميا، نسبة إلى أرض الأحراش أو نسبة إلى كلمة تولير.
1: ولهذا يجوز أن يقال عنه إنه مرض الأحراش، غير أنه يعرف عالميا باسم حمى الأرانب، لأن 90% من العدوى التي تصل إلى الإنسان من الأرانب البرية التي يصطادها ويسلخ جلدها ويأكلها.
2: وعلى أي حال في الميكروب صغير ويمت بصلة قرابة إلى ميكروب الطاعون، ويتوطن في أجسام الحيوانات البرية والقوارض والأرانب والخيول والغزلان والحشرات كالذباب المصل الدماء والبعوض والقراد.

0: يا أفندي.
1: أعزائنا، كشف طبيب ياباني يدعى أوهارا في عام 1930 هذا الميكروب، وأطلق عليه اسما يابانيا هو باتوبيو. لهذا فاليابانيون يسمون حمى الأرانب أو التولاريما باسم مرض أوهارو.
2: أحد ضحايا هذا المرض الإنسان، لكنه لا ينقله إلى إنسان آخر، كما أن نسبة الوفاة فيه منخفضة أو ربما نادرة إذا ما عالج في الوقت المناسب.
1: غالبا يصل هذا الميكروب إلى جسم ضحيته من البشر عن طريق واحد من الأساليب التالية:
2: أولا عبر الجلد أثناء سلخ الأرانب المريضة، أو حين طهيها أو أكلها قبل النضج الكامل.
1: ثانيا، لدغة حشرة ماصة للدم كالذباب الماص للدماء أو البراغيث أو القمل أو القراد أو ما اختلط

0: الحيوانات البرية المصابة.
1: ثالثاً، شرب الماء الملوث، حيث أن القوارض المصابة إذا ما وردت الماء قد تموت هناك وتلوث المياه، فيعيش فيها الميكروب مدة طويلة. غير أن المصدر الأساسي لعدوى الإنسان هو كما قلنا الأرانب البرية.
0: ولأن الميكروب صغير جدا، اختلط الأمر على مكتشفيه، فظنه بعضهم من أشكال المكورات، فيما ظنه آخرون من أشكال العصيات. لكنه على أي حال ميكروب عنيد مقاوم معمر، وقد يعيش مدة تصل إلى شهور أو سنوات.
1: ولما كانت له قدرة على أن يعشش داخل الخلية الحية في جسم الإنسان، فهو قلما يتواجد في الدم، ومن هنا فإنه يؤدي إلى مناعة أبدية عقب العدوى الأولى، مما يصعب معه إمكانية العدوى مرة ثانية.
0: مدة حضانة المرض وهي المدة التي تمضي بين غزو الميكروب للجسم وظهور الأعراض على ضحيته تتراوح بين يوم واحد فقط وعشرة أيام. والصور المرضية للمرض متفاوتة مختلفة تتفق وطريق العدوى، لهذا فقد نجد من المرض صورا شتى سنعرض لتفاصيلها في الوقفة القادمة.

0: يا أفندي.
1: أعزائنا، من صور مرض حمى الأرانب المنزلي، أولاً التولاريميا الجلدية، وتأتي من لسع حشرة مصابة تؤدي إلى ظهور حويصلة في موضع اللسعة، تؤدي إلى تقرح يندمل بعد ذلك ويتحول إلى ندبة.
2: ويصاحب هذا تضخم في العقد الليمفاوية التي تؤدي إليها منطقة اللسع مع ألم وربما تقرح أيضا، ثم حمى تنتاب المريض مع قشعريرة وشعور بالإجهاد والتعب.
1: ثانيا، التولاريميا البصرية، حيث تصاب العين إذا كان دخول الميكروب عبر ملتحمات العين، كأن تتطاير الميكروبات مع الغبار في الهواء، وفي هذه الحال غالبا ما تصاب عين واحدة دون العين الأخرى.
2: ويعاني المريض من الحكة والإدماغ وزغللة الضوء والألم، كما تتورم الجفون وتتراكم الإفرازات، بل قد تتقرح العين وتعمى، ويحدث تضخم وألم في العقد الليمفاوية للرأس والرقبة.
1: ثالثا، التولاريميا الهضمية، وتحدث إذا ما التهم الإنسان لحم حيوان مصاب أو شرب ماء ملوثا، وتظهر الأعراض على هيئة تقرحات والتهابات في الحلق ومؤخرة الفم،
2: ويحدث ألم في البطن وإسهال وقيء، ويصاحب ذلك تضخم في العقد الليمفاوية لمنطقة الإصابة أيضا.
1: رابعا، التولاريميا التيفوئيدية، وهي صورة من مرض التولاريميا، تشبه صورة مرض التيفوئيد أو التسمم الدموي، وتعزى هذه الصورة إلى دخول الميكروب عن طريق الاستنشاق.
2: وهذه الصورة المرضية شديدة الواقع تفاجئ الضحية على هيئة

0: شعرت حمى شديدة مع قشعريرة وألم عام شديد في العضلات وألم أكثر شدة في المفاصل يصاحبها عرق غزير.
1: خامسا، التولاريميا الرئوية، وهي أيضا تحدث نتيجة استنشاق الميكروب، ومظاهرها على هيئة ضيق في التنفس وغثيان وألم في الصدر مع حمى وقشعريرة، مما يجعل مظاهرها تختلط مع مظاهر الالتهاب الرئوي.
0: بيد أن العلاج ممكن لحمى الأرانب، لكنها حمى طويلة الأمد ومضنية، والأولى الوقاية منها، وذلك بالبعد عن الحيوانات البرية بصفة عامة، لأن عدوى التولاريميا تصيب أغلب الحيوانات البرية.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الأرض التي تناديه بأصوات كثيرة، تدق الذهب، تسقل اللؤلؤ، تسحب السمك من الماء، تطلق العصافير فوق النخيل. أسمعها، الأرض التي تقسم نفسها إلى مساحات.

تسمي جهاتها بأسماء الآخرين. كلما سمع الأجداد يخطون نحو البحر تعرف عليها، تعرف حنينهم الأول. جاءوا على أرض صحراء، على أرض يحدها الماء، وحفروا ذاكرتهم تاريخاً كاملاً أمسكته الأرض بكلتا.

جزيرة إثر جزيرة، قرية إثر قرية، يتشكل يومنا من أمكنة الانتظار. يعبر الوقت وتعبر الشمس حتى نستظل بالتفاتات الأصدقاء وابتساماتهم. نستظل بابتسامات العودة إلى الدار، دار تجمع اليومية من اليقظة إلى الليل، دار نرتب فيها اختلافاتنا، تنوع وجوهنا، أشكال أحلامنا.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع

مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية

0: عصبية انفعالية راح تشوفها أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد واسمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: في مثل هذا اليوم من عام 1969 ميلادية وقع حدث فريد في تاريخ الإنسان، أغلب الظن أنه لا يقل خطرا وأهمية عن اليوم الذي اكتشف فيه الإنسان النار، أو اخترع فيه البارود، أو فجر فيه أول قنبلة ذرية.
1: ومكمن خطره وأهميته أنه لا يرتبط بعلاقة الإنسان بالإنسان، ولا بعلاقة الإنسان بالأرض، بل إن

0: أول وصلة للإنسان بالسماء.
1: ففي ذلك اليوم انفتح باب السماء ووضع الإنسان لأول مرة في تاريخ الخليقة وضع قدمه على القمر.
0: نحن في 16 من يوليو عام 1969 ميلادية.
1: الدنيا كلها تعرف أن في ذلك اليوم ومن مركز الفضاء في محطة كينيدي سينطلق صاروخ جبار يحمل 3 رجال في طريقهم إلى القمر.
0: حوالي 1,000,000 إنسان تزدحم بهم الطرق إلى ذلك المركز. الكل يريد أن يشهد الحدث التاريخي، ونحن أيضا بالطبع نريد أن نشاهده من أجلك يا عزيزي المستمع. لذا حدث بيني وبين زميل اتفاق طالما عقدناه في مناسبات كثيرة.
1: ابقي أنت في محطة المراقبة الأرضية لتغطي الأحداث من الأرض، أما أنا فسأدخل سفينة الفضاء كي أغطي الرحلة.
0: لا يا زميلي العزيز، سينزل على أرض القمر 3 من الرجال، فأي معنى في أن يكون رابعهم رجلا أيضا؟ الأنسب أن أمثل الجنس اللطيف في زيارة القمر، أنت للمحطة الأرضية وأنا لسفينة الفضاء.
1: عزيزي المستمع، من المحطة الأرضية للمراقبة أنقل لك أحداث ذلك اليوم الفريد. ازدحم المشاهدون والصحفيون ورجال الإعلام من كل دول العالم في مدرج عظيم يبعد عن منصة الإطلاق بعدا يحتاجون معه إلى استخدام النظارات المكبرة. أما أنا ففي قلب المحطة ذاتها، أمامي لوحة كبيرة، لوحة إلكترونية تغير أرقامها كل ثانية.
2: 21 دقيقة و15 ثانية و14 ثانية و13 ثانية و12 ثانية و11 ثانية و10 ثواني.
1: إنه العد التنازلي يا عزيزي المستمع، هكذا قالوا لي. الأفضل أن أسأل عن معنى هذا العد التنازلي.
3: معناه يا سيدي أن الفنيين يختبرون الصواريخ والمركبات الفضائية التي فوق الصاروخ، ومع اقتراب الثواني والدقائق من الصفر نقترب أيضا من لحظة الانطلاق.
1: تقول يا سيدي إنهم يختبرون الصواريخ والمركبات الفضائية؟ هل أفهم من هذا أن هناك أكثر من صاروخ وأكثر من مركبة فضائية؟
3: أجل، الصاروخ المنتصب الآن على قاعدته عبارة عن 3 صواريخ. الأول لرفع المراكب الفضائية بعيدا عن جاذبية الأرض، والثاني لرفعها إلى ما فوق جاذبية الأرض، والثالث لدفعها إلى جاذبية القمر.
1: هل تسمح وتقول لي كم عدد المراكب الفضائية؟
3: هي في الحقيقة مركبة واحدة من 3 أجزاء: كابينة القيادة التي بها الآن الرواد 3، ومعمل للخدمة، ثم المركبة التي ستهبط على أرض القمر.
1: والرواد 3 من هم يا سيدي؟
3: خيرة الأمريكيين صحة وصلاحية لعمليات الفضاء، أرمسترونغ وكولينز وألدرين. لعلك رأيت صورهم في الصحف أو على شاشة التلفزيون أمس.
1: ساعتها تذكرت زميلتي التي تسللت لا أدري كيف إلى كابينة القيادة، وتساءلت كيف يا ترى تقبل وجودها هؤلاء الرواد 3.
4: يا سيدتي، من المستحيل الآن أن نعيد فتح كابينة القيادة لإخراجك منها لتنالي جزاء تسللك إلى هنا، ولكني أعرف أن هناك عقوبة من طراز جديد اتفقت مع زميلي على توقيعها عليك.
0: وما تلك العقوبة يا سيد أرمسترونغ؟
5: إنها شجاعة فيما يبدو يا أرمسترونغ.
4: ستفارقها شجاعتها حين نتركها وحدها يا عزيزي ألدرين على سطح القمر.
0: وهل هناك أروع من هذا؟ سأنشئ لكم محطة إلى حين عودة رواد آخرين.
2: لا فائدة مع هذه الفتاة الشجاعة. حسنا، كل ما نرجوه منك هو ألا تتدخلي في عملنا.
0: وعلى هذا اتفقنا. قبعت في مكاني بالكابينة بينما استعدهم للحظة الانطلاق.
3: 5 4 3 2 1 0. المحطة الأرضية في كيب كينيدي تخاطب

0: ساترن 5.
1: نسمعكم.
0: انطلق الصاروخ منذ 3 دقائق، لم يتأخر عن موعد انطلاقه غير 724 ملي ثانية.
1: سنصحح الوضع حين نغدو في المدار. شكرا.
2: كل شيء على ما يرام. شكرا.
0: المحطة الأرضية في كيب كينيدي تتمنى لكم رحلة سعيدة. شكرا.
3: سمعت المحطة الأرضية تقول إن الصاروخ تأخر عن موعد انطلاقه ب 724 ملي ثانية. ما معنى هذا؟
4: أوه، هل بدأنا الأسئلة الساذجة؟
3: أنا ساذجة ولكني أريد أن أفهم.
4: حسنا يا ساذجة، إن ملي الثانية عبارة عن جزء من ألف من الثانية، أي أن الصاروخ تأخر 3/4 ثانية.
3: هذا تأخير لا قيمة له على الإطلاق، لا شد ما تهتمون بالتوافه.
5: هذا التأخير التافه كما تقولين قد يفسد الرحلة كلها إذا لم يصحح.
3: كيف؟
4: وهل سنضيع وقتنا مع هذه الإذاعية؟
5: عقبها معروف يا عزيزي وقد اتفقنا عليه، فلا بأس من إعطائها ما تريد من معلومات لتجد ما تتسلى به في سنوات الفراغ والوحدة على سطح القمر.
4: حسنا، اعلمي يا أختنا العزيزة أن وراء الدقة في قياس الزمن في رحلات الفضاء خطرا عظيما، فالمتفق عليه أننا سننزل على القمر في نقطة معينة ولحظة معينة، فإذا عرفت أن القمر يسير بسرعة كبيرة فالمؤكد أن فارق الزمن سيؤدي إلى عدم وصولنا في الموعد. إن 3/4 ثانية هذه كافية بأن تجعلنا لا نجد القمر في الموعد المتفق عليه، فننطلق في فضاء الله حتى الموت. أفهمت الآن؟
3: فهمت نصف ما أردت أن أعرف. النصف الثاني هو كيف تصححون هذا الخطأ في التوقيت؟
4: ما أن نصل إلى المدار حول الأرض حتى نراجع حساباتنا مع المحطة الأرضية، ثم نطلق الصاروخ الثاني دون أي تأخير في الموعد.
3: فهمت. إذن فالدوران حول الأرض لا هدف له إلا تصحيح أخطاء الانطلاق الأول.
5: أخيرا فهمت. قد دخلنا المدار المرتقب يا سيدتي، فاستعدي لمرحلة فقدان الوزن.
6: في المحطة الأرضية يا عزيزي المستمع، منها ننقل إليك آخر أخبار مركب الفضاء.
7: السفينة الفضائية وصلت إلى جاذبية القمر وهي تسير بسرعة 9000 كيلومتر في الساعة، بعد أن كانت تسير قبل دخول جاذبية القمر بسرعة 40000 كيلومتر في الساعة.
2: إننا الآن على ارتفاع 112 كيلومتر من سطح القمر.
0: نريد تقريرا من المعمل.
2: المؤكد أن القمر خالي من الهواء، لا سحب تحول دون وضوح الصور. هل تصلكم الصور التلفزيونية واضحة؟
7: كل الوضوح.
2: يستعد الآن كل من أرمسترونغ وألدرين بالانتقال من مركبة القيادة إلى المركبة القمرية عبر النفق للتأكد من سلامة أجهزتها. الاتفاق أن يعودوا بعد 1 ساعة.
7: إننا نشاهد كل شيء على شاشات التلفزيون، سنقطع الاتصال مؤقتا. شكرا.
6: نشاهد على الشاشات حركة انتقال الرائدين من مركبة القيادة إلى المركبة التي ستهبط على سطح القمر. لقد سارا عبر المعمل ومنه إلى المركبة. إنهما الآن يفحصان الأجهزة. يخيل إلي أنني أرى زميلتي ترقبهم من داخل المركبة القمرية. ما معنى هذا؟ هل تنوي هي أن تكون أول فتاة تهبط على سطح القمر؟ لا أدري.
3: من المركبة القمرية أحييك يا عزيزي المستمع. كل شيء معد الآن لفصل المركبة القمرية عن المعمل وكابينة القيادة. سيبقى الرائد كولينز في الكابينة إلى حين نزولنا على القمر ثم عودتنا إليه.
4: عودتي أنا وزميلي فقط، أنت ستبقين، هكذا كان الاتفاق.
3: صحيح، ولكن العبرة بالخواتيم. لقد اقتربت يا عزيزي المستمع من اللحظة الحاسمة.
4: كولينز، هيا أشعل الصواريخ لفصل المركبة القمرية عن كابينتي.
2: مستعد. بعد 3 ثوان سيبدأ الانفصال. لقد بدأ الانفصال.
4: شكرا.
2: المسافة الآن بين الكابينة وبينكما في مركبة القمر حوالي 60 مترا.
1: المتفق عليه أن ندور معا على هذا الوضع ربع دورة قمرية.
2: أجل، لن يستغرق هذا أكثر من نصف ساعة. اتركا الاتصال التلفزيوني والتليفوني مفتوحا بيني وبينكما.

0: حظ سعيد.
1: بعد نصف ساعة بدأنا ننحرف بالمركبة القمرية بواسطة الصواريخ الموجهة قاصدين سطح القمر.
0: كولينز، نحن على ارتفاع 1500 متر من سطح القمر، بعد دقيقتين فقط نحط على السطح.
2: أشاهد كل شيء على شاشة التلفزيون، العالم كله أيضا يشاهدكما في أثناء الهبوط. أنتما أول رجلين يهبطان على سطح القمر منذ بدء الخليقة. حظ سعيد.
0: شكرا.
3: هل أقول له يا سيدتي إن معنا ثالثا؟
1: ألا تتكفل شاشات التلفزيون بهذا؟
4: لقد مسسنا الآن سطح القمر مسا رقيقا. هذه لحظة عظيمة من لحظات التاريخ.
5: عزيزي المستمع، من المحطة الأرضية نصف لك ما يحدث الآن على سطح القمر. المركبة القمرية الآن بأقدامها الأربعة المفرطحة مستقرة تماما على تربة القمر الرخوة. بغتة يتحرك شيء ما على سلمها المؤدي إلى السطح. إنه رجل الفضاء الأول، ها هو يخطو هابطا على مدارج السلم، ولكن في حذر شديد. إنه يتوقف بعد أن صار قريبا من الدرجة الأخيرة من السلم.
0: لماذا توقفت يا أرمسترونغ؟
4: إنها لحظة تاريخية، لا أدري ماذا سيحدث لي حين أضع قدمي لأول مرة على سطح القمر.
0: تشجع يا صديقي، أذكر أن العالم كله يراك الآن على شاشات التلفزيون.
5: ونرى رائد الفضاء الآن يهبط بقدمه اليمنى أولا ثم اليسرى. لقد صار الآن على القمر، أول مخلوق بشري يقف الآن يا عزيزي المستمع، وفي هذا اليوم، يوم 19 من يوليو سنة 1969 ميلادية، يقف الآن لأول مرة في التاريخ على سطح القمر.
1: بعد أرمسترونغ هبط ألدرين، أما أنا فاكتفيت بالبقاء في المركبة خشية أن ينفذ العقوبة بتركي على القمر. بعد 12 ساعة من العمل المتصل والتجارب الدائبة والتصوير السينمائي الدقيق، عاد إلى المركبة القمرية استعدادا للارتفاع بها كي تلتحم مرة أخرى بالمركبة الأم. وتشعر صواريخ العودة، وبعد ساعة كان كل شيء قد تم بنجاح، وشربنا لأول مرة أقداح البرتقال المثلج ابتهاجا بالتوفيق التاريخي. وصاح أرمسترونغ في الميكروفون:
4: المركبة الفضائية تنادي محطة كيب كينيدي الأرضية، المهمة تمت بنجاح، نستعد للعودة بعد نصف ساعة.
6: نراكم ونسمعكم بكل وضوح، نهنئكم على هذا النجاح، مبروك على هذا النجاح. ولكن بحق السماء، من هذه الفتاة التي معكم في الكابينة؟
7: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. التغيير للأفضل من الأمور اللي يسعى الإنسان دايماً إلى تحقيقها، وعلى طول بينه وبين نفسه حوار بالأشياء اللي يحب يبدلها ويطورها، وبمجرد أنه يبدأ رحلة

التغيير تنولد بداية أخرى. يقول أحد الحكماء أن الغضب هو العقاب الذي نعاقب به أنفسنا على خطأ اقترفه شخص آخر، وفي مقولة تقول أن الغضب أوله جنون وآخره ندم. وباختصار أنك لما تعصب من أي شيء وتتنرفز وتضايق روحك، هني أنت تعاقب نفسك، ويمكن على شيء أنت ما غلط فيه أساساً. والمشكلة الأكبر أن وقت الغضب والعصبية قد ترتكب الأخطاء اللي بتندم عليها بعدين. يقول خبراء علم النفس أن الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الأساسية، ويعتبر شعور أساسي وصحي وطبيعي لما ينتج عن أسباب صحية، ويجب أن يتم توجيهه بطريقة صحيحة، مثل الشعور بالسعادة والحزن والقلق. ولكن الغضب له مراحل، إذا زاد عن حده وما قدرت تسيطر عليه يتسبب في إفساد العلاقات ويضر بصحتك ونفسيتك، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر، وبالتالي يدمر الخلايا العصبية المرتبطة بالتفكير. يصنف الغضب إلى عدة مستويات: غضب إيجابي، سلوكي،

0: والقلق. ولكن الغضب له مراحل، إذا زاد عن حده وما قدرت تسيطر عليه يتسبب في إفساد العلاقات ويضر بصحتك ونفسيتك، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر وبالتالي يدمر الخلايا العصبية المرتبطة بالتفكير. يصنف الغضب إلى عدة مستويات: غضب إيجابي، سلوكي، مزمن ولحظي وغيره من الأنواع. ولكن بنخص بدايتنا الأخرى مع الغضب السلبي والشديد واللي يؤدي إلى عدد من المشاكل. النرفزة والعصبية قد يكون لها أسباب واضحة وقد تكون من غير أسباب، ولكن نرجع حق أنها تسبب مشاكل وخلافات في حياة الشخص العصبي.
1: شو شو شو
2: ايه لخو،
1: حرك سيارتك حرك سيارتك، يلا قاعد تمشي على ساعك الساعة توقف، حرك أخوي حرك.
3: هذا شفي معصب الله يهداه، يشوف زحمة
1: ياه. وبعدين معاك يا أخوي، ترى شلون أنا روي
3: ما ينفع معهم لروح يتجوزهم. هذا شكله متهور.
0: السياقة أفضل طريقة لتدريب وتعويد النفس على التحكم في الأعصاب والغضب. أغلبنا مرينا في مواقف في الشارع خلتنا معصبين ومتنرفزين، ولكن المهم أنك ما توصل لمرحلة الغلط على الآخرين لو شنو مكان تصرفهم. ومن خلال بحثي حق موضوع الغضب شفت فيديو لمواقف غضب أثناء السياقة في دول أجنبية توصل أحياناً إلى التعدي على سيارة الطرف الآخر بالتكسير والتخريب. وإحنا عشان ما نوصل لهذه الدرجة من العصبية مهم أن نسيطر عليها ونتحكم فيها. وفي الاستطلاع الجاي بنتعرف على بعض المواقف اللي تخلي الأشخاص في حالة الغضب وشلون يتعاملون معاها.
4: من الأمور اللي كانت دائما في مجال العمل تثير الغضب عندي، كانت المسؤولة في فترة معينة من الفترات تحاول دائما لما يكون المسؤول موجود تبين أن العمل اللي أقدمه فيه نوع من النقص، ولما أكون موجودة معاها بروحنا أو أني مقدمة لها العمل دائما تشيد بالعمل اللي أقدمه وتقول أن العمل متقن وما يحتاج إلى أي تعديل. فلما كان المدير العام يتواجد كنت دائما أحرجها قدام المدير وأقول لها أن أنت خبرتيني أن العمل متقن. فبهذه الطريقة وبهذه الآلية قدرت أن أنا أتغلب على الغضب اللي كان يصير معاي والتأثيرات اللي يتركها طبعا الغضب علي، وفي نفس الوقت قدرت أن أنا أثبت نفسي وأثبت وجودي.
5: من أكثر الأمور اللي تخليني في حالة غضب هو للأسف بعض التصرفات في الشوارع، بالذات بعض السائقين، يعني لما مثلا يضرب دينجر ووقف في نص الطريق وفاهم موضوع الدينجر أن أنا وقفت في نص الطريق معناته تسمح لي يعني، فهذا أكثر شيء يستفزني. بالنسبة لشلون تتعامل يعني بتضطر أنك تضرب عليه هارا لين ما يمشي للأسف.
6: يعني أنا عن نفسي إذا مريت في حالة غضب أحاول أبتعد عن المكان اللي أنا موجود فيه، لازم أهدأ وما أحاول أتخذ أي قرار إذا أنا أكون في حالة غضب.
7: هي المواقف اللي تأتي من الأشخاص بردات فعل فيها استقلال واستهانة من ذاتي، كيف أتعامل مع هذه المواقف؟ أخرج خروج تام من المكان اللي يتواجد فيه الشخص أو الموضوع اللي ضايقني، أهدي نفسي وأتخذ ردة فعل مناسبة للموقف ذاته.
0: بداية أخرى مع الغضب وأهمية التحكم فيه. يقول المختصين في علم النفس إن الغضب يجب إدارته وعدم منع التعبير عنه، وهالشيء يتم بمهارات محددة في السيطرة عليه وتوجيهه بطريقة صحيحة، لأن أحياناً إذا كبت مشاعر الغضب بتتسبب لك في أضرار صحية. وباختصار لما الشخص يوصل لمرحلة الغضب يحاول إنه يحكم عقله في هذه المرحلة وينفس عن غضبه بأي طريقة تناسبه حساس ما يوصل لمرحلة إنه ينفجر ويتسبب له مشاكل صحية. ومن الطرق الصحية في التنفيس عن الغضب العد التنازلي واللي ساهم في تهدئة الشخص، تمارين التنفس واللي لها دور كبير في ضبط المشاعر، طلعة البحر أو الشاطئ لأن فيها طاقة إيجابية عالية، التوقف عن الكلام في حالة الغضب لأنه يزيد من التوتر، سماع أي شيء يهدي النفس، والتفكير بمواقف سعيدة، والعديد أكيد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التحكم في الغضب وتقليله. الأهم أن نقدم على بداية أخرى خالية من الأضرار اللي تسببها الانفعالات.

0: الاحتياجات والوصول إلى شخصية متزنة عندها القدرة على إدارة الغضب. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية. إحنا طول الفترة ذي نتكلم عن سلامة الأغذية بصفة عامة، سلامة المطاعم، سلامة الأكل، سلامة كذا كذا، المطبخ، الأواني، الجدور، و و و في فئة من الناس حقيقة تعمدت أن أحط لهم حلقة خاصة وموضوع خاص، لأن هم يحتاجون إلى عناية خاصة. الأطفال، سواء في سن عقب الرضاعة، الفطام، لا أكثر من الفطام، شنو أكلهم وشلون أكلهم؟ فإحنا اليوم بنتكلم عن دليل سلامة أغذية الأطفال، تحديدا الأطفال. طيب، حقيقة أنا اللي دفعني إلى هذا الموضوع وأنا أحضر في هذه الحلقات، اكتشفت أن كثير من الملوثات اللي موجودة في الجو، إنزين، واللي توصل هذه الملوثات إلى أكل الأم، أن هذه الملوثات الأم لما تأكلها ملوثة ممكن توصل إلى حليب الأم، مثل الأفلاتوكسين، مثل المبيدات الحشرية، مثل المضافات الغذائية وغيرها. كل هذه الملوثات تأخذها الأم عن طريق الأكل، وبالتالي هذه الملوثات بتوصل بطريقة أو بأخرى إلى حليب الأم. طبعا هذا أشياء كيميائية ما بنتكلم عنها شلون توصل وشلون تذوب وأشياء ذي كلها، ولكن توصل بطريقة أو بأخرى إلى حليب الأم. هي الرضيع يشرب حليب الأم وبالتالي يتلوث. تصوروا طفل رضيع عمره أقل من سنة، نعطيه حليب بدل لا نعطيه حليب نقي من الأم، نعطيه حليب ملوث. ما حد يدري إن حليب ملوث، لأن أصلاً ما حد يدري إن الأم خذت أكل ملوث. مو بس هذه، في دراسة أيضاً حديثة وقريتها، سووا دراسة، خذوا 168 مادة غذائية من أغذية الطفل الرضاعة، يعني في فترة عقب الرضاعة الطبيعية، إلا يعني من عقب 4-5 شهور اللي يعطونهم يدخلون المواد الغذائية. 168 مادة غذائية، شافوا أن 95% من هذه الأغذية ملوثة ببعض المعادن السامة، مثل الزرنيخ، مثل الرصاص، مثل الزئبق، مثل كذا مثل كذا مثل كذا.

طوروا مو بس حليب الأم، حتى الأغذية اللي احنا نستخدمها نعطيها الرضيع تكون ملوثة. بعض المعادن أنا يا أم إذا جيت خدت يزر، خدت كوسة وسويت طبخته حق الياهل بو 4-5 شهور، إنزين شي ضمني إن الكوسة ذي ما فيها مبيدات حشرية؟ شي ضمني إن الكوسة ذي ما فيها معادن؟ ما في شيء يضمن، ما في شيء يضمن. وبالتالي هذه موجود، هذه موجود، هذه الملوثات موجودة يا جماعة في الجو. وبالتالي يجب أن نحرص. أنا في حلقة سابقة قلت لكم لا تخلون الخدامة تسوي أكل للطفل، بالذات الأطفال الرضع. لا تخلون الخدامة، أنا أعطي الخدامة أن تسوي لي أكل حق طفلي الرضيع اللي عمره 4-6 شهور أو بسنة. أنا أصلاً الأكل ما ضمن أنه هو سليم، فما بالك الخدامة اللي ما تعرف شنو بكتيريا. الله يعلم هي من وين جاية وشلون جات وبأي طريقة جاية. فإحنا يجب أن نكون أكثر حرصاً. أنت كأم عاملة جهزي الأكل وحطي في الثلاجة، قولي لها الساعة 10 أعطي الأكل، هذه الأكل ذي أعطي الياهل. تأكد أنه يكون هذا الكلام. غير كذي لا تعطين، لا تجوكمين، لا تغامرين أن أنت تعطين الطفل أو تخلين هذه الخدامة ذي أن هي تسوي الأكل للطفل بأي شكل من الأشكال يا جماعة، بأي شكل من الأشكال. فما بالك إحنا نتكلم نقول إن الأكل أصلاً يجينا ملوث، فهل نرضاها على طفلنا أن نعطيه إحنا أكل ملوث؟ ما أدري، سألي روحك، أنتي سألي روحك الحين، لا تسمعيني أنتي، سألي روحك هل ترضين؟ طيب إذا ما ترضين شو تسوي؟ هناك يعني بعض الأساليب نخفف فيها من هذه الملوثات علشان إحنا نوصل الأكل مهب ملوث إلى الطفل. إذا أنا جيت أبى أحضر الأكل باستمرار، طبعا نغسل اليد، وخاصة لما أغير حفاظة الطفل، حتى لو حفاظة ما فيه شيء، لما أغير الحفاظة أغسل يدي باستمرار. أي نشاط أسويه مع الطفل، حفاظة ما حفاظة كذا، لازم أغسل يدي باستمرار. مو بس يدي أنا، حتى الطفل. إذا خاصة الطفل اللي يحبي يا جماعة، الطفل اللي يحبي هو أي شيء يلقط من الأرض يحطه في حلجه، حتى يده لما يحط يده في الأرض ويحبي، فهو عقب ما يقعد يحط يده في حلجه، فهو كل اللي يسويه ينقل الميكروبات من الأرض إلى يده، إلى بوزه، إلى يده. دائما ننظف الأرض اللي احنا فيها، اللي نقعد الطفل، دائما نغسل يد الطفل باستمرار بالصابون والماء الدافي. نكون حريصين، أنا ما راح أذوب يد الطفل بعد كل ساعة وصير وسواسي، بس على الأقل أن أضمن أن يد الطفل تكون نظيفة. لما أحضر الأكل، مكان اللي أحضر الأكل، قبل لا أحضر الأكل أغسل المكان وأتأكد أن المكان نظيف، أتأكد أن المكان نظيف، أن الأدوات اللي بستخدمها نظيفة. إذا أنا في قوطي مثلا بطلت القوطي، إذا كنا نستخدم علبة وبالتالي بطلت العلبة، أتأكد أن فتاحة العلبة حتى نظيفة، سطح العلبة نظيف، تأكد تماما أن كل شيء نظيف 100%. مو أنا أيي وأحط وخاطر بحياة ولدي. بعض الناس يحطون الأكل يحطونه في الرضاعة، أوكي ما في مشكلة، بس تأكد أن المرضاعة نظيفة، تأكد أن المصاصة ذي إلا في المرضاعة تكون نظيفة، فتحة المصاصة ذي تكون نظيفة، لأن بعض الأحيان بعض الأكل يشير في الحلمة مالت المصاصة ذي. وبالتالي أنا لازم أضمن أن أنا ما تم أي شيء من الأكل، بقايا الأكل في المصاصة ذي، وبالتالي ما الأكل مساعي يأخذ الطفل، لأن ممكن هذه تم عليه البكتيريا وتسبب لي مشكلة. طيب إذا أنت حسيت بمرض، أنت يا أم حسيتي بمرض، شو تسوين؟ لا تطبخي، أنت لا تجسين الأكل الياهل، أنت لا تجسين أكل الياهل، ما عليه، جيب الخدامة وقفي أنت على رأسه، قولي له سوي كذا كذا كذا كذا، وأوقفي أنت على رأسه، ولا تشاركين ولا تجيسين شيء، ولكن أنت أوقفة على رأسه وشرفي على تحضير الأكل على أساس ما تنقل البكتيريا اللي عندك أنت ولا العدوى اللي أنت عندك إلى الطفل، ولكن على الأقل يكون تحت إشرافك. طيب إذا المرضاعة فيها أكل
والطفل ما أكل، أو إذا سوينا كمية أكثر والطفل

الفلفل ماكل. انا شخصيا اقول لك تخلصي من الاكل، ما عندك مشكله، لان لما الطفل يرضع فبالتالي ينقل لعابه من خلال فتحه المرضاعه ذي، فتحه الحلمه ذي، ممكن ينتقل اللعاب الى داخل الاكل وبالتالي ممكن يلوث الاكل. اذا وايد ممكن تبردينه وتعيدين تسخينه مره ثانيه، وممكن تبردينه بعدين شوي اذا حبيتي، ولكن بعد ما تتم فتره طويله مباشره يكون تبريد. بس من الافضل انك تتخلصين من الاكل، من الافضل انك تتخلصين من الاكل سواء كان في بقايا حليب بقايا اكل، لا تخلينه دائما يكون نظيف. بدائل الاكل يا بدائل الحليب، اذا جينا نبي الان في فتله مثلا الفطام نبي نعطيه اكل، تاكد ان الاكل المفروض انه يكون ساخن، يكون نوعا ما دافي نعطيه. اذا شرينا من المعلب في الغراش، اذا كان الغراش تاكد انك انت تقرا فترات الصلاحيه، تاكد انك تقرا ايش مكتوب على العلبه، ايش مكتوب على الغرشه، تاكد ما في مضافات، ما في ملح، ما في مدري شنو. انت تشتري حق طفل رضيع، تاكد من كل شيء تشتريه، من كل شيء تشتريه، ولا تروح تخاطر تاريخ الصلاحيه مهم. اذا انت جيت شريت من غرشه او من علبه وعطيت مباشرة خد قفشة ملعقة وبعدين من العلبة بديت تطعم الطفل، يعني خدت الملعقة وحطيتها في العلبة ولا في الغرشة، وبعدين خدت شوي حطيتها في حلج الطفل، وبعدين جيت بلع الريجة، وبعدين جيت انت مرة ثانية وحطيت القفشة مرة ثانية وحطيت وبديت تنقل شوي شوي، بس خلاص انت لوثت الأكل. فحاول تتخلص من هذا الأكل ولا تحطه في الثلاجة مرة ثانية، حتى لو الغرشة ما خلصت، حتى لو الغرشة ما خلصت، لأنك أنت لوثت الأكل بلعاب الطفل. لعاب الطفل فيه ميكروبات، صح ميكروبات مفيدة، ولكن في النهاية ميكروبات ممكن تسبب لك فساد الأكل، يتي عقب شوي ولا ريحة. فش تسوي؟ بدل أنت تعرف ولدك طفلك بنتك إش كتر تاكل، فشيل الحبيبة ذي كمية اللي أنت تشوفها مناسبة، حطها في معون، في ملة، في صحن، وبالتالي صك الغرشة، صك العلبة، حطها في الثلاجة وطعم الطفل من اللي أنت حطيته في الصحن ولا في ملة. تأكد لما تيجي تبطل الغرشة أو في العلبة، تأكد إن العلبة تطلع صوت أول ما تبطلها، سوي بوب كذي بوب. إذا سوت بوب يعني الأكل زين، على الأقل بوب صغيرة، مو ريحة خايسة بتطالع شو اسمه يعني غازات، لا بوب يعني الضغط مناسب. إذا ما في بوب، إذا ما سوت بوب الغرشة ذي، لا تأخذها، لأن مبطلينها من قبل، مبطلينها من قبل، وبالتالي تخلص منها، رجعها حتى إذا كانت مكسورة شيء من هالقبيل. لا تأخذ شيء أنت تشك فيه بأي شكل من الأشكال. بعض الأحيان إحنا نستخدم خلاط، مثلا نسوي كوسة في الخلاط، نسوي يزر في الخلاط، نسوي مرشنة في الخلاط. دائما عقب ما تسوي تأكد أن كل جزئية من الخلاط، لا تستخدم خلاط البيت حق الياهل قد ما تقدر. إذا ما تقدر تأكد من نظافة الخلاط تماما قبل تطبخ حق الياهل وقبل تستخدمه حق الطفل. على الأقل الأكل ذي بقايا الأكل ما يلوث لك الأكل اللي أنت جالس تتكلم فيه. هذه كلها أشياء مهمة. اللحم، البيض، إذا أنت يعني حطيته حاول لا يتم في الثلاجة فترات زمنية طويلة. إذا أنت أساساً طبخته وبعدين حطيته، لا يتم أكثر من يوم حق الطفل، يعني خلها سويعات حتى ولا تكثرها. الخضرة ممكن تكون يوم، يوم ونص، مو أكثر من كذي. وتأكد إن أكل الياهل ما في مضافات غذائية، مرة ثانية ما في ملح، ما في مضافات غذائية، لأن كل هذه الأشياء يأخذها هو محتاج لها بكميات بسيطة جدا، يأخذها من الأكل مباشرة، ما في داعي أنت تضيف. أنت مو بلسانه، لسان الطفل يختلف عن لسانك أنت، معدته يختلف، جسمه يختلف عن جسمك أنت. مو تقول الأكل ما في بهارات، ما في ما لك شغل به، حاول تعطيه. لا تذوق أكل الطفل بحلجك أنت، بفمك أنت، لا تذوق، ولا تذوق بملعقة الطفل. تبي تذوق اخذ ملعقة خاصة وتذوق أكل الطفل، ولا تعيدها مرة ثانية، هي مرة واحدة بس، مرة واحدة بس. وتأكد أن الملعقة ذي اللي تقدمها حق الطفل تختلف عن الملعقة مالتك، هذه ملعقة غير وهذه ملعقة غير، وبالتالي عشان ما يصير عندك الخلط في المواضيع ذي.

0: الأم، أكل الأم، أكل البيت هو الأفضل نعد حق الياه. كل ما كانت الأم تعد أكل البيت، تطبخ حق الطفل بروحها وتسوي حق بروحها، فلا هذه أفضل وايد، لأن الطفل ضروري ياخذ الأكل المباشر من الأم مباشرة. إذا أنت تبين تسوين كذي، تأكدي من هذه المواد، كل هالأشياء التي تكلمنا عنها، فترات الصلاحية، تأكدي من المواد الكيميائية، تأكدي من المادة اللي تأخذينها من الثلاجة إذا مخزونة بشكل جيد، تعليمات، هذه كل هالأشياء ذي، بالإضافة لكل الأمور التي تكلمنا عنها في حلقات سابقة في موضوع سلامة الأغذية. احنا تكلمنا في وايد حلقات في موضوع سلامة الأغذية اللي تهم الكل، وبالتالي كل هذه موضوع مرتبط بسلامة الأغذية. إذا ما خانتني الذاكرة يا جماعة، ترى في البحرين صدر مرسوم في سنة 94 يتكلم عن بدائل حليب الطفل، تكلم عن تاريخ الصلاحية، تكلم عن البطاقة الإعلامية، تكلم عن أشياء كثيرة. ممكن ترجعون لهذا المرسوم وتشوفون شنو فيه، شنو الأنظمة، شنو البدائل، الأكل، هذه كلها موضوع موجود مرسوم بقانون من 94، فموجود قديم، ولكن ممكن ترجعون له، ممكن ترجعون للقانون وتقرونه، خاصة للأم المرضع، وتقرأ تشوف شنو ممكن هي تستفيد من كل هذا الموضوع. وسلامة عيالنا وسلامة عيالكم أعزائي المستمعين. بنوصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم باكر بإذن الله، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هدبة الاستعداد الدفاعي لحماية أجواء المملكة من الاعتداءات الإيرانية الغادرة. وزير الداخلية يؤكد رؤية الملكية السامية أرسلت دعم الدولة ووفرت الرصيد الوطني الدفاعي والأمني شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار. وزير الأشغال يؤكد أن مشاريع تطوير مدينة المحرقة تمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطوير البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة. وزيرة السياحة تؤكد أن تنوع الفعاليات يجسد تطور المنتج السياحي ويعزز جاذبية مملكة البحرين كوجهة إقليمية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أن بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامات العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين ممن أتموا متطلبات التأهيل الأكاديمي أو الشرطية. وبهذه المناسبة عرب معالي الوزير عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه وحكمة وقيادة جدلته والتي كان لها الفضل في إرساء دعائم الدولة وتوفير رصيدنا الوطني الدفاعي والأمنية، الأمر الذي مكن البحرين من ترسيخ مكانتها وتعزيز قوتها وقدرتها على التعامل بكفاءة ومهنية في الظروف الطارئة، مما شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار. وأشاد معالي الوزير بالإجراءات الشاملة التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودورها في التعاطي مع ظروف هذه المرحلة الصعبة من خلال منظومة ورؤية متطورة تعتمد على تعزيز الجاهزية الوطنية.

وتضافر الجهود الحكومية والوطنية لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات بجاهزية عالية. وأشار معالي الوزير إلى أن مسرح العمليات الأمنية أصبح اليوم مختلفا عما كان عليه، مما أدى إلى مضاعفة العمل، مخاطبا الخريجين بالقول إن البحرين بخير ونأمل مشاركتكم لإخوانكم من رجال الأمن لما يقدمونه من عطاء طيب ينعكس على أمن الوطن، مشيرا إلى أن تخريج 114 ضابطا يمثلون دفعة 14 من برنامج الدبلوم العالي في القانون والعلوم الشرطية والدبلوم في

0: الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية. وأشاد معالي الوزير بالدور الريادي للأكاديمية في مجالات التدريب وإعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات في كافة مجالات العمل الأمنية. وخلال الحفل ألقى اللواء فواز الحسن أمير الكلية الملكية للشرطة كلمة رحب في مستهلها بمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، منوها إلى أن خريجي هذه الدفعة أتموا متطلبات التخرج ليكونوا رافدا لمسيرة العمل الشرطية وحملة لرسالة سامية أساسها حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مضيفا أن الأكاديمية الملكية للشرطة تحرص على إعداد كوادر شرطية تمتلك العلم والمعرفة إلى جانب المهارة والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في مختلف الظروف وفق أحدث المناهج العلمية وأفضل الممارسات الشرطية. وأوضح أن المستقبل أصبح يرتكز على المعرفة والتقنية، ولذا تعمل الأكاديمية على دمج أحدث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعليم والتدريب، إيمانا بأن هذه التقنيات عنصر محوري في تطوير العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء وتعزيز سرعة الاستجابة. بعد ذلك قام الخريجون بأداء القسم.
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أن أكون وفيا للبحرين،
2: أن أكون وفيا للبحرين،
1: أمينا على حقوقها،
2: أمينا على حقوقها،
1: مخلصا لمليكها المعظم،
2: مخلصا لمليكها المعظم،
1: مطيعا لجميع الأوامر الحقة،
2: مطيعا لجميع الأوامر الحقة،
1: التي تصدر إلي من رؤسائي،
2: التي تصدر إلي.
0: ثم تفضل معالي الوزير بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين مهنئا إياهم بهذه المناسبة، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن. وقد عملت الأكاديمية الملكية للشرطة على تأهيل مرشح الضباط من خلال منظومة أكاديمية وتدريبية متطورة تهدف إلى بناء ضباط لديهم من المعرفة القانونية والشرطية والمهارات القيادية والمهنية بما يمكنهم من أداء رسالتهم الأمنية بكفاءة واقتدار، حيث شمل تأهيلهم مجالات القانون، العلوم الجنائية والشرطية ومختلف الجوانب التدريبية والتطبيقية التي تسهم في صقل شخصيتهم الشرطية وتعزيز جاهزيتهم العملية وفق منهج علمي وعملي يواكب المتغيرات الأمنية والتطورات التقنية الحديثة.
3: يمثل أعداد الكوادر الأمنية المتخصصة ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العمل الشرطي، وهو ما تطلع به الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تهدف إلى تأهيل ضباط يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات المهنية والقيادية.
4: اختبرت الأكاديمية الملكية للشرطة اليوم في هذا اليوم البهيج وبحضور سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بتخريج كوكبة من أبناء الوطن المخلصين بجانب أشقائهم من دولة فلسطين الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة. وقد بلغ عدد الخريجين 114 خريج، 38 من برنامج الدبلوم العالي في قانون العلوم الشرطية و76 من الدبلوم في العلوم الشرطية والجنائية. سأل المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة وطنهم.
3: وخلال سنوات التأهيل خضع مرشح الضباط الجامعيون لمنظومة متكاملة شملت مجالات القانون والعلوم الجنائية والشرطية إلى جانب التدريبات التطبيقية التي تسهم في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمختلف المهام الأمنية. وتحرص الأكاديمية على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الأمني عبر تحديث المناهج التدريبية وإدخال التقنيات الحديثة ضمن برامجها التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويرفع من كفاءة الأداء. وتأتي الدفعة الرابعة عشرة من مرشحي الضباط

0: الجامعيين امتدالا لمسيرة إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات العمل الأمني والمساهمة في حماية الوطن وترسيخ أمنه واستقراره.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة اختيار المكتب المساحي كخدمة رقمية تتيح لمالك العقار أو من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي وتقديم طلب بتسعيرة يعمل المس على اختيار الأنسب منها بشكل تنافسي، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المساحية وتحسين تجربة المستفيدين. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولا رقمية مبتكرة ترفع كفاءة الإنجاز وتحسن تجربة المستخدم وتبسط الإجراءات. وأضاف سعادته أن تطوير الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل، ويؤكد التزام الجهاز بتعزيز الشراكة مع المكاتب المساحية باعتبارها شريكا رئيسيا في تطوير منظومة المساحة والارتقاء بالخدمات العقارية من خلال إشراكها في تطوير الخدمات والاستفادة من خبراتها بما يحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية. قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواد وزير الأشغال بزيارة ميدانية إلى مشاريع تطوير مدينة المحرق، وأكد وزير الأشغال خلال الزيارة أن مشاريع تطوير مدينة المحرق تمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطوير البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المدن التاريخية والثقافية في مملكة البحرين، ويوفر بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والزوار. وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل في مشروع بوابة المحرق والتي تمثل الواجهة الرئيسية للمنطقة وتعكس طابعها التراثي، حيث أوضح أن أعمال تطوير الطرق تشمل تحديثا متكاملا للبنية التحتية إلى جانب تحسين الواجهات العمرانية وتوحيد عناصر الإنارة واللافتات التجارية بما يعكس الهوية المعمارية البحرينية الأصيلة، ويرتقي بالطرق المؤدية إلى قصر عيسى الكبير بما يتناسب مع القمة التاريخية والثقافية للمنطقة. حيث طلع الوزير ومرافقه على سير العمل في مشروع تطوير شارعي الشيخ عبد الله والشيخ عيسى ضمن المنطقة المحيطة بقصر عيسى الكبير. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي يقام بالتعاون مع مسرح بيون الدانة رسخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العائلية خلال موسم الصيف بفضل ما يشهده من تطور مستمر وما يحققه من إقبال متزايد يعكس نجاحه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة. كذلك خلال الجولة العالمية التي قامت بها سعادتها في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، حيث اطلعت على عدد من الفعاليات والبرامج المقامة داخل المركز إلى جانب زيارة مدينة الشباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية ضمن مدينة الشباب. وأوضحت سعادتها أن ما يميز مركز البحرين العالمي للمعارض هو قدرته على احتضان فعاليات متنوعة في الوقت نفسه بما يتيح تقديم خيارات متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية وتوفر للمواطنين والمقيمين والزوار ولا سيما الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجربة متكاملة في وجهة واحدة.
2: قمنا بزيارة العديد من الفعاليات اللي نحتضنها في الفترة الصيفية في المركز. الآن احنا متواجدين في مهرجان الألعاب لصيف البحرين، ويمكن هذا المهرجان تحديدا من المهرجان

0: الرائدة في مجال السياحة العائلية في الفترة الصيفية بمملكة البحرين. قمنا أيضا بزيارة فعاليات أخرى يحتضنها المركز هذا العام، منها مدينة الشباب اللي هي اليوم تعتبر منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب وأيضا لتعزيز العمل التطوعي في المجال الشبابي. وأنتهز هذه الفرصة أن أوجه كل الشكر والتقدير لوزارة شؤون الشباب على الجهود الجبارة اللي يقومون فيها. ومن الأمور الإضافية لمدينة الشباب اللي اليوم أيضا شهدناها هو إضافة المدينة الرياضية اللي أيضا تعكس الروح الشبابية وأضفت روح شبابية جميلة اللي هي جزء أساسي من مدينة الشباب هذا العام. قمنا أيضا بزيارة المسرحية الرائدة اللي هي تعتبر من أهم المسرحيات في دول مجلس التعاون اللي هي البيت المسكون. ومن خلال زيارتنا لطاقم الفريق التمسنا ما مدى تعويلهم على وجودهم في البحرين على أساس أن هم يكونون جزء جميل وأساسي في تنويع المحتوى السياحي في مملكة البحرين. أيضا في هناك فعالية جديدة لأول مرة نستضيفها في المركز اللي هي الفان زون بالتعاون مع بيون الدانة اللي هي راح تبث المباريات النهائية في كأس العالم، وأيضا هي تعكس ما مدى أهمية السياحة الرياضية خاصة في الفترة الصيفية في مملكة البحرين.
1: انطلقت في جامعة الخليج العربية عمال ورشة العمال الخاصة بدراسة خيارات ومشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى. وشارك في الورشة التي حملت عنوان دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس ممثلون عن دول مجلس التعاون وخبراء ومتخصصون في قطاع المياه لمناقشة أفاق تطوير مشاريع الربط المائي ودورها في تعزيز الأمن المائي الخليجي. وافتتح عمال الورشة معالي رئيس جامعة الخليج العربية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، حيث أكد أن مناقشة مشاريع الربط المائي تأتي باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة، فضلا عن دورها في تبادل الخبرات وبناء رؤية خليجية مشتركة للتعاون المستقبلي في هذا المجال الحيوي. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات الخليجية المتخصصة بما يسهم في إعداد دراسة متكاملة تمهد لإنشاء منظومة ربط مائي خليجية أكثر مرونة واستدامة بما يعزز أمن المياه ويحافظ على استقرار وازدهار دول مجلس التعاون. تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من خلال مبادرات نوعية تعزز دمجهم في المجتمع. وفي هذا الإطار نظمت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة تفاعلية للأطفال ذوي الهمم إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب في خطوة تعكس حرصها على توظيف الأنشطة الترفيهية كوسيلة داعمة للتأهيل وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
2: بين الألعاب التفاعلية والأنشطة الترفيهية عاش الأطفال من ذوي الهمم تجربة صيفية ثرية في مهرجان صيف البحرين للألعاب، حيث أتاحت لهم الفعاليات فرصة للتواصل واكتساب مهارات جديدة والمشاركة في أنشطة صممت بما يراعي احتياجاتهم ويعزز اندماجهم في المجتمع. وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الصيفي الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية الجوانب الاجتماعية والسلوكية والحياتية. وتجسد هذه المبادرات التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير البرامج الداعمة للأشخاص ذوي الهمم وتوفير فرص متكافئة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية.
1: افتتحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى يوم الأحد المقبل. هذا

0: شهد اليوم الأول من المبادرة استقبال المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: امتدادا للنجاح الذي حققته مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية خلال نسخها السابقة، افتتحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان النسخة 8 من المبادرة في مجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات والاستشارات الإسكانية والتمويلية. وشهدت المبادرة إقبالا من المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة والحصول على الاستشارات المباشرة بشأن البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان. ويضم الفرع المتنقل ممثلين عن الوزارة وبنك الإسكان لتقديم شرح متكامل حول برامج التمويلات الإسكانية وأحكامها ومعايير الاستفادة منها، إلى جانب التعريف ببرنامج طموح بوصفه تمويلا تكميليا والخدمات الرقمية الجديدة. كما يقدم الفرع للمواطنين معلومات حول مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وما يوفره من وحدات وخيارات سكنية، بما يتيح للمستفيدين فرصا أوسع لاختيار المسكن الملائم في عدد من المواقع والمشاريع السكنية. وتهدف مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية إلى الوصول إلى المواطنين في مختلف محافظات المملكة، وقد شهدت النسخ السابقة إقبالا واسعا من الزوار للتعرف عن قرب على مستجدات البرامج والخيارات الإسكانية.
0: استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في الرياض وزير الخارجية السوري أسعد الشيبان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة اتفاقية تعاون مشترك عبر الاتصال المرئي لدعم الفئة الأكثر احتياجا في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين. وعلى ضوء الاتفاقية سيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية دعما ماليا لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مناصفة بينهما لدعم المشروع في عدد من محافظات اليمن. في سياق متصل ستلبي الاتفاقية الاحتياجات الغذائية للفئة الأكثر حاجة عبر تقديم أنشطة دعم الأسود المستفيدين وتحسين وصولهم إلى الغذاء ليصبحوا أقل اعتمادا على المساعدات الإنسانية، بجانب تأهيل البنية التحتية الإنتاجية ونقل الأسر المستهدفة من مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مرحلة الاستقرار والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنفيذ برامج التدريب المهني وتطوير مهارات المستفيدين لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرات السلطات المحلية وتفعيل أنظمة الحوكمة لإدارة واستدامة الأصول المجتمعية. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة طردت 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتية. وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أن الاعتداءات الإيرانية الآتمة أسفرت عن استهداف منشآت حيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم. من جهتها صرحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومة الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة.

0: معتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين، موضحا أن تلك الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وفي موقف خليجي موحد يقف سدا منيعا في وجه التهديدات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ولا تزال أمن المنطقة وممراتها المائية، فضلا عن التضامن الكامل الذي يؤكد أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو المساس بالمنظومة مجتمعة.
1: في ظل تصاعد التطورات واتساع تداعياتها على أمن الدول والممرات البحرية، برز الموقف الخليجي الموحد في مواكبة هذه التحديات والتعامل مع انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. من هنا جاء الموقف الخليجي واضحا في مواجهة الاعتداءات الإيرانية بإدانة شديدة وتضامن كامل، والتأكيد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. الموقف لم يقف عند حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمع الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، برز التضامن الخليجي دعما لأمن المنطقة واستقرارها ورفضا لنهج تصعيدي يقوض جهود التهدئة. ومع استهداف الناقلات التجارية في مضيق هرمز، امتد الخطر إلى حرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ليصبح أمن الممرات البحرية مسؤولية دولية تتصل بمصالح العالم بأسره. وحدة في الموقف وتضامن في مواجهة التهديد وتمسك بالقانون الدولي، رسائل يجدد من خلالها مجلس التعاون أن أمن المنطقة لا يحمى بالمواقف المتفرقة، بل بوحدة الصف وتكامل المواقف وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات.
0: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري إن في داخلك كل شيء ينقصك؟ شلون؟ الموضوع بسيط جدا. عندما تسمح لهذه الحاجة بالظهور بتحصل عليها، وعندما تقدم للآخرين كل ما ينقصك بتحصل على أفضل النتائج وبتستمتع بلعبة الحياة الجميلة. مثلا تبي حب؟ أعط حب. تبي فلوس؟ لا تبخل على الناس بالفلوس. تبي جمال؟ قدر الجمال اللي أنت فيه وعززه في داخلك. تبي تتزوج؟ ادعم غيرك وشجعهم على الزواج. تبي السعادة؟ اسعد غيرك ولو بالبسيط. في النهاية هي معادلة بسيطة جدا، كل ما ترسله للآخرين من مشاعر وأفعال بتحصل عليها بلا شك. خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
2: خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان.

0: آن من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. قال بعض الحكماء في الحب في الله: أدب الصحبة ميزان المحبة، الأديب كالوردة محبوب للجميع، أربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق، أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء، والإنفاق رائد المحبة. عندما نمتلك الكثير من وسائل الراحة والكماليات وغيرها، فسنكون معرضين لخطر نسيان الله بلا وعي منا. إني لا أقصد أن هذه الأشياء غير مهمة، إننا نحتاجها، إننا نحتاج السيارات، إننا نحتاج المال، كل ذلك مهم للعيش، ولكن عندما تحل محل الإيمان بالله فإنها تصبح ضارة. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.
2: قال العالم الفارابي: البسمة في وجه المريض نصف الطريق إلى الشفاء بإذن الله.
1: ما خط القلم.
2: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الإصرار، مع

0: رغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها. لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يوم الخميس من كل أسبوع أكيد مع برنامجكم الأسبوعي حصاد الرياضة. حصاد الرياضة يأتيكم كل خميس من 7:00 حتى 8:00 إلى ربع مساء، نسلط فيه الضوء على أبرز الأخبار المحلية وكذلك الإنجازات المحلية وكذلك الإنجازات البحرينية على الصعيد القاري والعالمي. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج حمد الشريان. اليوم مستمعينا حلقتنا راح تكون متنوعة في مختلف الرياضات، راح نكون معاكم في رياضة البولينج وكذلك كرة السلة، عندنا أيضا الجوجوتسو، عندنا ملاكمة، وعندنا أيضا الطائرة. إن شاء الله اليوم تكون حلقة رياضية منوعة تعجبكم. نبدأ من أخبار البولينج. وصل الاتحاد البحريني للبولينج تنفيذ برامجه الفنية الهادفة إلى رفع المستوى التنافسي للاعبين من خلال إقامة بطولة رجل الشهر، والتي تعد إحدى البطولات الشهرية

0: معتمدة ضمن أجندة الاتحاد، وتشهد مشاركة نخبة من لاعبي الأندية الوطنية في أجواء تنافسية تسهم في تعزيز الجاهزية الفنية وصقل المهارات على مدار الموسم الرياضي. وأسفرت منافسات البطولة عن تتويج لاعب نادي البحرين عبدالله عبد الكريم بالمركز الأول بعد أن قدم أداء مميزا محققا مجموع 939 خشبة. الحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا الاتصال الكابتن عبدالله عبد الكريم. حياك الله معنا كابتن، ونقول لك ألف مبروك.
1: يا هلا يا هلا أخوي، الله بارك حياتك، شلونك؟ شخبارك؟
0: الحمد لله، الله يسلمك. لك وحشة كابتن.
1: الله يحشك غاليك والله. هاي الحمد لله المقابلة الثانية،
0: الله يسلمك.
1: البرنامج الممتع اللي الكل يتابعه،
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: احنا دائما نتطلع ان نكون من متابعين البرنامج هذا
0: حبيبنا كابتن. كابتن في البداية، نعم. كلمنا عن مستوى المنافسة.

0: عليك والله. هاي الحمد لله المقابلة الثانية.
1: الله يسلمك.
0: البرنامج الممتع اللي الكل يتابعه.
1: الله يعافيك ويسلمك.
0: وإحنا دائما نتطلع أن نكون من متابعين البرنامج هذا.
1: حبيبنا كابتن. كابتن في البداية نعم. كلمنا عن مستوى المنافسة في هاي البطولة وشون شفته؟
0: في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على هاي الفوز.
1: نعم.
0: وفي البداية أحب أن نهدي هذا الفوز لمملكتنا الغالية العزيزة على قلوبنا مملكة البحرين.
1: أكيد.
0: وأشكر الإذاعة البحرين باهتمامها الإعلامي في مجال الرياضة.
1: الله يسلمك.
0: وطبعا ما ننسى أن نشكر برنامج حصاد الرياضة على هذه الاستضافة.
1: ما عليك زود.
0: وعندي شكر خاص لك أنت أخوي.
1: الله يسلمك.
0: الكابتن الإعلامي القدير الأخ خالد إبراهيم.
1: حياك
0: على إتاحة الفرصة لي للتعبير عن هذا الإنجاز.
1: بالعكس كابتن.
0: حبيبي الحمد لله على فوزي بذهبية المركز الأول في بطولة رجل الشهر هاي الثانية. طبعا الأولى
1: نعم.
0: خذين فيها المركز الثالث ما حالفنا الحظ، ولكن المراكز الأولى والثانية والثالثة هذه المراكز
1: صحيح.
0: يعني أنا دائما أعتبرها من المراكز العليا اللي
1: نعم.
0: الواحد يتشرف أن يحصل عليها ميدالية ولا جائزة.
1: أكيد.
0: اللي كانت برعاية وتنظيم من الاتحاد البحريني للبولينج. شكر للاتحاد البحريني لتنظيمهم هاي مثل هاي البطولات وغيرها من البطولات الكبيرة.
1: نعم.
0: وأحب أشكر طبعا نادي البحرين الرياضي على دعمهم ومساندتهم وتشجيعهم لي ولأعضاء الفريق اللي شاركوا في هذه البطولة. وطبعا ما ننسى عندي شكر خاص يعني للشركة بشكل كبير انزين لأخوي وصديقي الكابتن محمد مريد.
1: نعم.
0: دائما هو موجود نعم. بجانبي ودائما يساندني وله تقدير كبير طبعا.
1: يستاهل بكرم
0: هالشغلة.
1: نعم كابتن طبعاً. في المباراة أو البطولة أكيد كانت يعني أشواط حماسية، لكن نبي نعرف منك متى حسيت أن أنت يعني خلينا نقول قريب من اللقب؟
0: طبعا سؤالك كان في البداية إن مستوى البطولة ترى مستوى كان مستوى قوي يعني الـ الـ الـ الشد كان بين اللاعبين
1: نعم.
0: يعني وايد قوي، النتائج كانت كلش متقاربة يعني ما حد كان يعرف من بيأخذ الأول أو الثاني والثالث.
1: نعم.
0: طبعا البطولة انضمت هاي أقيمت على مرحلتين في اليوم الأول يوم الثاني. في اليوم الأول طبعا تقدم الأخ وليد دراج المجموع 893 ويليه اللاعب البحريني أميرسون من نادي البحرين 889. طبعا النقاط الإضافية هذه على المستوى على معدل 200 هذه تساعد الواحد انه يكون دائما في المقدمة. طبعا احنا يومين وشفنا هالنتائج طبعا مثل ما يقول هاي دائما جميع الألعاب هاي توفيق من رب العالمين.
1: اكيد.
0: فاحنا حطينا على روحنا ولعبنا وكانت منافسة شديدة. وصلنا طبعا 4 أشواط وصلت للشوط الرابع.
1: نعم.
0: وفي كل شوط من المباراة 10 فريمات.
1: حلو.
0: الفريم التاسع وصلت وقف لي بن خشبة يقولون لها.
1: نعم.
0: وأحمد فريد جاني قال لي جيب سبير وتأخذ الأول إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني
0: هني خلاني شوي ناس ما يقولون يعني كلش نزلت كل مستوى تركيزي على هذا البن اللي واقف هناك الخشبة اللي واقفة. الحمد لله توفيق من رب العالمين ونزلت الخشبة ووصلت ويعني الفريم التاسع من الشوط الرابع الأخير.
1: نعم.
0: يعني حسنت أن أنا خلاص في المركز الأول.
1: حلو. طيب كابتن حابين نعرف خطتك التدريبية القادمة حق خلينا نقول الحفاظ على هاي اللقب أو أن تكون في البوديوم مثل ما يقولون.
0: أنا من النوع اللي في الأسبوع أتدرب من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع يعني بغض النظر عندنا دوري الأندية ودوري الشركة اللي أنا ألعب فيها بعد عندي يومين تدريب في هاليومين أو 3 أيام اللي أتدرب فيهم أركز على النقاط اللي أنا محتاجها أو أني أنا مو ما أقول ضعيف فيها وإنما هي مستواها شوي أنزل من مستوى النقاط اللي أنا قاعد أشتغل عليها فأرفع من هالنقاط اللي أنا متدني قليل فيها عشان أن أكون في أفريج فوق الأفريج المطلوب زين عشان أن أنجز وأكون في المراكز المتقدمة.
1: نعم جميل. طيب كابتن قبل ما نختم معك هاي اللقاء يعني حابين

0: نعرف إذا من كلمة حاب توجهها أو كلمة أخيرة، المجال مفتوح لك طال عمرك.
1: إيه نعم أخوي، مشكور ما قصر. تحقيق أي فوز في المجال الرياضي هو انعكاس للتطور وازدهار الرياضة بشتى مجالاتها بمملكة البحرين تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
0: نعم.
1: بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون.
0: نعم.
1: وشؤون الشباب. وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتأكيد الدعم المستمر للطاقات ولمواهب المحترفين في المجال الرياضي.
0: نعم.
1: وانتمائنا للمجال الرياضي يعتبر مسؤولية وطنية ورياضية تحملنا أمانة رفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل المحلية والدولية والافتخار برفع علم مملكة البحرين تتويجا في المناصب الرياضية.
0: نعم.
1: الحمد لله احنا دائما البحرينيين مميزين.
0: أكيد.
1: جميع الرياضات احنا نتقنها الحمد لله.
0: نعم.
1: والله يوفقنا ويوفق جميع رياضات البحرين عشان دائما نكون رافعين اسم مملكتنا مملكة البحرين، وعلمنا تكون دائما ترفرف فوق في العالي
0: بإذن الله. وإحنا مرة ثانية مبارك لك كابتن ونتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يبارك في حياتك أخوي، ما قصرت.
0: تستاهل كل خير. الله يسلمك.
1: تمام.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار السلة. أكد السيد نادر العوضي نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن البرنامج الإعدادي لمنتخبنا الوطني للشباب تحت 18 عاما سيستمر وفق الخطة الموضوعة رغم تأجيل بطولة الخليج لكرة السلة للشباب والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 ولغاية 22 من يوليو الجاري.

انهى منتخب البحرين الوطني لكرة الطائرة تحت 18 عاما مشاركته في البطولة الآسيوية المقامة في الصين بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي اثر سقوط امام المنتخب الإيراني ليودع المنافسات مع ختام دور المجموعات.

حقق منتخب البحرين الوطني للملاكمة إنجازا رياضيا جديدا بحصول على 7 ميداليات ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين ضمن منافسات بطولة براغا الدولية المفتوحة للملاكمة، والتي أقيمت خلال فترة من 10 ولغاية 12 من يوليو 2026 في مدينة براغا.

0: بجمهورية البرتغال. والحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الكابتن محمد نسيم مدرب منتخب الوطني للملاكمة. حياك الله معنا كابتن ونقول لك ألف مبروك.
1: الله يحييكم وبارك فيك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعطيك العافية كابتن، مبارك لكم. وشلون كانت البطولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على التواصل الدائم مع منتخب البحرين الملاكمة باسمي وباسم الاتحاد جميع الأعضاء، والحمد لله اللهم لك الحمد. طبعا هذه سنة احنا هاي ثاني سنة نروح، طبعا هاي السنة عدينا بشكل كبير ورحنا بعشر ملاكمين اللهم لك الحمد، طلعنا بسبع ميداليات نفس ما تفضلت، أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية وثنتين برونز.
0: نعم.
1: وحصلنا كذلك أفضل ملاكم في البطولة
0: الله.
1: في فئة وزن 54 كيلو تحت 17 سنة.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: كابتن، أجواء المنافسة شون شفتوها؟
1: طبعا مقارنة بالعام الماضي هاي السنة يعني تخيل خمس حلبات موجودة، العام كان أربع حلبات، هالسنة خمس حلبات. يعني أول ما بديت أسوي بحث أنا رجعت كنت أتأكد عن عدد المشاركين، كان يقولون 700 ولكن تبين أن أكثر من 900 مشارك في هذه البطولة هذه المرة.
0: نعم.
1: من 77 دولة والقارات، جميع القارات مفتوح البطولة. وطبعا جدا رائعة كانت البطولة على مدى ثلاثة أيام، جدا جدا رائعة.
0: جميل. شلون شفت يعني نظرة باقي الاتحادات والملاكمين لمملكة البحرين بعد هاي الإنجاز؟
1: كل احترام يعني للمنتخب البحرين الملاكمة، يعني يعيروننا كل الاهتمام والصراحة يعني جدا كنا فخورين احنا بالبحرين، حملنا العلم في كل محفل في الافتتاح أثناء التشجيع وصلنا الشباب، وطبعا ظهر اسم البحرين عالي، وقلت لك أنا هذه ثاني مرة بس هاي ثاني مرة يعني دشينا نفس ما قلت لك بالقوة. كذلك احنا عندنا ملاكمنا اللي هو جيدن فايز، يعني ما شاء الله عليه، هو يمكن عنده أكثر من 100 نزال على عمره وجدا مشهور في الوسط الإعلامي.
0: نعم.
1: هذه بعد سبب لنا يعني اللي هو قفزة نوعية في اللي هو في مشاركتنا في هذه البطولة.
0: جميل. كابتن، من بعد هاي البطولة شنو المشوار القادم؟
1: طبعا هاي السنة احنا عندنا برنامج أمانة يعني مع المدرب الجديد، مدرب الأول جون فولن مدرب الأداء العالي.
0: نعم.
1: كلمني لما كنا احنا في البوسنة، رجعنا تقريبا ضلينا 10 أيام ورحنا البرتغال. الآن عندنا معسكر للفريق الأول إن شاء الله، معسكر إعداد، ثم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية اللي في اليابان بتكون.
0: نعم.
1: من في سبتمبر وبداية أكتوبر إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: مع البعثة الرسمية البحرينية.
0: نعم.
1: بعدها إن شاء الله عندنا اللي هو بطولات بوكس كاب بنودي الملاكمين، وفي النهاية يعني ديسمبر، وإن شاء الله بداية السنة راح نسوي اللي هو ناشونال تشامبيون.
0: نعم.
1: مرة ثانية بطل البحرين للملاكمة، ومن هذه البطولة اللي راح يتم اختيار الملاكمين الجدد للمنتخب
0: إن شاء الله. مرة ثانية مبارك لكم كابتن، ونقول لكم ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم، مشكورين. اسمح لي من هذا المنبر أهدي الفوز حق سيدي جلالة الملك المعظم ملك حمد بن عيسى الخليفة ولي عهده الأمين، كذلك لسمو الشيخ ناصر بن حمد، سمو الشيخ خالد بن حمد، إلى جميع الجهات اللي كانوا معنا صراحة ساعدونا، وبالأخص سمو الشيخ خالد على دعم لا محدود لنا.
0: نعم.
1: وباسمي وباسم الاتحاد وباسم رئيس الاتحاد راشد عيسى فليفل، نشكركم جدا، نشكركم يا أخوي.
0: تستاهل كل خير يا كابتن، ألف مبروك.
1: تستاهل. طيب، شكرا.

0: وصل وفد منتخبنا الوطني الجوجوتسو إلى مدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، وذلك المشاركة في منافسات بطولة آسيا الجوجوتسو للكبار والشباب وسط تطلعات كبيرة لتحقيق إنجازات مشرفة تضاف إلى سجل الرياضة البحرينية. ويترأس وفد منتخب الجوجوتسو في هذا الاستحقاق القاري رئيس الاتحاد البحريني للجوجوتسو سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي. الحديث أكثر، يسرنا يكون معنا رئيس الاتحاد البحريني للجوجوتسو سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي. حياك الله معنا كابتن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مسيكم بالخير وبداية شاكرين لكم على هذه الاستضافة.
0: الله يسلمك كابتن. يعني أنا صراحة اللي أحبه في الاتصال معك دائما أن دائما من اتصل لك ما شاء الله تكون هناك تباشير من بعدها إنجازات.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله كابتن، حابين تكلمنا أول شيء عن استعداداتكم لهاي البطولة شلون كانت؟
1: طبعا المنتخب البحريني للجوجيتسو بدأ استعداداته حق البطولة ما يقارب الشهرين.
0: نعم.
1: في معسكر داخلي.
0: نعم.
1: اللي بمملكة البحرين. في مقر الاتحاد.
0: نعم.
1: تحت إشراف المدرب المنتخب وطبعا تحت إشراف الاتحاد البحريني ومتابعته. والحمد لله الحمد، يعني التجهيزات كانت من أحسن ما يكون. طبعا هني لازم دائما نقدر ونشكر دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
0: نعم.
1: للرياضات القتالية وبالأخص لعبة الجوجيتسو اللي احنا متابعين لها. نعم.
0: نعم.
1: فالمعسكر كان أكثر من ممتاز وكنا يعني إيجابيين.
0: جميل. طيب من بعد وصولكم كابتن للمشاركة في كازاخستان، حدثنا عن الأجواء وشلون شايفين التوقعات وسط أيضا منافسين آخرين.
1: طبعا بعد ما وصلنا لمدينة ألماتي في دولة كازاخستان، البطولة هي يعني بطولة قارية.
0: نعم.
1: بطولة آسيا. للشباب وللكبار. بطولة قوية، دائما قارة آسيا هي يعني من أقوى الأماكن للعبة الجوجيتسو ولاعبين الجوجيتسو، فمنافسة دائما قوية و يعني ما عندك منافس واحد، يعني عندك كثيرين من يعني من الدول اللي مستواهم عالي جدا.
0: نعم.
1: في فنياتهم. المنافسة قوية، شفنا في أول أيام المنافسات من فئة تحت 16 تحت 18.
0: نعم.
1: واليوم كان تحت 21. المنافسة قوية وشديدة ويعني مستوى كل ما يعني كل سنة المستوى قاعد يرتقي أعلى وأعلى.
0: نعم. أكيد كابتن، نتمنى لكم كل التوفيق، قلوبنا معاكم واثقين فيكم إن شاء الله بمزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.
1: شكرا، شكرا جزيلا، وإن شاء الله الخطاب السابع قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس اتحاد الجوجيتسو، كل الشكر والتقدير لك. شكرا.
1: شكرا لكم.

تنطلق منافسات النسخة الثانية من بطولة البحرين الصيفية المفتوحة لكرة السلة 3x3 والتي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة السلة في مركز البحرين العالمي للمعارض على هامش فعاليات مدينة شباب 2030. تأتي البطولة امتدادا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى والتي أقيمت خلال صيف العام الماضي ضمن توجه الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي كرة السلة في هذه اللعبة وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع. وبهذه المناسبة أكد السيد حسن ياسين عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن إقامة النسخة الثانية من البطولة

0: تأتي بعد النجاح والإقبال اللذين شهدتهما النسخة الأولى. الحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا السيد حسن ياسين عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة. حياك الله معنا أبو علي.
1: يا هلا الله يحييك ويخالد شلونكم.
0: يعطيك العافية. أخوي حسن في البداية حابين تطلعنا على آخر استعداداتكم لهذه البطولة.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الاتحاد البحرين لكرة السلة وجميع منتسبي كرة السلة في البحرين جدا سعداء وعلى هذا الاستعداد بموعد انطلاق الجولة الصيفية لنسختها الثانية السنة. وطبعا جاءت هذه المبادرة بتوجيهات سيدي جلالة الملك الله يحفظه في الموسم السابق لزيارة لمدينة الشباب زيارة الكريمة. فإحنا طبعا خذنا هذه الصدى بملهمنا الكبير اللي هو سيدي جلالة الملك الله يحفظه وخذنا هاي المبادرة بتوسيع نطاق المنصة الرياضية في مملكة البحرين. وجاءت الفكرة طبعا من الإخوان مشكورين في مدينة الشباب والعاملين على مدينة الرياضية في مدينة الشباب شركة وينرز وشركة ترتيب أطلقوا منصة جديدة اسمها سبورت سيتي. فأول ما جاءتنا هذه المبادرة وكانت تتزامن مع موعد انطلاق الجولة الصيفية لنسختها الثانية طبعا للرجال والسيدات هاي الموسم. فبدأنا بالعمل على تهيئة البنية التحتية للمشروع وتم تركيب الأرضيات والحلقات اللي موجودة وإن شاء الله بكرة أول موعد للجولة الأولى للبطولة الصيفية للرجال تبتدي إن شاء الله بكرة وإن شاء الله ننتهي في الجولة الرابعة اللي إن شاء الله راح تكون تاريخ 7 أغسطس إن شاء الله 2026.
0: جميل. طيب كيف شايف إقبال خلينا نقول الشباب والرياضيين على ممارسة هاي اللعبة 3x3؟
1: طبعا لعبة 3x3 خارج يعني جات طبعا أول سنة استضفنا فيها إحنا الجولة العالمية 3x3 في مملكة البحرين. قبل 3 سنوات.
0: صحيح.
1: وشعبية اللعبة هذه زادت لدرجة يمكن فوق التصور. والدليل إحنا طبعا الهدف من إطلاق مسابقات محلية ومسابقات صيفية لهذه اللعبة هي إن إحنا نكبر قاعدة اللاعبين اللي موجودين في مملكة البحرين. وهي لعبة 3x3 مبنية على لعبة ستريت جيم الأصل جاية. فاللاعبين اللي متقاعدين اللاعبين اللي يمكن ما حلفهم الحظ أنهم يشاركون في المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية في الفايف اون فايف يتطرقون إلى لعبة 3x3 لأن شعبيتها مختلفة والباثوي ماله والتطور اللي يصير في هذه اللعبة لها سياق ثاني ومنحدر ثاني. يمكن إحنا البحرين بعد استقطاب طبعا السنة الثالثة والسنة إن شاء الله راح تكون السنة الرابعة للجولة العالمية ولله الحمد يعني بسبب إطلاق هذه النوع من الفعاليات المحلية وكذلك المشاركة في البطولات الخارجية العالمية في مختلف دول العالم. يمكن احنا اليوم مملكة البحرين يعني نحتل المركز الأول خليجيا وعربيا ورابع آسيويا فهذه بحد ذاته يعني إنجاز كبير. أكيد. تشهد لمملكة البحرين خلال السنوات القليلة اللي مرت على هذه اللعبة فاللهم لك الحمد.
0: نعم أكيد يعني الجماهير البحرينية مدعوة لهذه البطولة.
1: أكيد طبعا مدينة الشباب طبعا مثل ما تعرفين يعني هي عبارة عن 5 مراكز. صحيح. متنوعة راح تكون طبعا في قاعتين مختلفتين قاعة رقم 10 اللي هي تستقطب 4 مراكز اللي تتعلق في الأمور المهارات الأساسية لمدينة الشباب وقاعة رقم 9 راح تكون يعني مخصصة لجميع لعبات الرياضة وهي السبورت سيتي مدينة الرياضية راح تكون في القاعة رقم 9 والجمهور كلهم والعوائل اللي حابين هم طبعا يشاركون عيالهم وإخوانهم وشجعونهم حياهم الله بكرة من الساعة 5 إن شاء الله راح تبتدي الجولة الأولى. والفعاليات هذه طبعا ماشية على مدار الأسبوع ولكن في الويكند يكون تكون مخصصة حق هذه البطولات اللي إحنا ناويين إن إحنا نقيمها خلال فترة الإجازة الرسمية لمملكة البحرين فحياهم الله أي وقت.
0: جميل. سيد حسن ياسين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة البحريني كل الشكر والتقدير لك.
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظك.

في أخبار كرة الطائرة، عقدت اللجنة التنفيذية للبطولة العربية الثانية لمنتخبات الرجال تحت 17 لكرة الطائرة اجتماعها التنسيقي الأول برئاسة السيد فراس الحلواتشي الأمين العام للاتحاد البحريني والعربي لكرة الطائرة، تحضيرا لاستضافة البطولة والتي ستقام على أرض المملكة خلال فترة من 9 ولغاية 17 من أغسطس المقبل. في بداية الاجتماع رحب الحلواتشي بالحضور ونقل لهم تحيات سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد، وشكرهم على قبولهم عضوية اللجنة التنفيذية معربا عن تقديره لتفهم الجميع تقليص عدد اللجان. واعتمدت رئاسة اللجان لعبد الرضا عاشوري لجنة السكن، راشد جابر لجنة الحكام، حسن الفرساني لجنة المالية، زهراء ثامر لجنة السكرتارية، حسن علي لجنة الإعلامية، علي مكي لجنة الملاعب، ومهدي الجمري لجنة المواصلات. واعتمدت ثمان منتخبات للمشاركة هي البحرين، الكويت، فلسطين، الجزائر، مصر، ليبيا، السعودية والأردن. استهل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في النسخة 19 من البطولة الآسيوية للشباب المقامة في مدينة تشوتشو الصينية خلال فترة من 15 ولغاية 27 من يوليو الجاري بفوز أول مستحق على منتخب الصين تايبي بنتيجة 39-27 في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى. فرض أحمر الشباب أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، ويمنح هذا الانتصار منتخبنا دفعة معنوية في مستهل البطولة، ويعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي.

ينظم الاتحاد البحريني لكرة السلة ممثلا في لجنة المدربين دورة للمدربين الوطنيين، يحاضر فيها مدرب ريال مدريد السابق وأحد أبرز الأساطير التدريبية في كرة السلة الأوروبية وهو الإيطالي سيرجيو سكاريولو، وتأتي إقامة الدورة بناء على رؤية الاتحاد البحريني لكرة السلة الرامية إلى إطلاق سلسلة سنوية من الدورات التدريبية الدولية. وتستضيف في كل نسخة أحد أبرز المدربين في الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوروبا ليج أو اليورو ليج، بما يسهم في تطوير قدرات المدربين الوطنيين وإطلاعهم على أحدث الأساليب والمفاهيم التدريبية العالمية.

وبالعودال الحديث عن منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 عاما لكرة السلة، يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا السيد نادر العوضي نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة. حياك الله معنا أبو محمد.

0: مرحبا أخوي خالد، مسي عليك ومسي على جميع المستمعين، الله يحفظك.
1: حياك الله أبو محمد. حابين نتكلم معك أكثر عن إعداد منتخبنا الوطني للشباب واستمرار هذا الإعداد والخطة اللي انتوا واضعينها، خاصة في ظل الخبر اللي سمعناه وهو تأجيل بطولة الخليج.
0: طبعا أخوي خالد، مثل ما تعرف احنا عندنا خطة طويلة الأمد مع هذا المنتخب، وابتدت من العام الماضي كان منتخب أندر 16، والحمد لله رب العالمين توافقنا معاه وحققنا بطولة الخليج والبطولة العربية،
1: صحيح،
0: ووصل لدور الثمانية في بطولة آسيا في منغوليا. وبعد ذلك تم الاستمرار في تجميع هذا المنتخب لهذه الموسم اللي تقام في مسابقات الأندر 18 هو منتخب الشباب. والحمد لله يعني توفقنا في البطولة العربية وحرزناها في تونس، ولكن قبل ذلك كان الفريق في معسكر في ألمانيا في بطولة ألبرت، واحتك في كثير من المنتخبات العالمية والأوروبية، واستفاد استفادة كبيرة. طبعا تأجيل البطولة، احنا ما زلنا مستمرين في الإعداد، وتأجيل البطولة في وجهة نظري ما راح يطول أكثر من أسبوع إلى أسبوعين، إلا إذا كان في دواعي أخرى، ولكن بإذن الله المنتخب مستمر في الإعداد وجاهز للبطولة. وأول ما راح نستلم التواريخ الجديدة للبطولة المنتخب بإذن الله راح يكون جاهز.
1: ولكن يعني لم يعلن رسمي إن
0: إلى حد الآن أخوي خالد لم يعلن رسمي، ولكن نتوقع أن خلال يعني 4 أيام 5 أيام بالكثير راح تعلن التواريخ بشكل رسمي، والبطولة ما زالت عند شقان في قطر.
1: نعم جميل. طيب محمد، يعني نفس ما تفضلت المنتخب هاي الشاب مميز وما شاء الله يؤدي أداء جميل ويحقق إنجازات، أنتم من وجهة نظركم شو اللي تشوفونه مميز في هذا المنتخب هاي المرة؟
0: أنا أعتقد يعني هذه المنتخب تم إعداده بشكل ممتاز. هناك اهتمام كبير من إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة في هذه المنتخب ليكون نواة للمنتخب الأول للأمانة. العمل على هذه المنتخب لسد النواقص اللي موجودة في كرة السلة البحرينية من ناحية الأطوال، الأمور المتعلقة بالإمكانيات الفنية، أعتقد هذه المنتخب يعني يتوفر فيه كل الأمور اللي ممكن أن إحنا نكون مرتاحين ومتفائلين في المستقبل بأن نحظى بمنتخب فريق أول ينافس على المدى البعيد.
1: نعم أكيد، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وإحنا معاكم دائما قلبا وقالبا في كل إنجازات، وكرة السلة دائما مميزة في البحرين، ولكم كل التوفيق إن شاء الله.
0: الله يحفظك، شاكر لك أخوي خالد وكل الأخوان القائمين على هذه البرنامج، وألف شكر لك.
1: تسلم يا أبو محمد، شكرا.
0: الله يحفظك.

في أخبار الرياضة النسائية، شاركت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي في القمة العالمية للمرأة والتي أقيمت بمدينة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة. وضم وفد اللجنة الأولمبية البحرينية كل من السيدة فجر جاسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، مدير العلاقات الدولية عضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، ووفاء إبراهيم

الجزاف عضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، إلى جانب هلا زايد الزياني أخصائية علاج الصحة النفسية باللجنة الأولمبية البحرينية.

وافقت اللجنة البارولمبية البحرينية على تلبية الدعوة الرسمية الموجهة إليها من اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا 10 لكرة السلة على الكراسي المتحركة للأندية، بطولة أجيال الغد، والتي تقام بتنظيم من نادي أجيال الغد للمعاقين في المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة من 13 ولغاية 19 من يوليو الجاري. وفي هذا الإطار قامت لجنة البارالأولمبية البحرينية بإيفاد وترشيح الحكم البحريني هاني محمد سلمان شمس حكم كرة السلة على الكراسي المتحركة للمشاركة في إدارة وتحكيم منافسات البطولة تقديرا لكفاءته وخبرته في هذا المجال.

يشارك منتخب البحرين لكرة السلة 3-on-3 في منافسات بطولة الجزائر الكبرى الدولية التي تقام في العاصمة الجزائرية خلال فترة من 15 ولغاية 18 من يوليو، وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد الجزائري لكرة السلة. وتأتي المشاركة البحرينية ضمن منافسات فئة الرجال المفتوحة وسط مشاركة عدد من الفرق والمنتخبات في بطولة تهدف إلى تعزيز التبادل الرياضي ورفع مستوى المنافسة بين المشاركين. ويسعى المنتخب البحريني لتقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تمنحه بطاقة تأهل إلى بطولة ماتارو والاستفادة من الاحتكاك الفني القوي ضمن خطط الاتحاد البحريني لكرة السلة لتطوير اللعبة وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا حصاد الرياضة لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج حمد الشريان. نستودعكم الله في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات

حالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتقدم الرعاية الصحية للمواطنين الخليجيين على اهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: من أجل ذلك أنشئت المستوصفات والمستشفيات العامة والمتخصصة، وتم توفير الأدوية بالمجان إضافة لإجراء العمليات الجراحية.
0: تقوم وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراء الموحد للأدوية سعياً وراء توفيرها باستمرار وبأسعار معقولة.
1: كما دعمت هذه الحكومات المستثمرين لإقامة مصانع الأدوية المحلية بمواصفات ومستويات عالمية.
0: عقدت دول المجلس الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لوضع الخطط المؤدية للارتقاء بالرعاية الصحية لجميع مواطنيها،
1: وأطلقت الحملات الإعلامية للتوعية وخاصة برامج الرعاية الصحية سلامتك.
0: هكذا يعمل مجلس التعاون الخليجي على حفظ وسلامة صحة مواطنيه،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة.

بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: من هان نفسه للملأ هان قدرا حتى تشوف الذر يسعى بغاربة. حذراك تبقى راسم من هان قدرة، فكم فارس أفناه من لا يقاسمه. وترى أبرك ساعات الفتى ما بها الفتى، وما فات مات، وساعة الغيب غايبة. فاغنم متى لاحت من الوقت فرصة، ونهبنس ناس فذر في سوايبة. وحياة بلا عز محلة حظها، حياة الفتى ما فاتها العز خايبة.
1: صح الله لسانك ولسان من قال هالكلام الجميل. صدق ش قيمة حياة فاتها العز؟ والعز أعزائنا المستمعين يرتفع ويصعد. تحياتنا في بداية لقاء اليوم، مشوار جديد من مشاوير صحبتكم الليلية الممتعة الطيبة، فأهلا وسهلا بكم.

0: تدرين ان الانسان الذكي هو اللي يتعلم من الدنيا ويتعظ من تجارب غيره؟
1: بالتاكيد، اللي ما يتعلم يخسر اشياء كثيره، يحس بقيمتها بعد فوات الاوان.
0: انا معاك في كل كلمه قلتيها.
1: هي معنى كلامك انك اتعظت من الدنيا؟
0: جدا جدا.
1: ممكن نعرف شيء من هالعظات؟
0: علمتني نفسي ان احب اللي يمقت الناس واصافي اللي يحبونه، وبينت لي الدنيا ان الحب مو ميزه في المحب بل في المحبوب.
1: وانا تعلمت من قبل، تعلمت ان الحب مثل الخيط الدقيق جدا المشدود وبين وترين متقاربين. اما الحين فتحول الحب عندي الى هاله، اولها اخرها واخرها اولها. هاله تحيط بكل كائن وتتوسع ببطء، وتحاول ان هي تقيم كل اللي بيكون.
0: وشلون تشوفين الجمال قبل تجربه الدنيا؟
1: قبل كنت اشوف الجمال مثل الشعل المرتعش بين اعمده من الدخان اللي قاعد يضمحل، وما كنت اشوف غير بس اللي يشتعل.
0: والحين شلون تشوفين الجمال؟
1: الحين تعلمت أشوف الجمال المحجوب بالشكل واللون والبشرة، وأتم أتمعن وأتبصر في اللي يشوفون الناس غير جميل، وبعد أتمعن وأتمعن وأكتشف أنه جميل.
0: الظاهر أنك تحبين تخالفين كل ما يحب الناس.
1: أبدا، مو بكل ما يحب الناس أنا أخالفه. أحيانا الناس تجمع على شيء معين ويكون صحيح،
0: وأحيانا تجمع الناس طبعا على خطأ ويتبين أنه صحيح.
1: المحسوس يعني أعتقد نص المعقول، وأن اللي نقبض عليه بيدنا هو بعض ما نرغب أن نتملكه.
0: أما أنا فأكتفي بالحار إذا كنت بارد، وبالبارد إذا كنت حار، وبأي واحد منهم إذا كنت فاتر.
1: إيش رأيك نقول غير هالكلام تماما؟
0: تفضلي أنت قولي، حتى لو كلام مو بكلام.
1: أنا بقول كلام الشاعر محمد متعب.
0: طيب أنت إيش قلتي؟
1: قلت الهمام ولا بقى بالسما طير، قلت السلام وشب همي شبوبة، أصبح ما كني من الوقت في خير، مدري وش الدنيا عليهم حسوبة، ساقت شمام وزاغ صبح المساير، يلا عسى ما هي مواري عقوبة، الجرح توه والنواية مغاتير، وشاهد الله واصدق العلم دوبة، وشنت مني يا سمي المذايير، من كبر ذنبي يومك

0: كثرت عيوبه. عمر الجفا ما عيبس شفاه الغنادير، لوبه من الهجوات لا رحم لوبه.
1: دوب المشاعر تستشف المحاذير، نوبة تعذر وتنكر العذر نوبة. عسى البخت ما يلحق العمر تقصير، لا قصرت هاك الوجيه الكذوبة. مالي ومال مصالفات المقادير، الله ولا ريع تصافق دعوبة. لابو التعب لابو الليالي المدابير، ما عاد ياسع ضايق البال ثوبة. تبشر دروب ضاميتها التباشير، على النقا فجر انتهبها بهبوبة. يهب الظلام وتسفهل المظاهير، ما ذيرت غير الهجوس محبوبة. النفس زهرة لينة في مهب ريح التقادير،

0: الله، أنا أشبه كلامك ذي مثل تغريدة عصفور تنبه الإنسان من غفلته فيصغي لها ويستشعر حكمة الخالق اللي عطاها نغمة الإبداع العذبة.
1: بس ليش هالطائر الصغير المغرد يحرك فينا مشاعر كثيرة ويهز أوتار عواطفنا ويوحي لنا بمعاني ما حواتها كل الكتب؟
0: بس العصفور لما يغرد شي ناجي، هل يناجي الحقول أم إنه يحاكي أغصان الأشجار، ولا يقلد خرير الماي،
1: ولا يمكن يحاول إنه ينادم الطبيعة كلها لكنه ما يقدر يحصل على جواب لتغريده؟
0: لكن هل الإنسان يدري باللي يقول العصفور فوق أطراف الأغصان ولا الجداول ولا الأبواج إذا وصلت إلى الساحل بطيئة وهادئة؟
1: أنا شخصيا ما أعتقد أن فيه من يفهم تغريد العصافير، لكن بمجرد سماعه لصوته يشعر أن قلبه يفقه ويفهم فيتنهد لها إذا كان طربان، ويمكن يتنهد إذا كان حزنان.
0: حكمة الخالق سبحانه وتعالى جعلت عند هالطائر ذي أصوات تناجي الإنسان بلغة خفية وساحرة.
1: إذن خلينا نسمع لغة أخرى، لغة إنسان مو بلغة طير. عتمة الروح وكرهي للمصابيح والأحاسيس قربي وابتعادي، من حصل قلب من رمل التباريح، من جفاف الكلام ومن رمادي. شلي يهد الصمت ويزيح عن عيوني ظلام في فؤادي. المشاعر ثعابين وتماسيح والعصافير أحلام ومبادي. قالوا الشعر تضميد المجاريح وانت جرح وانا صمتي ضمادي.
0: عادي يكون طاري حبك شحيح، لكن انساك شيء ما هو بعادي. من قفل باب إلا له مفاتيح، ومن فتح قفل والمفتاح غادي. القلم طفل وأوراقي مراجيح، يا القصايد على ضحكة تهادي. يا الحب ما تحتاج توضيح، لو تتوه المعاني عن مرادي ما تحرك شير، ما اهتزت الريح، ما صرخ موج، ظل البحر عادي.

0: أحيانا أحس أن فكرك ما يتفق مع قلبي، حتى ينقطع فكرك عن أن يعيش بالأرقام ويتوقف قلبي عن الحياة بالأحلام.
1: ذي معناه أن ما راح نفهم بعضنا البعض حتى لو نحول اللغة إلى 7 كلمات فقط.
0: لأنك ما راح تقدر تفض ختم قلبي إذا ما انسحق.
1: لأن الحق اللي في الإنسان ما يظهر إلا في حالتين.
0: شو هالحالتين؟
1: أما الألم العظيم أو الفرح العظيم.
0: تصور أنت هالمواعظ اللي إحنا نقولها في كلامنا يوميا،
1: إيش فيها؟ هي نتيجة خبرة الدنيا وحكمة الزمان.
0: أدري، لكن لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى في الطبيعة نهر إلى البحر، لما تحول الشتاء إلى ربيع.
1: كل إنسان طبعا في حر في ما يريده.
0: صحيح، علشان كذي أنت حر أمام شمس النهار،
1: وأنت حرة أمام قمر الليل وكواكبه.
0: أنت حر حيث لا شمس ولا قمر ولا كواكب، بل أنت حر أن ما تغمض عيونك عن الكون كله.
1: لكنك عبد لمن تحب لأنك تحبه،
0: وعبد للي يحبك لأنه يحبك.
1: ابشر زماني لك رفعت الأيادي، خلاص ما باقي من الحيل محدود، فيك استوى فرحي وباقي سهادي، ما عاد أفكر لو غدا السعد معدود، صار الألم من كثرة الأوجاع عادي، وش لي أدور والفرح درب مسدود، يلي تعزيني ترى الهم بادي، حظا عرفته ما يجي منه مردود، لو ياخذ الأسود لسان 1000 شادي يبقى بعين الناس

0: عزيزنا المستمع، في نهاية حلقة الليلة نقول لك شكرا على هذه الصحبة الجميلة، ولكم طبعا جميعا نقول شكرا على المتابعة.
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يلاحظ بعض الأشخاص خصوصاً اللي يشتغلون في الشمس أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة نمو نوع من اللحمية من بياض العين يوصل إلى سواد العين. هذه اللحمية هي عبارة عن زيادة تنمو من منطقة نسميها الملتحمة وتوصل إلى قرنية العين. في بدايتها ما تسبب هذه اللحمية أي تغيرات لدى المريض غير التغيرات الشكلية، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى الإضرار بالنظر من خلال أنها تسد المجال البصري للمريض أو تغير في الحالة الانكسارية للمرض. الوقاية من هذه اللحمية يكون من خلال استخدام النظارات الشمسية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما في الحالات المتقدمة اللي سببت هذه اللحمية عند المريض تغير في النظر، فإن الحل يكون جراحي من خلال استئصال الجزء الزائد مع زراعة غشاء الأمنيوني في بعض الحالات واستخدام مواد كيميائية لمنع رجوع هذه اللحمية مرة ثانية للعين. الله يحفظك.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام

0: لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هلا

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية أجواء المملكة من الاعتداءات الإيرانية الغادرة.
2: وزير الداخلية يؤكد الرؤية الملكية السامية، أرسلت دعائم الدولة ووفرت الرصيد الوطني الدفاعي والأمني مما شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار.
1: وزير الأشغال يؤكد أن مشاريع تطوير مدينة المحرق تمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطور البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة.
2: وزيرة السياحة تؤكد أن تنوع الفعاليات يجسد تطور المنتج السياحي ويعزز جاذبية مملكة البحرين كوجهة إقليمية. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين من أتموا متطلبات التأهيل الأكاديمي والشرطي.
2: وبهذه المناسبة أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، على ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه وحكمة وقيادة جلالته، والتي كان لها الفضل في إرساء دعائم الدولة وتوفير رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني، الأمر الذي مكن البحرين من ترسيخ مكانتها وتعزيز قوتها وقدراتها على التعامل بكفاءة ومهنية في الظروف الطارئة، مما شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار. وأشاد معالي الوزير بالإجراءات الشاملة التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودورها في التعاطي مع ظروف هذه المرحلة الصعبة من خلال منظومة ورؤية متطورة تعتمد على تعزيز الجاهزية الوطنية وتضافر الجهود الحكومية والوطنية لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات بجاهزية عالية. وأشار معالي الوزير إلى أن مسرح العمليات الأمنية أصبح اليوم مختلفا عما كان عليه، مما أدى إلى مضاعفة العمل، مخاطبا الخريجين بالقول إن البحرين بخير ونأمل مشاركتكم لإخوانكم من رجال الأمن لما يقدمونه من عطاء طيب ينعكس على أمن الوطن، مشيرا إلى أن تخريج 114 ضابط يمثل الدفعة 14 من برنامج الدبلوم العالي في القانون والعلوم الشرطية والدبلوم في العلوم الجنائية.

0: وشرطية يمثل امتدادا لدور الأكاديمية الملكية للشرطة في إعداد الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية. وأشاد معالي الوزير بالدور الريادي للأكاديمية في مجالات التدريب وإعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات في كافة مجالات العمل الأمني. وخلال الحفل ألقى اللواء فواز الحسن أمير الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة رحب في مستهلها بمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية منوها بأن خريجي هذه الدفعة أتموا متطلبات التخرج ليكونوا رافدا لمسيرة العمل الشرطي وحملة لرسالة سامية أساسها حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مضيفا أن الأكاديمية الملكية للشرطة تحرص على إعداد كوادر شرطية تمتلك العلم والمعرفة إلى جانب المهارة والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في مختلف الظروف وفق أحدث المناهج العلمية وأفضل الممارسات الشرطية. وأوضح أن المستقبل أصبح يرتكز على المعرفة والتقنية، ولذا تعمل الأكاديمية على دمج أحدث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعليم والتدريب إيمانا بأن هذه التقنيات عنصر محوري في تطوير العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء وتعزيز سرعة الاستجابة. بعد ذلك قام الخريجون بأداء القسم.
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أن أكون وفيا للبحرين،
2: أن أكون وفيا للبحرين،
1: أمينا على حقوقها،
2: أمينا على حقوقها،
1: مخلصا لمليكها المعظم،
2: مخلصا لمليكها المعظم،
1: مطيعا لجميع الأوامر الحقة،
2: مطيعا لجميع الأوامر الحقة،
1: التي تصدر إلي من رؤسائي،
2: التي تصدر إلي من رؤسائي.
0: ثم تفضل معالي الوزير بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين مهنئاً إياهم بهذه المناسبة، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن. وقد عملت الأكاديمية الملكية للشرطة على تأهيل مرشحي الضباط من خلال منظومة أكاديمية وتدريبية متطورة تهدف إلى بناء ضباط لديهم المعرفة القانونية والشرطية والمهارات القيادية والمهنية بما يمكنهم من أداء رسالتهم الأمنية بكفاءة واقتدار، حيث شمل تأهيلهم مجالات القانون، العلوم الجنائية والشرطية ومختلف الجوانب التدريبية والتطبيقية التي تسهم في صقل شخصيتهم الشرطية وتعزيز جاهزيتهم العملية وفق منهج علمي وعملي يواكب المتغيرات الأمنية والتطورات التقنية الحديثة.
3: يمثل أعداد الكوادر الأمنية المتخصصة ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العمل الشرطي، وهو ما تطلع به الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تهدف إلى تأهيل ضباط يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات المهنية والقيادية.
4: احتفلت الأكاديمية الملكية للشرطة اليوم في هذا اليوم البهيج وبحضور سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بتخريج كوكبة من أبناء الوطن المخلصين بجانب أشقائهم من دولة فلسطين الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة. وقد بلغ عدد الخريجين 114 خريج، 38 من برنامج الدبلوم العالي في قانون العلوم الشرطية و76 من الدبلوم في العلوم الشرطية والجنائية. سأل المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة وطنهم.
3: وخلال سنوات التأهيل خضع مرشحو الضباط الجامعيون لمنظومة متكاملة شملت مجالات القانون والعلوم الجنائية والشرطية إلى جانب التدريبات التطبيقية التي تسهم في

0: دبلوم في العلوم الشرطية والجنائية. سأل المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة وطنهم.
1: وخلال سنوات التأهيل خضع مرشحو الضباط الجامعيون لمنظومة متكاملة شملت مجالات القانون والعلوم الجنائية والشرطية، إلى جانب التدريبات التطبيقية التي تسهم في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمختلف المهام الأمنية.
2: أنا فخورة بتخرجي من الأكاديمية الملكية للشرطة بعد أن تلقي تدريباً وتأهيلاً يعزز قيم الانضباط الاحترافي والمسؤولية. نتقدم جزيل الشكر والتقدير للأكاديمية الملكية للشرطة وجميع منتسبيها على ما قدموه، ونعاهد الله على أن نكون حماة للوطن وتعزيز أمن مملكة البحرين، ونأدي رسالتنا بكل إخلاص وأمانة.
3: والحمد لله التعب العزيز علينا حصلنا ثمرته، وتتواجنا لله الحمد من قبل سيدي معالي الوزير، ونسأل الله أن نكون مخلصين في القول والعمل.
4: أبارك لزملاء الخريجين على هالإنجاز، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مساراتهم، وإن شاء الله تكون هذه بداية خير لنا، ونكون دائما قد المسؤولية والثقة في خدمة الوطن.
5: الحمد لله رب العالمين، سعيدة وفخورة بهذا الإنجاز بحصولي على المركز الأول على الدفعة في تخصص العلوم الجنائية والشرطية. والحمد لله دائما نقول لكل مجتهد نصيب، الحمد لله أنا تعبت واجتهدت. وطبعا أشكر جميع القادة والمدربين وجميع أعضاء هيئة التدريس.
6: طبعا فضل الله سبحانه وتعالى ولوالدتي اللي كان لها دور كبير في الإنجاز اللي أنا حققته، وحابة أبارك جميع زملائي وزميلاتي الخريجين، حفظ الله مملكة البحرين.
7: إن شاء الله متأملين إن شاء الله خير في المستقبل، بإذن الله نكون عزوة وذخر حق الوطن بإذن الله.
1: وتحرص الأكاديمية على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الأمني عبر تحديث المناهج التدريبية وإدخال التقنيات الحديثة ضمن برامجها التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويرفع من كفاءة الأداء.
8: نهنى جميع الأهالي والخريجين ونبارك لهم هذا التميز في أداء رسالتهم العلمية، ونسأل لهم القبول إن شاء الله في حياتهم العملية.
9: نشكر معالي الفريق الشيخ راشم عبد الله على التهريج هذه، والحمد لله فضل الله. الحمد لله
10: نبارك حق ولدنا والخريجين طال عمرك، ونتمنى لهم سلمك الله أن يمشون على الخط اللي مشوا على أبهاتهم واللي قبلهم، وأن يكونوا سلمك الله على أساس الحسن أمين حق البلد.
11: والله احنا مستانسين، ولدنا يوسف الحمد لله يعني وايد مستانسين من الأهل للجماعة كلهم.
1: وتأتي الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين امتدالا لمسيرة إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات العمل الأمني والمساهمة في حماية الوطن وترسيخ أمنه واستقراره.
12: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة اختيار المكتب المساحي كخدمة رقمية تتيح لمالك العقار أو من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي وتقديم طلب تسعيرة لأعمال المسح لاختيار الأنسب منها بشكل تنافسي، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المساحية وتحسين تجربة المستفيدين.
13: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولا رقمية مبتكرة ترفع كفاءة الإنجاز وتحسن تجربة المستخدم وتبسط الإجراءات. وأضاف سعادته أن تطوير الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل، ويؤكد التزام الجهاز بتعزيز الشراكة مع المكاتب المساحية باعتبارها شريكا رئيسيا في تطوير منظومة المساحة والارتقاء بالخدمات العقارية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. سيد سبت بداية نرحب بك، هل لك أن تحدثنا أكثر حول خدمة اختيار المكتب المساحي وما القيمة المضافة التي تقدمها للقطاع العقاري؟
14: شكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن خدماتنا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وأحب أقول أن تطوير الخدمات الرقمية في جهاز المساحة قائم على قدم وساق، طبعا بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

0: مثل ما انتم عارفين في الاسبوع الماضي ولله الحمد دشنا خدمه اداره اعمال المكاتب المسرحيه الخاصه، وهي خدمه كانت موجهه للمكاتب المسرحيه الخاصه. اليوم نحن سعداء بالاعلان عن خدمه جديده تخدم القطاع العقاري، وهي خدمه تتيح لمالك العقار او من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي وتقديم طلب تسعيره لاعمال المس الاختيار الانسب منها. طبعا في السابق كان ملاك العقارات يضطرون للبحث عن افضل مكتب مساحي من بين قائمه 18 مكتب المعتمده عندنا، وهذه العمليه تستغرق منهم الوقت والجهد. ومن هنا شفنا ان هناك حاجه للتطوير، فقمنا بجمع كل المكاتب المعتمده في منصه الكترونيه موحده بحيث تمكنهم من الاطلاع على قائمه المكاتب المساحيه مزودة بالأسعار، ويتيح لهم اختيار الأنسب من تلك المكاتب ودفع الرسوم عبر الراتب اللي رابط اللي يوصلهم. وطبعا كل هذه الإجراءات والخدمات تصب في إطار تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات، وبالتالي راح ينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري.
1: هل لك أن تطلعنا على أبرز التحديثات التي شهدت هذه الخدمة؟
0: نعم، تم التحول الالكتروني للخدمه بنسبه 100%، وكذلك تم تقليل اتفاقيه مستوى الخدمه بنسبه 25% كحد ادنى. وفيما يخص خطوات التقديم فتم تخفيضها من 4 خطوات الى خطوه واحده. طبعا كل هذه اصبحت الخدمه تنجز بشكل فوري والكتروني بعد ان كانت تستغرق 4 ايام عمل. واحب اشير ان مستخدمي الخدمه من بدايه العام تجاوزوا 6000 مستخدم. وهذا يعكس أهمية هذه الخدمة وضرورة التحديثات التي تم إضافتها عليها. ونتوقع بعد هذه التحسينات أن يرتفع العدد بصورة أكبر. ونحن دائما كما وعدناكم جهودنا بتكون إن شاء الله مستمرة بإذن الله من أجل الارتقاء بالقطاع العقاري وتسهيل الإجراءات على كافة المستفيدين من خدماتنا.
1: إذن المهندس ناجي سبت، مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن المركز يطلع بدور محوري في أعمال لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، وذلك انطلاقا من جهوده على صعيد الحفاظ على الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين وترسيخ السردية الوطنية الموثقة.
2: جاء ذلك خلال ترأس معالي الاجتماع الدوري الثاني لمجلس أمناء مركز دراسات لهذا العام، حيث اطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على أبرز البرامج والمشاريع العلمية والبحثية للمركز خلال الربع الثاني من عام 2026 في إطار الشراكات الوطيدة مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفكرية الإقليمية والدولية. كما استعرض المجلس مشاركات مركز دراسات في الحوارات والمنتديات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الطاقة والاقتصاد والملاحة الدولية والعلاقات الدولية. وخلال الاجتماع أكد معالي حرص المركز على توسيع الشراكات البحثية والمؤسسية وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي والتواصل المعرفي، بما يدعم الأولويات الوطنية ويرسخ دور المركز على المستويين الإقليمي والدولي. إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية، قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة ميدانية إلى مشاريع تطوير مدينة المحرق.
1: وأكد وزير الأشغال خلال الزيارة أن مشاريع تطوير مدينة المحرق يمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطوير البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة، بما يعزز مكانتها كأحدى أبرز المدن التاريخية والثقافية في البحرين، ويوفر بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والزوار. وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل في مشروع بوابة المحرق التي تمثل الواجهة الرئيسية للمنطقة وتعكس طابعها التراثي، حيث أوضح أن أعمال تطوير الطرق تشمل تحديثا متكاملا للبنية التحتية إلى جانب تحسين الواجهات العمرانية وتوحيد عناصر الإنارة واللافتات التجارية، بما يعكس الهوية المعمارية البحرينية الأصيلة ويرتقي بالطرق.

0: المؤدية إلى قصر عيسى الكبير بما يتناسب مع القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة.
1: المحرق يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. زيارتنا للموقع لمتابعة سير العمل في مجموعة هذه المشاريع، منها على سبيل المثال مجموعة مشاريع الطرق، تطوير شارع الشيخ عبد الله، تطوير شارع الشيخ عيسى، وتطوير شارع الشيخ حمد، بالإضافة طبعا إلى زيارتنا إلى موقع بوابة المحرق اللي بتمثل المدخل الرئيسي لشارع الشيخ عبد الله، والتي صممت لتناسب التراث المعماري وهوية المحرق التاريخية. زيارة أيضا أخرى لموقع آخر، متحف قصر الشيخ عيسى المقابل لقصر الشيخ عيسى الكبير، والذي يعتبر أحد أهم المكونات الثقافية في المشروع. أيضا زيارة إلى مجموعة من المشاريع التي تخص مواقف السيارات. هذه المشاريع كلها تمثل نقلة نوعية لتطوير الخدمات في هذه المنطقة، تم متابعتها وفق البرنامج الزمني المخطط له كمشروع ككل.
2: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي يقام بالتعاون مع مسرح بيون الدانة رسخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العائلية خلال موسم الصيف، بفضل ما يشهده من تطور مستمر وما يحققه من إقبال متزايد يعكس نجاحه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة.
0: جاء ذلك خلال الجولة العالمية التي قامت بها سعادتها في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي، حيث اطلعت على عدد من الفعاليات والبرامج المقامة داخل المركز، إلى جانب زيارة مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية ضمن مدينة الشباب. وأوضحت أن ما يميز مركز البحرين العالمي للمعارض هو قدرته على احتضان فعاليات متنوعة في الوقت نفسه، مما يتيح تقديم خيارات متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، وتوفر للمواطنين والمقيمين والزوار لا سيما الأشقاء من دول مجلس التعاون تجربة متكاملة في وجهة واحدة.
3: العديد من الفعاليات اللي نحتضنها في الفترة الصيفية في المركز. الآن احنا متواجدين في مهرجان الألعاب لصيف البحرين، ويمكن هذا المهرجان تحديدا من المهرجانات الرائدة في مجال السياحة العائلية في الفترة الصيفية بمملكة البحرين. قمنا أيضا بزيارة فعاليات أخرى يحتضنها المركز هذا العام، منها مدينة الشباب اللي هي اليوم تعتبر منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب وأيضا لتعزيز العمل التطوعي في المجال الشبابي. وأنتهز هذه الفرصة أن أوجه كل الشكر والتقدير لوزارة شؤون الشباب على الجهود الجبارة اللي يقومون فيها. ومن الأمور الإضافية لمدينة الشباب اللي اليوم أيضا شهدناها هو إضافة المدينة الرياضية اللي أيضا تعكس الروح الشبابية وأضفت الروح شبابية جميلة اللي هي جزء أساسي من مدينة الشباب هذا العام. قمنا أيضا بزيارة المسرحية الرائدة اللي هي تعتبر من أهم المسرحيات في دول مجلس التعاون اللي هي البيت المسكون، ومن خلال زيارتنا لطاقم الفريق التمسنا ما مدى تعويلهم على وجودهم في البحرين على أساس أن هم يكونون جزء جميل وأساسي في تنويع المحتوى السياحي في مملكة البحرين. أيضا في هناك فعالية جديدة لأول مرة نستضيفها في المركز اللي هي الفانزون بالتعاون مع بيون الدانة، اللي هي راح تبث المباريات النهائية في كأس العالم، وأيضا هي تعكس ما مدى أهمية السياحة الرياضية خاصة في الفترة الصيفية في مملكة البحرين.
0: انطلقت في جامعة الخليج العربي أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة خيارات ومشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى الذي عقد في مدينة جدة في أبريل الماضي.
2: وشارك في الورشة التي حملت عنوان دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس ممثلون عن دول

0: مجلس التعاون وخبراء ومختصون في قطاع المياه لمناقشة آفاق تطوير مشاريع الربط المائي ودورها في تعزيز الأمن المائي الخليجي. وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود الفهيد، حيث أكد أن مناقشة مشاريع الربط المائي تأتي باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة، فضلا عن دورها في تبادل الخبرات وبناء رؤية خليجية مشتركة للتعاون المستقبلي في هذا المجال الحيوي. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات الخليجية المتخصصة بما يسهم في إعداد دراسة متكاملة تمهد لإنشاء منظومة ربط مائي خليجية أكثر مرونة واستدامة بما يعزز أمن المياه ويحافظ على استقرار وازدهار دول مجلس التعاون.
1: اليوم جامعة الخليج العربي تسعد أن تستضيف من أهم الورش وهي ورشة الربط المائي في دول الخليج العربي. الورشة اليوم حقيقة تجمع خبراء من دول مجلس التعاون الست، وهي تنظيم من جامعة الخليج العربي وأمانة مجلس التعاون الخليجي. اليوم إن شاء الله أنا متفائل تفاؤل كبير أن الورشة ووجود الخبراء المتميزين في متخصصين في مجال المياه أنهم سيكون هناك توصيات بإذن الله ستكون إضافات نوعية في مثل هذه المشاريع وسيعم الفائدة والنفع على كل دول الخليج إن شاء الله.
2: طبعا الربط المائي مطروح لزيادة المرونة بين دول مجلس التعاون في حالات الطوارئ وتهديدات المياه. دول مجلس التعاون عندها يعني الحمد لله أنظمة حماية وإمداد يعني متواصل بشكل جدا جيد، سواء في النوعية أو الكمية للمياه. وهذه يعني هذه الإمكانيات تحتاج أيضا إلى تعزيز من خلال الربط المائي اللي هو يعني يجب عمله بشكل مشترك. يعني هذا هو فحوى الاجتماع اليوم.
3: تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من خلال مبادرات نوعية تعزز دمجهم في المجتمع.
0: وفي هذا الإطار نظمت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة تفاعلية للأطفال ذوي الهمم إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب في خطوة تعكس حرصها على توظيف الأنشطة الترفيهية كوسيلة داعمة للتأهيل وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
4: بين الألعاب التفاعلية والأنشطة الترفيهية عاش الأطفال من ذوي الهمم تجربة صيفية ثرية في مهرجان صيف البحرين للألعاب، حيث أتاحت لهم الفعاليات فرصة للتواصل واكتساب مهارات جديدة والمشاركة في أنشطة صممت بما يراعي احتياجاتهم ويعزز اندماجهم في المجتمع.
5: انطلاق السنة غير شكل في موسم النشاط الصيفي، هاي السنة انطلاقة استثنائية أقدر أقول، يعني مو هي موسمي، صارت بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين. عملية الانخراط في المجتمع، يعني أنت مثل ما شايفة هني حين صيف البحرين شلون هم مدموجين مع كل الموجودين، المكونات الموجودة في هذا المكان الاستثنائي الجميل. هي شراكة مع جمعية التوحديين البحرينية في المتواجدين حاليا هني مع عدد ما شاء الله يفوق 40 من ذوي الهمم من التوحديين في هاي اليوم. جمعية التوحديين للسنة الثامنة تنطلق النشاط الصيفي فيها هاي السنة، بس اللي يميز هاي السنة ان هي بالتعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية.
4: وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الصيفي الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية الجوانب الاجتماعية والسلوكية والحياتية.
6: البرنامج الصيفي يصير كل سنة، يعني من أول ما دشيت في برنامج صيفي في أشياء وبرامج متنوعة، في لجان متنوعة تختار يعني الأشياء والبرامج اللي تخدم هذه الأطفال.
7: طبعا أهمية هاي الفعاليات كبيرة، خصوصا أنهم إذا كانوا في المجتمع ويندمجون بشكل طبيعي الشيء جدا يعزز منهم داخليا، ومن إحنا بعد أن إحنا نشوفهم يستانسون الناس كلهم. طبعا هاي البرنامج يعتبر فرصة أنهم يتعلمون ويندمجون المجتمع بشكل أكبر، خصوصا أنه يكسر الملل اللي ممكن يكون في الصيف.
8: هذا النوع من البرامج والفعاليات تساعد الطفل التوحدي على الاندماج بشكل كبير في المجتمع البحريني مع أقرانه اللي. فأنا أمل إن شاء الله من وزارة التنمية وبالتطوير أو بزيادة البرامج أكثر وأكثر.

0: طلعت يا الجمعية، قعدت هنا أفطر ياهم، نفهت ياهم بعد.
1: وتجسد هذه المبادرات التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير البرامج الداعمة للأشخاص ذوي الهمم وتوفير فرص متكافئة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية.
2: افتتحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى يوم الأحد المقبل.
3: هذا وشهد اليوم الأول من المبادرة استقبال المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة. للمزيد التقرير التالي.
4: امتدادا للنجاح الذي حققته مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية خلال نسخها السابقة، افتتحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان النسخة الثامنة من المبادرة في مجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات والاستشارات الإسكانية والتمويلية. وشهدت المبادرة إقبالا من المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة والحصول على الاستشارات المباشرة بشأن البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان. ويضم الفرع المتنقل ممثلين عن الوزارة وبنك الإسكان لتقديم شرح متكامل حول برامج التمويلات الإسكانية وأحكامها ومعايير الاستفادة منها، إلى جانب التعريف ببرنامج طموح بوصفه تمويلا تكميليا والخدمات الرقمية الجديدة. كما يقدم الفرع للمواطنين معلومات حول مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وما يوفره من وحدات وخيارات سكنية، بما يتيح للمستفيدين فرصا أوسع لاختيار المسكن الملائم في عدد من المواقع والمشاريع السكنية. وتهدف مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية إلى الوصول إلى المواطنين في مختلف محافظات المملكة، وقد شهدت النسخ السابقة إقبالاً واسعاً من الزوار للتعرف عن قرب على مستجدات البرامج والخيارات الإسكانية.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
6: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
7: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
6: وطن المفاخر،
8: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: طاب مساؤكم أيها الأحبة بالخير والفلاح، وأهلا بكم جميعا على متن محمل البحرين. نستكمل وإياكم استعراضا كنا قد بدأناه منذ مدة ليست قصيرة عن الحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين.
1: المنادون الذين يجوبون أزقة وحواري ودروب أهل البحرين في تاريخها القديم القريب، هم أولئك الباع الذين يتجولون في الطرقات بين البيوت، وهم ينادون بأعلى صوت يستطيعون بلوغه على بضائعهم أو من أجل الإعلان عن شيء معين، وهم دون أدنى شك قد شكلوا ظاهرة فريدة كانت من أبرز الظواهر التي انطبع بها مجتمع البحرين القديم القريب.
0: ونظرا لأهمية وخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه أولئك الباعة المتجولون، لم يقتصر عملهم على القيام بالترويج لبضائعهم، بل استعانت المؤسسات بهم للقيام بالدعاية والإعلان عن مشاريعها. وليس بعيداً عن أذهان من عاصر خمسينيات وستينيات القرن العشرين في البحرين منظر المنادين، وهم يحملون اللافتات الكبيرة يجوبون بها الأسواق والطرقات للإعلان عن الأفلام التي تقوم بعرضها دور السينما في تلك الفترة. ونظراً لمدى فعاليتهم في مجال الإعلان والدعاية، فقد استعانت بهم الحكومة عام 1950 للإعلان عن مشروعها في إجراء إحصاء للسكان خلال ذلك العام.
1: لقد استطاع أولئك المنادون بجدارتهم وبأسلوبهم الظريف في الإعلان لمشروع الإحصاء أن يجعلوا الناس يغيرون فكرتهم الخاطئة عن أهداف ذلك المشروع، حيث جاءت نتائج تعداد عام 1950 للميلاد مختلفة كثيراً عن نتيجة تعداد السكان الذي قامت به الحكومة عام 1941، وذلك من حيث حجم إقبال الأهالي عليه. وفي أربعينيات القرن الماضي عندما نشطت الأندية الوطنية في تقديم التمثيليات والمسرحيات، برزت في الحياة الشعبية طائفة من المنادين الظرفاء للإعلان عن تلك المسرحيات، حيث كان بعضهم يتقمص شخصية المهرج الذي يلطخ وجهه بمساحيق من مختلف الألوان ويلبس ثيابا مرقعة برقع ملونة ويضع على رأسه طرطورا طويلا ويفتعل الحركات المضحكة ليغري الأهالي بالتجاوب والحضور لمشاهدة التمثيلية التي يعرضها هذا النادي أو ذاك.
0: ومن

0: انتشار النداءات التي كان يرددها المنادون للإعلام عن التمثيليات والمسرحيات التي كانت تعرضها بعض الأندية الوطنية، النداءات التالية:
1: هيا يا خلق تعالوا، تعالوا وياي، نادي العروبة يقدم رواية. هيا يا خلق قصوا شتاتيكم، لا يفوت الوقت، ما أقدر أحاتيكم. هيا يا خلق تعالوا وياي، نادي العروبة يقدم رواية. هيا يا خلق قصوا شتاتيكم، لا يفوت الوقت. ضاع الديش من دوارة، صادوا وقصوا عرعرة، وهذه سنت الصافرة، كديت ما كديت كلها على وارة.
0: وهكذا يظل المنادي يردد مثل تلك النداءات وهو يطوف الأزقة والدروب المتربة، والأطفال من خلفه يصفقون ويرقصون ويرددون كلماته خلال تطوافه في الأحياء أو الأسواق حتى آخر يوم من أيام عرض المسرحية أو التمثيلية.
2: برز المنادي ولم صوت، كما يطلق عليه في اللهجة البحرينية الدارجة، نظراً لكون مجتمع البحرين مجتمع غوص على المحار في غياهب البحار، حيث افتقد المجتمع في تلك الفترة الوسيلة الإعلامية التي يمكن بواسطتها نقل الخبر أو الحدث إلى عامة المواطنين، إلى الناس في أنحاء البلاد، وهي مهنة كانت حتما ذات رواج وازدهار وأهمية تعادل بمقياس طبيعة الفترة التاريخية الإذاعة والتلفزيون والصحافة وإعلانات الشوارع والفضائيات في حياتنا اللحظوية الراهنة.
0: كان مشهد المنادين مألوفا لدى المواطنين، سواء في مدينة المنامة وضواحيها أو مدينة المحرق، حيث كانوا يحملون اللافتات الكبيرة المحتوية على الإعلانات عن الأفلام السينمائية كما ذكرنا آنفا، يمرون بها في الأسواق والشوارع الرئيسية معلنين عن أحدث الأفلام التي ستعرض في دور السينما التي كان أشهرها آنذاك حيث سنوات الخمسينيات من القرن الماضي: سينما الأهلي واللؤلؤ وأوال والبحرين وبن هجرس وسينما المحرق.
2: سوف نذكر في سياق حديثنا أشهر طوائف المنادين وليس جميعها، ذلك لأنه من الصعب حصرهم حصرا جامعا مانعا، فقد كان لكل سلعة أو مهنة في زمن البحرين القديم القريب منادون مخصصون ومخصوصون، وأيضا نداءات خاصة لكل منهم، بادئين بما يمكن اعتباره أقدم المنادين الذين عرفهم الناس في مجتمع البحرين، وهو بائع الملح.

0: كان من النادر أن يباع الملح في البحرين القديمة في الدكاكين، وإنما كان يتم بيعه بواسطة باعة متجولين يطوفون به الشوارع والطرقات والأزقة حاملين بضاعتهم من الملح على ظهور الحمير. وربما كان السبب في عدم عرضه للبيع في الدكاكين يعود إلى رغبة الناس في شرائه ندياً طرياً، ولا شك في أن وضعه في الدكاكين لأيام يفقده تلك الميزة.
1: لذلك اعتاد أهالي المدن والقرى في البحرين على شراء حاجتهم من الملح في القرن الماضي وحتى النصف الثاني من القرن العشرين من باعة الملح المتجولين.

0: المتواجدين في الطرقات والأحياء الشعبية، وكان هؤلاء الباعة يتجهون إلى الملاحات والسبخات البحرية عند الفجر على الجمال أو الحمير، فيجلبون منها الملح للبيع. وتنشأ الملاحات من جراء مد كبير فوق اليابسة، فتحصر المياه من البحر لعدة أيام، مما يعرضها لعملية تبخر الماء وتحجر الملح فوق الأرض. ومن أشهر الملاحات في البحرين هي مملحة المطلة في جنوب غرب البحرين، حيث كانت المملحة تمون كل سوق البحرين بالملح وبصورة طبيعية.
1: يأتي الرجال إلى الملاحات فيملؤون المراحل الكبيرة التي يضعونها على ظهور الجمال أو الحمير بقطع الملح الصالحة الندية، إذ أن هذه القطع تختلف أيضاً من حيث الجودة والرداءة، فمنها القطع المرة الطعم التي لا تصلح للأكل، ومنها الأنواع الجيدة الصالحة للاستعمال.
0: ثم يتجهون بها كل إلى وجهته وينتشرون في المدن أو القرى. وعادة يبدأ بائع الملح في عرض بضاعته والتجوال بها منذ الصباح الباكر لبيعها، رافعا صوته بالمنادات على بضاعته بنغم متميز مرددا:
2: أندية أندية أندية.
1: وبهذه الطريقة يقبل عليه أهل الأحياء الشعبية فيشترون منه حسب حاجتهم عن طريق الكيل، ويظل بائع الملح المتجول يجول بملحه حتى ينتهي النهار، أو حتى ينتهي ما يحمله من ملح، وهو يردد
2: أندية أندية أندية.
1: ولعل المقصود بكلمة أندية هو يا ندية أو آه ندية.

0: بالرغم من وجود سوق خاصة ببيع الأسماك منذ وقت طويل، كان موقعها على ساحل البحر شمال المنامة في النصف الأول من القرن الماضي، إلا أن ظاهرة وجود باعة السمك الجوالين لم تختفي إلا في الثلث الأخير من القرن الماضي. ولقد كان من المشاهد المألوفة منظر أولئك الباعة وهم يطوفون الأحياء منذ أول الصباح ينادون على بضاعتهم من السمك التي يضعونها في مراحل كبيرة مصنوعة من خوص النخل يطلق عليها اسم ميس. والعادة أن يضع بائع السمك ميصين على كل حمار بطريقة تجعل هذين الميصين يتدليان على جانبي الحمار، أو يعلق هذين الميصين بواسطة حبال مربوطة في طرفي قضيب من الخشب في شكل ميزان كما يفعل السقاؤون، ويحملها البائع على ظهره. وفي أحيان كثيرة كان يقوم ببيع السمك شخصان حتى يتناوب على حمله والمنادات عليه. والنداء الشائع لدى بائعة السمك هو
1: منشوس منشوس تشوس منشوس منشوس منشوس تشوس.
2: أما المنشوس فهو نوع من السمك
1: تشوس
2: يتميز عن غيره من الأسماك بأنه صغير الحجم كثير الشوك.
1: منشوس
2: ليس المقصود بذلك النداء المنادى على هذا النوع من السمك بالذات، فالبائع يبيع أنواع أخرى من السمك،
1: منشوس.
2: لكن ربما غرابة إيقاع ورنين كلمة منشوس.

قد باتت اصطلاح نداء له وقعه على الناس، وينبههم إلى أن بائع السمك قد بات يجوس طرقات ودروب الحي.

0: قبل أن توجد إدارة إسالة المياه وقبل أن تعم حنفيات المياه جميع البيوت في تلك الفترة الشاقة من حياة أهل البحرين، كان الناس يقومون بحفر الآبار في بيوتهم، ولقد كان من النادر أن يوجد بيت لا يكون في حوشه بئر أو جليب، وهي التسمية المحلية للبئر.
1: ولما كانت نسبة الملح مرتفعة في مياه الآبار المنزلية، فقد كان الناس لا يستعملونها إلا في الاستحمام وغسل الأواني والثياب لأنها لا تصلح للشرب، ولقد كانت الحاجة ملحة إلى المياه العذبة لاستعمالها في الشرب وطهي الطعام. ونتيجة لهذا الوضع الشاق، كان من الطبيعي أن تنشأ طائفة من الناس تحترف بيع وإيصال المياه العذبة للمنازل، هم السقاؤون.
0: تتم عملية نقل المياه في الماضي بواسطة الجمال والحمير في قرب مصنوعة من الجلد، جلد الماعز أو الخرفان، حيث تقوم جماعات من السقائين المحترفين وهم موزعون في مختلف مدن وقرى البحرين بجلب المياه من ينابيع تقع قرب سواحل البلاد وتتصف بالعذوبة والنقاوة، وبعضها يبعد عن البر بنحو 20 ميلا، ويعلوها ماء البحر من 3 إلى 7 أبواع، وتسمى هذه الينابيع التشواتشب ومفردها تشوتشب. وإلى جانب هذه المنابع العذبة الساحلية توجد العيون العذبة كعين عذاري والحنينية وقصاري وعين الرحة، وهي الأخرى مورد من موارد المياه العذبة.
1: وقد بلغ عدد الآبار والينابيع والعيون 200 في الماضي، ويعتبر العمانيون من أكثر الجاليات العربية المقيمة في البحرين الذين مارسوا هذه المهنة، وذلك لأهميتها بالرغم من وجود الآبار في المنازل التي قلما تستخدم للشرب لملوحتها الزائدة كما أسلفنا.
0: كانت أسعار المياه تتحدد على أساس سعة القربة، وقد كانت هناك قرب متفاوتة الأحجام، وكان من المشاهد المألوفة جدا منظر الإبل والجمال تتهادى في مشيها وهي تحمل عشرات القرب المملوءة بالماء.
1: كان أولئك السقاؤون يتخذون لهم مراكز وأسواقا معينة، أشهرها في المنامة سوق الحنينية القديم، ويقع بشارع المتنبي حاليا ولا يبعد كثيرا عن البحر بمحاذاة سوق التجار في الثلاثينيات. ثم انتقل هذا السوق إلى مقره الأخير بمحاذاة سوق الحدادين، حيث استبدلت الجمال بالحمير في نقل المياه إلى المنازل، كما استبدلت القرب بالبراميل المعدنية. وقد استمر هذا السوق حتى أواخر الخمسينيات، حيث اندثر تماما ولم يعد له أي وجود، وذلك بعد أن قامت الحكومة بمد أنابيب المياه إلى البيوت في الخمسينيات، وبعد أن بدأت مهنة نقل المياه المقطرة إلى البيوت لأغراض الشرب

0: من المهن التي تتطلب حرفنة عالية لمن مارسها في مجتمع البحرين القديم القريب، مهنة غريبة جدا وأساسية في ذات الوقت، ألا وهي مهنة أو حرفة جني الصحون، ويطلق على محترفها اسم المجني.
1: لقلة وغلاء الأواني الصينية والزجاجية كان الناس يحرصون على إصلاحها بعد كسرها، ولذا فقد كان المجني هو العامل الماهر المتصدي لهذا العمل. وغالبا ما يكون المجني من غير أهل البحرين، وله عدة خاصة بالعمل تتكون من مثاقب بأحجام مختلفة وأسلاك وأنواع من الصمغ ومبارد.
0: يقوم المجني بجولات في الأحياء ليجمع الأواني المكسورة، ويتخذ له مكانا في إحدى الطرقات ويبدأ عمله، فيصلح ما يحتاج منها إلى إصلاح، ويثقب بعضها بآلة حادة، ويدخل في ثقوبها أسلاكا رفيعة تحكم ربط الأجزاء المكسورة. وكانت الأواني في ذلك الوقت عبارة عن الصواني الكبيرة المستديرة والبيضاوية، والكبات التي هي الصحون، والملال والغواري والمراش والأكواب. وكانت زخارفها الجميلة وأشكالها البديعة حافزا للاحتفاظ بها وإصلاحها متى كسرت.
1: الزري عتيق المتجول، أو الزري عتيج كما يطلق عليه في لهجة أهل البحرين الدارجة، هو رجل جوال لا يكل ولا يمل، وهو يقوم بالتجوال في الأحياء الشعبية حاملا على ظهره كيسا من الخيش، أو يجر أمامه عربة تقليدية ليجمع فيها ما يشتريه من بضاعة قديمة. وفي أثناء تجواله ومروره بالمنازل ينادي بأعلى صوته:
2: زري عتيج، ماو عتيج، غوري عتيج، سفر عتيج، صحن عتيج، ماو عتيج، من عندك يا زري؟
1: فيستوقفه أهل الحارة ويبيعونه ما لديهم من أوان عتيقة، لا سيما النحاسية التي أصابها الصدأ كتلك المجلوبة من الهند، مثل الأباريق والصواني والشمعدانات وقدور الطبخ القديمة وبعض أنواع الأثاث المتكسر، فيشتريه بثمن بخس جدا، أو يبادلهم بإعطائهم كؤوسا جديدة أو أباريق صينية.
0: كما يشتري صاحب الزري عتيج أو الزري العتيق أثواب النشل القديمة والبخانق المطرزة بالزري، وذلك لاستخلاص الزري منها وبيعه على التجار، أو لاستخلاص مادة الذهب منه بعد صهره. وهذه المهنة كانت من المهن المربحة جدا رغم بساطتها

0: بسبب ما يقع في يد هذا الجوال من تحف وقطع نادرة لا يعرف أصحابها قيمتها، فيقومون ببيعها بأسعار زهيدة، فيما يقوم زريعة تيج ببيعها بأضعاف مضاعفة عن ثمنها الأصلي.
1: كان مشهد زريعة تيج مألوفا في حواري المنامة والمحرق حتى أواخر الخمسينيات، حيث أصبح الآن من الظواهر النادرة جدا، رغم وجود شخص ما زال يمتهنها حتى الآن في مدينة المحرق، وربما يكون هو آخر ما تبقى من أعداد زريعة تيج الذين ما زال صدى صرخاتهم وهم ينادون على بضاعتهم يتردد بين أزقة وحواري منازل أهل البحرين العتيدة.

0: باقي الورويد وحندبان، باقي الورويد حندبان مشموم ولوز ورمان، اخنازي يا خلالو يا مفرح اليهاليوم، باقي الورويد وحندبان ومشموم ولوز ورمان.
1: كان ذلك هو نداء البقال أو الرتاب، اخنازي
0: يا خلالو،
1: وهي التسمية البحرينية للبائع الخضروات والفواكه المتجول، حيث يقوم في تجواله ببيع معظم أصناف الفواكه كالرمان والتين واللوز والبمبر والرطب، والخضروات كالطماطم والبطاطا والطروح وهو الخيار أو القنة والرويد وهو الفجل والبربير وهو الرجلة وأوراق المشموم وورد الرازجي وهو الياسمين.
2: يضع البقال أو البقال بضاعته من تلك الفواكه والخضروات في مراحل تتدلى على جانبي الحمار، وفي موسم نضج البلح يقوم البقال أو الرتاب بالاتفاق مع بعض العائلات على تزويدهم بالرطب يوميا بموجب جراية الشهر، وله طريقة خاصة في تسجيل عدد المرات التي يقوم فيها بتزويد البيوت بالرطب، وتكون هذه الطريقة بأن يخصص لكل عائلة عصا من جريد النخل يعمل فيها فصما أو حفرا بواسطة سكين، وذلك كلما قدم دفعة من الرطب، وفي نهاية كل شهر يقوم بعد تلك الفصمات أو الحفر التي أحدثها في جسد العصا من جريد النخل ليصل إلى حجم المبلغ المستحق له على العائلة.
1: جرت العادة أن يضع الرتاب كمية الرطب المتفق عليها مع المشترين في سلة مصنوعة من أعواد عذق النخيل، بعد أن تلون هذه الأعواد بألوان جميلة، وتشكل تلك العيدان بطريقة زخرفية رائعة، ثم يضع الرتاب فوق الرطب المصفوف في تلك السلة بعض حبات اللوز الاسكندري الأبيض أو بعضاً من فاكهة التين، ويغطي وجه السلة بأوراق شجرة اللوز، وذلك لإعطاء السلة شكلاً فنياً جميلاً محبباً إلى العين والنفس. ومن المناظر التي كانت تلفت النظر في أزقة المنامة والمحرق منظر البقال، والأطفال يحيطون به من كل جانب على شكل دائرة وهو يبيعهم قلائد الخلال، والخلال هو البلح حينما يزال أخضراً لم ينضج بعد، حيث يعلق الأطفال قلائد الخلال تلك في أعناقهم بنشوة عارمة، ثم يقومون بعد ذلك بأكلها حبة حبة أثناء لعبهم ومرحهم.
2: من المهن الموسمية المهمة جداً ذات المسؤولية الجسيمة مهنة المسحر أو بوطبيلة كما اعتاد أهل البحرين على تسميته، وترتبط هذه المهنة بشهر رمضان، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يقوم

0: سحر قبل السحور بالطواف في الأحياء والطرقات، وهو ينقر على الطبل مرددا بعض التواشيح الدينية أو يتلو بعض الأدعية المحببة، داعيا الناس للنهوض من النوم لتناول السحور.
1: ويستمر أبو الطيلة طيلة شهر رمضان الكريم على هذا المنوال، وقد اعتاد الناس لا سيما في الماضي على سماعه وربطوا بينه وبين تناول طعام السحور. ويختتم أبو الطيلة شهر رمضان الكريم بليالي الوداع، حيث تكون هذه الليالي حافلة فيخرج ومعه مجموعة من أصحابه، كما يشاركهم الكثير من الشباب وحتى النسوة والصبية في بعض الأحيان، وهو يردد بصوت منغم تردد المجموعة خلفه هذه الألحان الشجية احتفاء وتكريما للشهر الكريم. وبنهاية شهر رمضان يقوم أبو الطيلة كعادته بالطواف بين منازل الحي نهارا، فيقدم له كل منزل مقدارا من الرز أو الطحين أو النقود، وذلك تكريما له لقاء ما قدمه طيلة شهر رمضان من خدمات جليلة للناس.

0: الإعلان عن مفقود من ضمن مهنة المصوت التي امتهنها أو مارسها غالبا كبار السن، فحينما تفتقد أو تفقد أسرة ما طفلها أو طفلتها تقوم بإخبار المصوت وتعطيه وصفا كاملا عن هيئة المفقود وملابسه واسمه وسنه، فيقوم هذا المنادي بالمرور في الأحياء والطرقات وهو ينادي بأعلى صوته:
1: طفل ضايع من الصبح، مرحوم الوالدين من شافه.
0: ثم يكرر مع ذكر تلك الأوصاف ويظل طيلة نهاره يبحث عنه حتى يجده، وفي المقابل تسلمه الأسرة مبلغا من المال نظير أتعابه. وأحيانا يكون المفقود حيوانا، كأن يكون بقرة أو ماعز أو مبلغا من المال، ويتم الإعلان عنها بنفس الطريقة.
2: الإعلان عن الكسوف والخسوف من ضمن مهمات المصوت، حيث يحدث أحيانا خسوف غير متوقع ومفاجئ للقمر لا سيما بالليل، وهنا يتطوع بعض المنادين فيقومون بالإعلان عن هذا الخسوف بأعلى صوتهم، داعين الناس للاستيقاظ لأداء صلاة الخسوف، حيث يمرون بالشوارع المظلمة لأداء مهمتهم، وما أن يصل النداء أسماعهم حتى تلبي جموع المصلين نداءهم فيتجهون إلى المساجد لأداء صلاة الخسوف.

0: أيها الأحبة، ما زال في المهن والحرف التقليدية في البحرين بقية يحتفي بها محمل البحرين، وهو يشق طريقه في تاريخ أهل البحرين.
1: ومن أجل التعرف على تلك البقية الباقية، ندعو جمعكم الجميل للتواجد على سطح محمل البحرين في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

يا حبي، سأغني لك الليلة عن ليلة الغيوم. أيتها الليلة السوداء الخفيفة البهاء، إن خفت منك سأختبئ بصدر حبيبي، سأختبئ في أشواقه وظل عينيه، عينا حبيبي تغلبان الليل. أيتها العواصف، إن بعثرت شعري وأغمضت عيني وطيرت شالي، فيد حبيبي تزهر في شعري وتفتح عيني وتعقد شالي، فثوري ثوري أيتها العواصف وغني ما شئتي.

عيناك تبتسمان تتحرك في غوريهما الكروم، وآلاف الأسئلة تتحرك في رأسي. يمر الماضي أمام عيني وئيتا وئيتا، أزرعه في شعور واحد، في كلمة واحدة، في نبض واحد: هل أنا أحبك؟ ثم تعود الأسئلة تعبر في خاطري: أجل، أنا أحيا الحب. أقف عند شاطئ البحر، أجمع حبات الرمل حبة حبة، أجمع أحلامي حلما حلما. فيعود السؤال يرتسم في البال: هل أنا أحب؟ أجل، أنا أحيا في الحب. فلتقفل كل أبواب وشبابيك الأسئلة والشكوك.

كلما فصلت بيننا مسافات الزمن أحسست أنني أحبك أكثر. تنام كل المرافئ والمحطات وتستقر أجنحة الآلام وأنا أسيرة للحب. كلما فصلت بيننا مسافات الصمت أحسست أنني أحبك أكثر وأشعر أن الأرض ترتعش في مشاعري وأن قيداً كبيراً من الحب يمنعني من الفرار منه. أعود لأغرق في محراب الإيمان بالحب.

وكلما فصلت بيننا مسافات الزمن، أشعر أن الشوك ينبت في دمي. أشعر أنني مشلول عاجز عن الحركة. أشعر كأنني شواطئ من غير أبعاد ومسافات، وتمر آلاف الهموم في بالي. لماذا أنا أكاد أنفجر شوقا وأعود أصرخ بكل ما في قلبي من حب وصدق؟ أنا لا أحيا إلا بالحب.

للحب إيقاع له ومغزى خاص به، لونه غير كل الألوان، نكهته غير كل النكهات، لغته غير كل اللغات. لذلك نحن دائماً نجد أنفسنا عاجزين عن أنفسنا، فإذا الأحاسيس تتدفق من حولنا، وإذا نحن لحظة نحاول أن نهرب من الحب، نكون قد غرقنا في قاع الحب.

0: للرحيل أيضا إيقاع له مغزى خاص به. الرحيل لون الحزن وإيقاعات الألم، فنحن ساعة نطير ونرحل نكتشف أن جذورنا تشدنا بعمق، تشدنا إلى الزمان والمكان.
1: المكان والزمان جناحا الإنسان، أفقاه اللذان يسافر فيهما.

في كل مرة نرحل، إنما نرحل لنعود، لنعانق النجم، لنأخذ الشمس ونزرعها في القلوب. نأخذ ترف العالم وحالات الجنون، نرقص ونغني، لأن الحب الكبير لا يزال يعيش في قلوبنا.

في كل فراق حب كبير ينام، في كل لقاء حب أكبر يزدهر. أنا عندما أحببت انتفض الثلج في داخلي وذابت فقاعات الزيف، وإذا بي أتلاشى أمام الإيمان الكبير وأمحى، غير أني لست حزينة، لأنني إن عشت فبالحب، وإن تلاشيت فبالحب أيضاً.

مراكب سفري محملة بالكتب، محملة بالحنطة، محملة بالفرح، وانتظارها في البعيد يرنو إلى شواطئ تلك الجزيرة المنفية في الذاكرة. مراكب كتبي لا تمل الرحيل، لا تعرف الخوف والجنون، لكنها تصبو للوصول إلى شواطئ تلك الجزيرة المنفية.

فية في الذاكرة، مراكب فرحي، حنطة وغلال، ثمار وآمال تحملها الريح ويبعثرها ضوء القمر، لكنها تغفو فوق تلك الشواطئ لتصل إلى الجزيرة المنفية

من زمان وقفت على مفارق الأمل، أرقب الطرقات والآفاق. كنت غارقة في لهيب الشكوك والأسئلة وعلامات الاستفهام. الليلة فقط وأنا واقفة على مفرق الأمل، شعرت أن للمعرفة حقيقة، حقيقة الحب الرائعة الجميلة. هأنذا أشهد أنني خرجت من نفسي ومن كل حالات النسيان لأتذكر قسمات الحب القاسية والحانية، وسأشهد للمرة الأخيرة أنني سأمسح كل آلام الجراح النازفة في صدري وأتقدم من هذا العالم لأعلن الحقيقة الأبدية، الحياة حب.

أمس سألوني عنك، قلت لهم حبيبتي كالشجر تبقى جذورها في حياتي أينما رحل. تجاوزت حدود الصمت من حولي، تركت الأسرار تحاور نفسها. قلت حبيبتي تسكن بين الحب والحب، بين الحنين والحنين، بين الشوق والشوق. قلت حبيبتي كالشجرة، إن رحلت بعيدا بقيت جذورها وجذور حبها في تراب حياتي.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر تصحح أحداث حياتك. اقرأ وشاهد أخبار مفرحة وسعيدة، تابع أشخاص نجحوا، ناس أعطوا، ناس تصرفوا صح، وابتعد عن أخبار العنف والمآسي والفقد والألم. انتبه، ما يتكرر بكثرة على عقلك يحدث أثراً عجيباً في شخصيتك، والاختيار لك. اختر صح وصحح حياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين من أتموا متطلبات التأهيل الأكاديمي والشرطي.
1: وبهذه المناسبة أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، على ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه وحكمة وقيادة جلالته، والتي كان لها الفضل في إرساء دعائم الدولة وتوفير رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني، الأمر الذي مكن البحرين من ترسيخ مكانتها وتعزيز قوتها وقدراتها على التعامل بكفاءة ومهنية في الظروف الطارئة، مما شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار. وأشاد معالي الوزير بالإجراءات الشاملة التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودورها في التعاطي مع ظروف هذه المرحلة الصعبة من خلال منظومة ورؤية متطورة تعتمد على تعزيز الجاهزية الوطنية وتضافر الجهود الحكومية والوطنية لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات بجاهزية عالية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة اختيار المكتب المساحي كخدمة رقمية تتيح لمالك العقار أو من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي وتقديم طلب تسعيرة لأعمال المسح لاختيار الأنسب منها بشكل تنافسي، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المساحية وتحسين تجربة المستفيدين.
2: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولا رقمية مبتكرة ترفع كفاءة الإنجاز وتحسن تجربة المستخدم وتبسط الإجراءات. وأضاف سعادته أن تطوير الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل، ويؤكد التزام الجهاز بتعزيز الشراكة مع المكاتب المساحية باعتبارها شريكا رئيسيا في تطوير منظومة المساحة والارتقاء بالخدمات العقارية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن المركز يطلع بدور محوري في أعمال لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، وذلك انطلاقا من جهوده على صعيد الحفاظ على الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين وترسيخ السردية الوطنية الموثقة.
1: جاء

0: جاء ذلك خلال ترأس معالي الاجتماع الدوري الثاني لمجلس أمناء مركز دراسات لهذا العام، حيث اطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على أبرز البرامج والمشاريع العلمية والبحثية للمركز خلال الربع الثاني من عام 2026 في إطار الشراكات الوطيدة مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفكرية الإقليمية والدولية. كما استعرض المجلس مشاركة مركز دراسات في الحوارات والمنتديات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الطاقة والاقتصاد والملاحة الدولية والعلاقات الدولية. وخلال الاجتماع أكد معاليه حرص المركز على توسيع الشراكات البحثية والمؤسسية وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي والتواصل المعرفي، بما يدعم الأولويات الوطنية ويرسخ دور المركز على المستويين الإقليمي والدولي. إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية، قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة ميدانية إلى مشاريع تطوير مدينة المحرق.
1: وأكد وزير الأشغال خلال الزيارة أن مشاريع تطوير مدينة المحرق يمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطوير البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة، مما يعزز مكانتها كأحدى أبرز المدن التاريخية والثقافية في البحرين، ويوفر بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والزوار. وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل في مشروع بوابة المحرق التي تمثل الواجهة الرئيسية للمنطقة وتعكس طابعها التراثي، حيث أوضح أن أعمال تطوير الطرق تشمل تحديثا متكاملا للبنية التحتية إلى جانب تحسين الواجهات العمرانية وتوحيد عناصر الإنارة واللافتات التجارية، بما يعكس الهوية المعمارية البحرينية الأصيلة، ويرتقي بالطرق المؤدية إلى قصر عيسى الكبير بما يتناسب مع القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة.
0: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي يقام بالتعاون مع مسرح بيون الدانة رسخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العائلية خلال موسم الصيف، بفضل ما يشهده من تطور مستمر وما يحققه من إقبال متزايد يعكس نجاحه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة.
1: جاء ذلك خلال الجولة العالمية التي قامت بها سعادتها في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي، حيث اطلعت على عدد من الفعاليات والبرامج المقامة داخل المركز، إلى جانب زيارة مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية ضمن مدينة الشباب. وأوضحت أن ما يميز مركز البحرين العالمي للمعارض هو قدرته على احتضان فعاليات متنوعة في الوقت نفسه، مما يتيح تقديم خيارات متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية وتوفر للمواطنين والمقيمين والزوار لا سيما الأشقاء من دول مجلس التعاون تجربة متكاملة في وجهة واحدة. انطلقت في جامعة الخليج العربي أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة خيارات ومشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى الذي عقد في مدينة جدة في أبريل الماضي.
0: وشارك في الورشة التي حملت عنوان دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس ممثلون عن دول مجلس التعاون وخبراء ومختصون في قطاع المياه لمناقشة آفاق تطوير مشاريع الربط المائي ودورها في تعزيز الأمن المائي الخليجي. وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود ألف هيد، حيث أكد أن مناقشة مشاريع الربط المائي تأتي باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة، فضلا عن دورها في تبادل الخبرات وبناء رؤية خليجية مشتركة للتعاون المستقبلي في هذا المجال الحيوي.
1: تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من خلال مبادرات نوعية تعزز دمجهم في المجتمع.
0: وفي هذا الإطار نظمت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة تفاعلية للأطفال ذوي الهمم إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب في خطوة تعكس حرصها على توظيف الأنشطة الترفيهية كوسيلة داعمة للتأهيل وتعزيز التفاعل الاجتماعي. افتتحت وزارة الإسكان

0: الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى يوم الأحد المقبل.
1: هذا وشهد اليوم الأول من المبادرة استقبال المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب.

0: إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان إبراهيم حبيب. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا

ترنيمة الحب والإخلاص والانتماء. يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عين المدايح في مدى بعادها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في الماضي السحيق كانت القوى العظمى بعد انتصارها على من دونها تسعى جاهدة لفرض هيمنتها الثقافية على سكان تلك المدن والبلاد بغية أن تجد نتائجها واضحة للعين.

أيام في شتى مناحي حياتهم، فإن لم تجد ما يؤتي أكله قامت بذلك قسرا وإجبارا، حتى لكأن المنتصر يريد أن يمحو تاريخ من سبقه. ورغم ذلك كثيرا ما تبوء تلك المحاولات بالفشل الذريع، إذ كيف لتراكمات القرون المتعاقبة أن تمحوها ضربة سيف؟ إلا أن ما حدث في مصر كان أمرا آخر لم تشهده سائر البلدان. فتح مصر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعت الفتوحات الإسلامية، وبلغ زئيرها عرين الإمبراطورية البيزنطية التي بدأت تخسر شيئا فشيئا أجزاء من جسدها الذي أصبح مثارا للفتن والثورات بفعل صراع العروش والتكالب على السلطة بمختلف أشكاله. ذلك الصراع الذي أدى إلى تردي حياة الكثير من رعايا الدولة البيزنطية، وأصبحوا يبحثون عن طوق نجاة يخلصهم من الدهس تحت أقدام الفيلة، ويأخذ بيدهم نحو الأمن والأمان على أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم، حتى وإن كان ذلك بيد أهل صحراء البادية دولة المسلمين التي أصبحت تهدد مدنية البيزنطيين وغرورهم، وصارت تبعث بالأمل الجديد في الناس. كانت فتوحات الشام كالمسامير التي تدق في نعش الدولة البيزنطية أمام طموح المسلمين في إعلاء كلمة الله في أرجاء الأرض. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد رأى ببعد بصيرته وخبرته السابقة أن فتح مصر سيكون فتح خير على المسلمين، فمصر بلد الخيرات والجنات كما ذكرها القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام، وفي ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر، وأهلها كانوا محل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بقوله: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقد بدأت نظرة المسلمين تتجه إلى مصر كما اتجهت إلى بقية الأمصار والممالك منذ عهد النبوة، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله المباركة إلى ملوك وأباطرة العالم لنشر رسالة الإسلام السمحة بمضمون التوحيد وقيم العدل والإحسان بين الأمم. فالمنبع الإلهي يحتم على البشرية أن تنهل منه إن علمت السبيل إليه. ومن بين تلك الرسائل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط الذي كانت له السيادة الروحية عليهم، أرسل عليه الصلاة والسلام رسالته بيد الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، يدعو فيها المقوقس وأهل مصر إلى الإسلام، فرد عليه المقوقس ردا مهذبا ولطيفا بعد أن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الهدايا. كان من بين تلك الهدايا جارية تزوجها عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم رحمه الله، إنها أم المؤمنين مارية القبطية. ومنذ ذلك الحين وأصبحت أنظار الدعوة تتجه نحو مصر كي تنتشر بها رسالة الإسلام وتنال بذلك
العزة والمنعة في قابل الأيام.

عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يتوجه بمن معه من الجند نحو مصر. تردد أمير المؤمنين في بادئ الأمر كي لا يشعر الجيش المسلم بالإجهاد بعد سلسلة مستمرة من الفتوحات، إلا أن عمرو بن العاص استعد لذلك ب3500 من الجند وبمساندة من الخليفة ستلحق بهم في 12,000 يترأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار عمرو بن العاص على الطريق القديم الذي سارت عليه الجيوش في الماضي كي تغزو مصر وتنهب خيراتها، إلا أن الجيوش هذه المرة كانت مختلفة عمن سبقها، وكانت مصر على موعد مع غزاة من نوع آخر. كانت الحال السياسية في أرض القبط مضطربة، فمن جانب سلطة الروم التي بدأت تتزعزع جراء فتوحات المسلمين، ومن جهة أخرى ذلك الاضطهاد العقدي الذي لطالما مارسته سلطات الروم على أهل مصر الأقباط لمجرد اختلاف المذهب الكنسي رغم وحدة الدين المسيحي. فقد حاولت السلطات البيزنطية جاهدة على أن تجعل من الأقباط أتباعا لها في الدين حتى وإن كان بالقوة، وانعكست تلك الأسباب على نفوس الأقباط الذين شاهدوا بأم أعينهم عبر التاريخ كيف تصرف الرومان حين اعتنقوا الدين المسيحي، فهدموا وخربوا بذلك معابد المصريين القدماء الشاهدة على زمن الفراعنة، وأحرقوا منارة الإسكندرية، منارة العلم في الزمن القديم وإحدى عجائب الدنيا السبع، بحجة أنها تحمل في جنباتها كتب الوثنية وما لا يتفق مع التقاليد الكنسية. كانت مصر بأهلها مرحبة بمقدم الفاتحين الجدد، فبسلطانهم سيعيش الأقباط بحرية المعتقد بعد سنوات الظلم. حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون حتى استسلم، ذلك الحصن الروماني الذي يضم في جنباته الأديرة والكنائس والمساكن التي اتخذها الروم لأنفسهم وذويهم. وما لبث أن اتخذ عمرو بن العاص رضي الله عنه قراره بالمسير للإسكندرية لفتحها. الإسكندرية أرقى عواصم العالم القديم. وقبل مسيره هم الجنود ليفكوا فسطاط عمرو بن العاص خيمته التي نصبها عندما حاصر بابليون، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك كي لا يخيفوا حمامة اتخذت لها ولأفراخها عشا على الخيمة في أمان. ومضى جيش المسلمين يسانده أهل مصر من الأقباط، يصالح من أراد الصلح من أهل مصر ويقاتل من أراد القتال بعد أن يعرض الإسلام أو الصلح والجزية. وتمر الأيام محملة بالكثير من الأحداث، يموت هرقل عظيم الروم، وتدور دوامة الحكم في عرش الدولة البيزنطية، ليأتي بعدها عهد يختار تسليم مصر للمسلمين بيد مقوقسها كيروس. فقد علموا بنهج المسلمين في فتوحات الشام، وكيف أن المسلمين قد كسبوا قبول أهلها

0: في تأمينهم على حياتهم وتخييرهم بين المكوث بها ودفع الجزية وبين الخروج مع مقاتلة الروم. للأقباط الحق كل الحق في عبادتهم، ولا يحق لأي كان أن ينتقص من كنائسهم وصلبانهم ودينهم. ولأهل مصر حقوقهم لا تمس، ولا أدل على ذلك من قصة القبطي الذي شعر بالظلم من والي عمر بن الخطاب على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فارتحل قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو مظلمته لخليفة المسلمين. فما كان من عمر إلا أن أرسل إلى عامله على مصر عمرو بن العاص ليفد إليه في المدينة حتى يأخذ الحق لذلك القبطي، مسطرا جملة تكتب بمداد الذهب تشهد عليها البشرية حين قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهكذا دانت مصر لسلطان المسلمين، واستطاع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقوم بدوره في حكم مصر وسياسة أهلها خير قيام. فاعتنق أكثر أهلها الإسلام شيئا فشيئا، وانتشرت بها اللغة العربية حتى سادت، لتبقى مصر شاهدة على سماحة الفتح الإسلامي، ولتروي على ترابها سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم يانا عبد الله العيادة. عبد الله عمره 35 سنة. أظهرت نتائجه بالتحاليل أنه عنده الكوليسترول مرتفع. طبعا يوم شفنا هالأرقام الوزن وكتلة الجسم والضغط الدم، عنده ضغط الدم شوية في ارتفاع. فسألنا عبد الله شلونك مع الرياضة؟ قال أبدا ما أسوي رياضة. ليش يا عبد الله؟ أنا ما عندي وقت وكل وقتي في الشغل. وشنو طبيعة شغلك يا عبد الله؟ طبيعة شغلي إن أنا مسافر طول الأسبوع، تقريبا أتنقل من ديرة لديرة. الرياضة مهمة لو في وين كنت، سواء كنت في المكتب، الكل يشتغل. بالرياضة بتقدر تقلل نسبة الكوليسترول، بالرياضة بينزل وزنك، بالرياضة بيزيد التركيز، بالرياضة بتحمي جسمك من الإصابة من الأمراض اللي في المستقبل والأمراض المزمنة. فحتى لو كانت طبيعة شغلك أن أنت مسافر وتتنقل وطول الأسبوع أن أنت في سفر، ممكن تمشي حتى في المطار. اللي يبغي يمارس الرياضة يمارسها حتى وهو في المكتب. فبالرياضة راح تحمي جسمك بنسبة 58% من الإصابة بالأمراض. فطبعا اقتنع عبد الله، وعد انه هو راح يمشي، والحمد لله يانا

0: بعد فترة نتائجه صارت زينة، بدأ أنه هو الرياضة اللي كان قافل عنها الحمد لله تنبه لها، لأنه هي سر حماية الشخص من الأمراض.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابعة الهاجري.

عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

يا دارنا اللي بالمعالي مكانك، كل عام وامجادك على هام الامجاد، من كثر ما يكبر مع الوقت شانك، صرنا نعيش ايامنا كلها عياد، في عهد من بالفكر يطلق عنانك ويفتح لك الدنيا مدارات وابعاد، بحكمته قادك ووقف عشانك، حمد ذر المظيوم في وقت الانكاد، اللي على يدينه

على كيانك حتى غدا بدينك العز ينقاد من يشهد انجازك وعاش بأمانك على حماك يذود ما هاب الانداد. الله عطاك من المفاخر وزانك بالماضي الحاضر على روس الأشهاد من طيب نسماتك لوارف جنانك ما يشبهك في الأرض لو زانت بلاد عمار يا البحرين هذا زمانك وهذه هي أمجادك على هام الأمجاد.

0: الحقيقة بدقيقة. يسهل مجلس التعاون الخليجي تنقل المقيمين على أراضي دوله من غير المواطنين الخليجيين بين دوله جميعها.
1: منح المجلس بموجب قراراته أصحاب المؤسسات والشركات وبعض المناصب القيادية للمقيمين إقامة نظامية في إحدى دوله،
0: تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى،
1: وذلك تسهيلاً لانسياب حركة التجارة بين هذه الدول.
0: أقر المجلس منح سائقي الشاحنات تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء تحقيق لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
1: وأقر المجلس معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في دوله معاملة ميسرة من خلال منح التأشيرات السياحية.
0: جميع هذه القرارات هدفها تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع ودعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
1: إنها منجزات ومنافع يحصدها جميع مواطني دول المجلس لأنهم من أجلهم كان إنشاؤه،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن الكبر خلق ذميم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، شقى بسببه كثير من الناس، وأوبقوا أنفسهم في الدنيا، واستحقوا العذاب في الآخرة. والآيات والأحاديث الواردة في ذمه وبيان خطورته وما أعد الله للمتكبر مهالك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وهذا في الوعيد الأخروي. وأما في الدنيا

في بيان عقوبة المتكبر ما ورد من الآيات والأحاديث الدالة على كونه سبباً في هلاك كثير من الأمم. وأشد آثار الكبر ضرراً لصاحبه أن يمنعه من اتباع الحق والانقياد له بعد معرفته، فيحرم الهداية وينقاد للباطل بسبب كبره وعناده. ولذا كان كفر أغلب الأمم بسبب الإباء والاستكبار، فقد عرفوا صدق الرسل وأن ما جاءوا به الحق، لكنهم لم يؤمنوا بهم تكبرا واستنكافا أن يتبعوا بشرا مثلهم. وقد جعل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، جعل هذا الكفر من أنواع الكفر الخمسة، فقال رحمه الله: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. ثم قال: وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس. ومن هذا الكفر كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكبارا. وهذا الكفر هو الغالب على كفر أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكبر أحد نقيضي التوحيد، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاويه، حيث قال: لا إله إلا الله له ضدان: الكبر والشرك. فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده ولا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به، فلا يكون سالما له، بل يكون به فيه شرك. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. وإصرار أغلب الأمم على استنكار بشرية الرسل إنما هو نابع من التكبر والترفع عن الانقياد لرسول يشترك معهم في الصفات البشرية. قال تعالى عن قوم صالح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. الإخوة والأخوات، بعدما علمنا خطورة الاستكبار وعظم ضرره على صاحبه، لا يعجب المرء أن كان الاستكبار سببا في هلاك بعض الأمم السابقة.

0: السابقة، فهذا الخلق الذميم كان شائعا لدى الأمم السابقة مع كل ما يترتب عليه من استنكاف عن عبادة الله ودفع الحق الذي جاءت به الرسل وانقياد للباطل الذي زينه الشيطان لهم، فكان عاقبتهم الهلاك. وقد انتشر هذا الخلق في العصر الحديث في كثير من الأمم العلمانية وبعض أفراد من الأمم الإسلامية، وهذا إيذان بخطر عظيم يهدد هؤلاء وهؤلاء. ولهذا وجب التنبيه على ذلك ونصح المتكبرين من المسلمين خوفا من نزول العذاب بهم وبنا إن لم ننصحهم ونبين لهم حكم الله في هذا. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.